0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: الرسول القدوة. الرسول القدوة برنامج يحكي بعضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله مولاه أسوة لعباده الصالحين.
3: يا تجرسني يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي معكم من جديد أيها الإخوة والأخوات مع فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري حول أخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشمائله وصفاته، نقتدي منها وننهل أيضا. في البداية نرحب بفضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته.
4: فضيلة الشيخ، لقد حثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على التبشير للتنفير، وأيضا من أخلاقه الدعوة إلى اليسر واللين. كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الصفة؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كله جمال وكمال وأخلاق، وأخلاقه عليه الصلاة والسلام إن أتيت رسولا الأكرم من أي جهة من الجهات أو ناحية من نواحي رأيت هذه الصفات تضاء وتضيء لكل مكان وزمان، حيث كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما إلى البشارة وإلى الطيبة وإلى اليسر وإلى التيسير في كل الأمور. ونحن القاعدة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها وجعلها في كتابه الكريم، قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ بن جبل لما أرسله قاضيا إلى اليمن، قال: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. وديننا كله ولله الحمد دين اليسر ودين التسهيل، ومن يظن أن الدين فيه الشدة فهو لم يفهم المقصود من الشريعة ولم يفهم المقصود من الدين، بل إن ديننا والله الحمد دين فيه سهولة وتيسير. النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث يقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذه هي الصفات الكريمة التي اتصف بها هذا الدين من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نجمل القول في هذه المسألة، فربنا عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فولله الحمد ديننا دين التيسير ودين السهولة، ولكن ينبغي على الإنسان أن يتعلم دينه وأن يفهم هذا الدين وأن يتعدى هذا الفهم إلى مقصود الشريعة من كل حكم من الأحكام التي أعطانا الله تعالى إياها.
4: نعم فضيلة الشيخ، هناك من يعتقد بأن هذا الدين شديد وبه الكثير من التشديد والحرج، وأنت تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التيسير لا إلى التنفير. كيف كان يأمر أصحابه للاقتداء بهذه الصفات الكريمة التيسير واليسر؟
5: من المعلوم أن هناك آيات كثيرة تدلنا على سهولة هذا الدين وعلى سماحته وعلى يسره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبعثت بالشريعة السمحاء أو بالحنيفية السمحاء، يعني التي لا شدة فيها. فنحن نقرأ قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا التكرار فيه فائدة جليلة وفيه فوائد عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسر ذلك بقوله لن يغلب عسر يسرين. اشتغل أهل اللغة بهذه الكلمة من ناحية ربطها بقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنبي قال لن يغلب عسر يسرين، ففسروا ذلك وقالوا إن المعرفة إذا تكررت باللفظ تكون واحدة، أما النكرة إذا تكررت تكون اثنتين، فإن مع العسر هذه معرفة، يسرا نكرة، وإن مع العسر هذه العسر معرفة، ويسرا نكرة، فكون العسر وهو المعرفة تكرر مرتين إذن عسر واحد، واليسر تكرر مرتين وهو نكرة إذن مرتين، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين. ومن هنا نقول إن القواعد الفقهية أو الفقهاء رضي الله عنهم الذين استنبطوا الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أجمعوا قاطبة أن الشريعة ولله الحمد هي شريعة سهلة سمحاء، وأن الله عز وجل لما فرض هذه الفرائض وحد الحدود فرضها على مقتضى طاقة الإنسان وعلى مقدار تحمله. ولذلك نسمع ونقرأ قول الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والقاعدة الفقهية التي اتفق عليها أهل الفقه جميعا المشقة تجلب التيسير، والإمام الغزالي الله يرضى عنه له قصيدة اشتدي أزمة تنفرجي، بمعنى أن الأمر كلما ضاق اتسع، بمعنى أن الإنسان حرم الله تعالى عليه شرب الخمر ولكنه إذا غص وكاد أن يهلك وأمامه شيء من هذا الشراب يستطيع أن يشربه ليدفع عنه هذه الضرورة. فديننا والله الحمد دين التيسير، ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى المسجد فرأى حبلا مدلة، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا يا رسول الله هذا الحبل لزينب ابنتك. قال ماذا تفعل به؟ قال إذا تعبت من الصلاة تتمسك به توقف. فقال صلى الله عليه وسلم أزيل هذا الحبل وليصلي أحدكم طاقته أو جهده.
6: فعلا هذا هو
5: التيسير. هذا التيسير.
6: نعم.
5: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فموميا. فإذا ديننا ولله الحمد دين التيسير.
6: نعم.
5: ومن يظن أن فيه شدة أعتقد أنه ينقصه شيء من العلم، ينبغي أن يتطلع وأن يتعلم حتى يصل إلى دقائق ومقاصد هذه الشريعة الغراء.
6: نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت حادثة جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نريد أن نستزيد من هذه الأمثلة، كيف أرشد أصحابه عليه الصلاة والسلام والمسلمين كي يتعاملوا بهذا اليسر حتى يصلوا إلى هذه الصفة التي كان يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذه مرتبة على ما أعتقد.
5: أذكر أن ثلاثة من الصحابة، وذكر المفسرون أو المحدثون أن منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مزعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. هؤلاء الثلاثة أتوا إلى بيت السيدة عائشة، سألوها أسئلة، كيف رسول الله في البيت، ماذا يفعل، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يكون داخل بيته مع عائلته، فأخبرتهم السيدة عائشة رضي الله عنها. فلما سمعوا بها وجدوها قليلة، قالت أنتوا ماذا تفعلون؟ قال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أركض أبدا ما بنام، والثاني قال أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته السيدة عائشة. وهنا ينبغي على الداعية وعلى المبلغ أن يسدد خطأ الناس وأن يرشدهم وأن يوجههم، ورسول الله هو موجهنا وهو مرشدنا. فدعا الصحابة لأن هذا الأمر أمر خطير، أن ينفرد الإنسان بأمر لم يجبه عليه الشرع ولم يجيب عليه الدين ويشدد على نفسه. شو الواحد ما يتزوج أبدا ويصوم كل الدهر وكذلك لا يتزوج النساء؟ رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه قال عرفتني يا رسول الله؟ قال لا. قال أنا أتيتك في السنة الماضية. قال ما الذي غيرك؟ يعني السنة الماضية كنت صحتك منيحة وقوي وعندك سمنة، صحتك جيدة، ما الذي غيرك؟ رفيع ولونك أصفر، لماذا تغيرت؟ قال يا رسول الله منذ أن رأيتك من السنة الماضية لم آكل طعاما نهارا، يعني صايم. فقال صلى الله عليه وسلم ومن أمرك أن تقتل نفسك؟ فإذا هؤلاء الثلاثة
6: بأن هذا سيؤدي غلط. إلى الهلاك
5: طبعا لا. فهؤلاء الثلاثة لما علم عليه الصلاة والسلام رأيهم أو قولهم دعا الصحابة وقال أين الذين قالوا كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الدواء الشافي وأرشدهم إلى الصفة الحسنة التي ينبغي أن يفهموها وأن يعلموها، بأن ديننا ولله الحمد دين السماحة ودين الرقة ودين اليسر والسهولة.
6: فضيلة الشيخ، طالما أنك تتحدث عن اليسر والسهولة وعن هذا الدين، فما رأيك في من يطيل اللحى ولا يهتم بالشكل ويعتقد بأن هذا هو الدين؟
5: هو أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موضوع اللحى أن معاذ بن جبل كان يصلي بالناس فيطيل القراءة، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه إطالة الصلاة، فدعاه صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كم كان يشعر مع الناس، ويعني تكون هذه الصفة دلالة على سهولة تعليمه عليه الصلاة والسلام. فدعاه قال لي يا معاذ أتطيل الصلاة بالناس؟ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والمريض وذي الحاجة. ثم في رواية أخرى قال له أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني بدك تجعل الناس وتجعل بينهم الفتنة بحيث يفتتنون ولا يصلون أو يتضجرون من هذه الإمامة؟ أفتان أنت يا معاذ؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام أرشد سيدنا معاذا في هذا التوجيه ليكون هذا الإرشاد لمن بعده. وينبغي على كل إمام أو إنسان قدوة أن يتحلى بهذا اليسر وهذا التيسير. أما عن موضوع اللحى، طبعا اللحية هي سنة نبوية ولا ينكرها أحد من الناس، ولكن هناك أمور ينبغي الإنسان أن يتجمل بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل الناس وأفضل الناس وأحسن الناس شكلا وهيئة ولباسا، حتى كان عليه الصلاة والسلام، ربما سنأتي إلى هذه الأمور في حلقاتنا المقبلة بوجودكم إن شاء الله، كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للحاضرين وللمسافرين ويلبس أحسن الثياب، وكانت لحيته مهذبة مرتبة منظمة، حتى ورد في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشط لحيته وأنه كان يتطيب، وأن الصحابة يعلمون مجيء النبي صلى الله عليه وسلم من رائحته. إذا كانوا جالسين فيما بينهم يقول أحدهم أتى رسول الله من استنشاق.

0: شذا عبير النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد للإنسان إذا أطلق لحيته أن يهذبها، أن يرتبها، ولا أن يتركها مشوشة. وأني أرى كثيرا من الناس يطلقون لحيتهم يمنة ويسرى، حتى رأيت أحدهم قد أطلق لحيته إلى سرته. لا، هذه ليست من السنة النبوية. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الزائد من لحيته. ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهما، خير الزكون قبضة تكون، يعني كان يعمل هيك ويقطع من هذه اللحية. نحن لسنا بهذا المجال، ولكن أنا أقول أحيانا ترى إنسانا أطلق لحيته وقد خالطها الشعاع والضياء، وقد خالطها النور، فهذبها ورتبها ونظمها، وكأن هذه اللحية خلقت لهذا الرجل طبعا، فتراها مستديرة وتراها دقيقة، تتناسب مع وجهه وتتناسب مع شكله، بحيث ينظر إليه كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من إذا رؤي ذكر الله. فإذا رأيت هذا الإنسان تذكر الله تعالى.
1: إذن الاهتمام بشكل أيضا مطلوب فضيلة الشيخ.
0: طبعا.
1: نشكرك طبعا على هذه التوجيهات النبوية، وإن شاء الله أيها الإخوة والأخوات نلتقي معكم في الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.
2: الرسول القدوة
3: هو خير خلق الله رحمة للعالمين.
2: كانت هذه حلقة من الرسول القدوة، بيّن فيها فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري بعضا من خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إعداد وحوار عبد الحليم قباني.
4: يا هدي الأكوان يا محمد، يا تجرس لله يا محمد، يا خير خلق

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي نور ذكر الله نسير، وبهدي من هداه نهتدي، ونلتقي حول كلمات بينات من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر، صدق الله العظيم.
0: في هذه الكلمات البينات يقسم الحق تبارك وتعالى بالقرآن ذي الذكر، أي القرآن الذي به يذكر رب العالمين.
1: ومن حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة، قلنا: يا رسول الله، وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبر ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم، والهادي إلى الصراط المستقيم، وهو الذي لا تلتبس فيه الألسنة، ولا تزيغ به الأهواء، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، وهو الذي لم تلبث الجن لما سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق،

0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن.
1: ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله تعالى: من شغله ذكري وتلاوة كتابي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
0: ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: ويقول صلى الله عليه وسلم: القرآن هو الدواء.
0: ويقول عليه الصلاة والسلام: القرآن يحيي القلوب الميتة. صدق رسول الله.
1: ومع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نلتقي. روي عن بشر الحافي أنه قال:
2: كانت تختلف إلي في بعض الأحيان جارية لها وضاءة وعليها حياء، تسألني عن شرائع الإسلام وأمور الدين، فأجيبها وألطف بها. فبينما أنا بعد مدة مار بالسوق، إذ رأيتها وقد قبض على يدها إنسان وهو ينادي عليها:
3: من يشتري هذه الجارية بعيبها؟
2: فقلت له:
4: خلي يدك عنها أيها الرجل.
2: فقال:
3: يا سيدي لا أقدر، فإن صاحبها مجوسي وقد أغضبت فأرسلني لأنادي عليها في السوق.
2: وبينما أنا أتكلم معه، إذ بسيدها قد أقبل، فتقدمت إليه وقلت له:
4: صف لي صفة جاريتك واذكر لي ما الذي تكرهه منها.
2: قال:
5: إنني مجوسي أعبد النار والنور، وقد كنت استحسنت هذه الجارية لما رأيت من عقلها وجمالها، فاشتريتها بثمن جزيل. وفي البداية كنت أراها كثيرة العبادة والتعظيم لمعبودنا، حتى جاءت ليلة من الليالي إذ مر بنا رجل من أهل دينكم وقرأ شيئا من كتابكم، فما هو إلا أن سمعت الجارية ما قرأ حتى صاحت صيحة عظيمة، فنهشنا لذلك ثم أنشدت:
6: وكتمت الوشاة ما بي من الوجد ومن لوعتي وحر اشتياقي، أنا أفنى بكم وتبلى عظامي ورسيس الغرام في القلب باقي.
5: ثم لم تلبث أن هجرتنا وتركت عبادة آلهتنا وأبت أن تأكل من طعامنا، حتى إذا جاء الليل صلت إلى قبلتكم فنهيتها فلم تنتهي، فعزمت على بيعها.
2: أحق هذا الذي سمعت يا بنيتي؟
6: نعم، يعيبون ما لو أنهم فطنوا له لكانوا أشد الناس حبا لما عابوا.
2: يا أمة الله، أي آية من كتاب الله قرأت عليك؟
6: قوله تبارك وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
6: ومنذ سمعت هذا ظهر بي ما ترى من أمري، ورجعت ذا وله، وكم من عاشق مقتول عشق ما له من فاجي، والهان لا يصغي لعذل عواذل، ظمآن من ماء التواصل صاجي. فلأنتم

0: قصدي وغاية مطلبي، ولأنتم دون الجميع مرادي. لا شيء يشبهكم، تعالى ذكركم عن قول ذي زيغ وذي الحاج.
1: ورأيت أن أشتري الجارية من صاحبها المجوسي، ولكنه أبى وباعها لابن عم له، وكأني به يريد أن يسومها العذاب. فلما كان بعد مدة رأيت ابن عمه نفسه يصلي معنا في المسجد، فسألته عن خبره فقال مبتسما:
2: أخذت الجارية طمعا أن أفسد عليها دينها، فإذا هي تفسد علينا ديننا بنور إيمانها وقوة يقينها وحسن عبادتها وشدة محبتها ودوام ذكرها لله تعالى.

0: غدا مع الذاكرين. يكتبه ويخرجه عبد الفتاح سراج.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406-788-748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة.
1: الله الله الله.
0: نتابع معكم ومع البرنامج الصباحي لهذا اليوم، والذي نصحبكم من خلاله من الآن وحتى الساعة تقريبا 11:30 بإذن الله. الجمعة، هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى، من خلاله سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم، وقبل ذلك سوف نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة، فتابعونا في هذه الفترة من البث المباشر.
2: إني أسرعت بلا
0: صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض. إنها الجمعة، هذا اليوم المبارك والذي يتضاعف فيه الأجر وأيضا تقبل فيه الدعوات. أكثر من الدعاء لأهلنا وإخواننا في كل مكان من المستضعفين. آمين يا رب العالمين، نسأل منه القبول.

يعد يوم الجمعة عند الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد خير أيام الأسبوع، وهو في أيامه كشهر رمضان في الشهور من حيث الفضل وتفرغ القلب للعبادة.

شبه ابن القيم يوم الجمعة بميزان الأسبوع، فرمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، ومن صح له يوم جمعته سلمت له سائر جمعته. واعلموا أن فيه ساعة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، وشبهها بليلة القدر في شهر رمضان، وأرجح الأقوال فيها أنها بعد صلاة العصر.

قال ابن القيم رحمه الله: وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيادة يوم المزيد، بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم.

قال ابن القيم رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا زيد بن وهب، لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي 1000 مرة.

صلى الله عليه وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب لإجابة الدعاء وغفران الذنوب ولكفاية الله العبد ما أهمه ولقرب العبد منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وأنها سبب لنفي الفقر، وأنها سبب لقضاء الحوائج.

وقال أيضا رحمه الله في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 40 فائدة.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة.

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة.

وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. فصلوا عليه وأكثروا من الصلاة، عليه أفضل الصلاة والسلام.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

فغسل القلوب التي اشتاقت لرؤيته عن النعيم إذا فازت برفقته، عن البشائر في سر وفي علن على طريق قويم في معيته. قد أشربت حبه والذكر بمنحها نور اليقين ويهديها لسنته، وفي الصلاة عليه والسلام ندى يفوح بالعطر في أفياء جنته.

خير من سارت به قدماني، وهو المحمد فوق كل لساني، وهو الذي صفت القلوب بحبه حبا يذيق حلاوة الإيمان، ومن استبانت من هداه مآثر وروت شريف حديثه شفتان. صلوا عليه وسلموا، فصلاتكم تهدى إليه برحمة الرحمن.

إذاعة الصوت الإسلامي معكم مستمعين وبرنامج متفرقات في الدين والحياة، ونحن في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة والذي نكثر فيه من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ننسى أيضا تلاوة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك.

نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين.

يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما.

وأنت تقرأ سورة الكهف في هذا اليوم، وتوقف عند هذه الآية: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. توقف وخذ هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى في كلمة منه شيئا، فيها استحضار للطف الله وكمال إنعامه حتى في أصغر الأمور. وفي كلمة وفجرنا استحضار عظمة نعمة الله وكمال قدرته في مظاهر عطائه الواسع والكثير، وفيه أن اكتمال النعمة موجب لعظيم الشكر.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.

0: الشمس.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل

العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

كتب الدكتور أدهم شرقاوي: إن العطاء لا ينقص الرزق بل يضمن استمراره ويزيده، وربما كنت بابا لرزق غيرك، فإن أوسطت الباب الذي بينك وبين الناس أوسط الله الباب الذي بينك وبينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وهنا تستحضرني وأذكركم مستمعينا بباب الخير الذي إن شاء الله تعالى نتعاون نحن وإياكم على فتحه والاستمرار به، وهو العمل الخيري وهذا المشروع لبناء بئر مياه في اليمن. حفر البئر تكلفته 26 ألف دولار، التكلفة لأنها بحاجة لمعدات ثقيلة لتقوم بهذا العمل الشاق في مناطق تعتبر جبلية وصخرية، فالعملية منا سهلة، بحاجة لمعدات كبيرة، وبنفس الوقت لما بيتم الحفر يجب أيضا وضع مضخات كبيرة، ومن ثم بناء المجسم يلي من خلاله بيقدروا يغدوا المياه ويحصلوا عليها. 26 ألف دولار تقريبا، هلأ نحن تخطينا نصف المبلغ، معنا أكثر يعني معنا تقريبا 13 ألف دولار، وطبعا كل واحد بيدخل على الأكاونت يلي بيتبرع فيه بيشوف كيف المبلغ عم يكبر ويزيد بالنسبة ل يعني حجم التبرعات يلي عم تجي، فأنتوا بتقدروا تعرفوا المبلغ قدي صار بالضبط. أحبائنا بدنا نكمل هذا المشروع إن شاء الله ونبدأ بمشروع آخر، لأنه عمل الخير ما بيوقف وما بيتوقف أبدا. هيدا باب الله سبحانه وتعالى فتحه لإلنا لحتى يذكرنا بأنه دايما نتذكر عمل الخير ونتذكر الناس المحتاجين لإله. اليوم يوم الجمعة وهيدا يوم فضيل ويوم مبارك، وسبحان الله يعني يقال بأنه الأجر والثواب فيه مضاعف أيضا، فإن شاء الله يكون إلنا أجر وثواب بعمل الخير وبمضاعفة عمل الخير بالتوجه إلى الله بمساعدة الآخرين. هؤلاء الناس يلي عايشين بالمخيمات باليمن هم أيضا نزحوا وتركوا ديارهم ويعني اضطروا اضطراريا لأنهم يوجدوا بمخيمات، مخيمات فقيرة جدا، وهي أشبه بيعني أماكن فقط تغطي عوراتهم وتسترهم، ولكن هذه الأماكن مثل ما بتعرفوا الوضع باليمن والفقر المدقع هناك يعني يدوب عم بتغطي احتياجاتهم اليومية بالأماكن اللي متواجدين فيها بهذه المخيمات. وفي حاجة ملحة يومية لهالناس هي المياه، بدون يأكلوا بدون يشربوا بدون يستحموا، عندهم أيضا ماشية بدأ كمان تشرب وتأكل وحتى كمان تستحم، كل هالأمور هيدي بحاجة لمياه، والمياه موجودة ولكن صعب يحصلوا عليها، لازم يحفروا لحتى يطلعوها من الأرض. نحن إن شاء الله بهالعمل هيدا منساعدهم منوفر عليهم مشقة إنهم عم بيروحوا لمسافات كبيرة لا يقدروا يحصلوا على المياه بكمان يعني آبار محفورة أخرى بهالأماكن هيدي، فنحن منكون هونا عليهم مشقة التعب اللي بيروحها، يعني بيروحوا كيلومترات لحتى يمشوا ليقدروا يوصلوا ليجيبوا المي، منكون نحن خففنا على الأطفال، خففنا على الكبار، خففنا على الشيوخ وعلى النساء بأنهم يحملوا جالونات المي ويمشوا فيها لحتى يوصلوا إلى المكان ويرجعوا مرة تانية، بينما إذا نحن أمنا لهم هذا البئر فبيكون حواليهم أقرب، وبنفس الوقت سقيا المياه هي من أعظم الصدقات اللي حسن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن نقوم بها. وتصوروا أنتوا نقطة ماء
هالحر الشديد قديش رح تفرق مع هالناس هول. والسنوات القادمة يعني إن شاء الله تعالى بيكون طبعا إن شاء الله يعني من هلأ لفترة قريبة بنكون نحن أكملنا المبلغ لحتى نحفر البير، وبنفس الوقت بتم حفره بيستفيدوا منه الناس إن شاء الله تعالى لسنوات عديدة. فهذا المشروع صدقة جارية، منه يعني مشروع بس ليوم ويومين، ومع ذلك حتى لو كان مشروع يعني فترته قليلة أكيد الإنسان بياخد أجر وثواب عليه، فما بالكم أنه مشروع هو لسنوات قادمة. فإن شاء الله يا رب منتشارك نحن وياكم منكمل هذا المبلغ ومنبدأ إن شاء الله بمشروع آخر، لأنه عمل الخير ما بينتهي أبدا. اللي بحب يتواصل معي بحب يتبرع فيكن تتواصلوا عبر الواتساب على الرقم 0416727983، بس بعتوا لي رسالة ببعت لكم اللينك من خلاله تقدروا تتبرعوا. فيكن كمان تجوا على الإذاعة، ما في أي مشكلة، ولكن نحن منهون يعني بوجود هلأ صار الواحد من السهل أنه يتبرع أونلاين، ف يعني بدل ما يجي وياخذ من وقته، انت وقاعد ببيتك، انت وقاعد بشغلك بمحلك اي مكان بامكانكم تقوموا بهالامر هيدا، واذا انتم مش قادرين ممكن اولادكم يساعدوكم ايضا. فاذا على الرقم رقم الموبايل 0416727983 تواصلوا معي ببعت لكم اللينك، بس بتضغطوا على اللينك وبتحطوا المبلغ اللي بدكم تتبرعوا فيه. كمان بدي ارجع بذكر بالسيدة المسنة المتواجدة بدار للمسنين، وبهالدار هيدا كلهم بيحكوا لغة انجليزية، فهي بس بحاجة لامرأة تجي مرة بالاسبوع تحممها وتحكي عربي لحتى تفهم عليها، وبنفس الوقت يعني هذا العمل بمقابل ليس مجاني، يعني السيدة هيدي رح تدفع

يعني غير المسلمين وغير الناطقين باللغة العربية صعب يفهموا عليها، منكون نحن كمان خففنا من ألمها النفسي والجسدي أيضا من خلال هذا الأمر. فالله يبارك فيكم بالأخوات اللي بيحبوا يقوموا بهالعمل هيدا، يتواصلوا معي إن شاء الله، بعطينا رقم تليفون الحجي. أحبائنا لهون رح ينتهي برنامجنا معكم لليوم، لأنه مثل ما بتعرفوا يوم الجمعة طبعا برنامجنا بيكون قصير لحتى يكون في عنا متسع للاستماع لتلاوة سورة الكهف بإذن الله تعالى. رح نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة إن شاء الله، من بعدها بننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من خلالها بننقل طبعا صلاة وخطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. لحظات ونستمع لسورة الكهف كاملة قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم. في رعاية الله وحفظه أترككم، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا.
1: مستمعين الأكارم، ننتقل الآن بحضراتكم إلى إذاعة خارجية، إلى رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبة، لنقل وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم.

الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلك الحمد ربنا حمدا يليق بجلالك وعظمتك. لك الحمد ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك في وحدانيتك واحد أحد، في ملكك واحد، في عطائك واحد، في تقديرك واحد، في أسمائك واحد. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لك الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه الله تعالى وهداه، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فكان الأسوة القدوة، المجاهد القائد، العالم العامل، التقي الصابر، الرحمة المهتاة. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن استنى بسنتهم وسار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتنا الأكارم، مع شهر ربيع الأول تكلمنا في خطبة سابقة عن نعمة عظيمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، وهي اختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم النبيين وخاتم المرسلين. وقد من الله تعالى علينا بهذه النعمة التي لولاها ربما هلكنا جميعا، فلا يمكن أن تدخل الجنة، ولا يمكن أن تعرف الله إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو على الحوض يجتمع حوله المؤمنون

يشرب كل واحد من هؤلاء المؤمنين يعرفهم بسيمة خصهم الله تعالى بها، الغر المحجلون. فمن شرب من هذا الحوض، حوض الكوثر، لم يظمأ بعده أبدا. نبي عاش حياته بلا ذنب، بلا معصية، وهو بشر، وهو بشر. رغم الكثير من المغريات التي جاءت صوبه وأرادت قريش أن تغريه بكثير من المغريات، من مال، من نساء، من منصب، وهذا كله الناس يقاتلون عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في السيرة: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر فلن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فصلوات ربي وسلامه عليه مدحه الله تعالى في كتابه في عدة آيات، وركزنا على قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. إذا أردت أن تعرف كيف تعيش فانظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعيش في بيتك مع زوجتك مع أولادك، كيف تتعامل مع أعدائك، كيف تتعامل مع أصحابك، هذا كله موجود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة. حتى كيف تكون عبدا لله تعالى شاكرا صابرا كما بينا. كل شيء تريده من هذه الحياة يقربك من الله تعالى وينقذك ويسعدك طريقه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعيش مع الله، لا ينسى الله، لا تنسيه أمواله ولا أولاده ولا أهله، وإنما كل ذلك مسخر لله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وبعض النفحات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من شخصيته، ذكرنا كيف كانت علاقته بالله، علاقة الصابر الذاكر الشاكر. ذكرنا كيف يمتثل أمر الله تعالى، لا يزيد ولا ينقص، وإنما يمتثل تماما أمر الله تعالى، حتى أن الله تعالى قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. نتيجة أن قريش كانت أحيانا تتهم أنه يغضب ويقول شيئا ربما ليس بوحي وغير ذلك، لكن رب العالمين نفى هذا فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هو العرق الذي في الرقبة الذي يميت فورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنزه عن أن يقول على الله تعالى شيئا لم يقله الله، وتنزه عن أن يفعل شيئا زائدا عن أمر الله، وتنزه عن أن يفعل شيئا ناقصا عن أمر الله، فهو يلتزم أمر الله تعالى تماما. هذه هو الأسوة. ولذلك اليوم أكبر مشكلة الزيادة والنقصان مع شرع الله، القليل الذي يلتزم شرع الله كما ينبغي. إما أن تزد، إما أن تجد من يزيد فيهلك نفسه
نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالهلاك: هلك المتنطعون، وكذلك الذي ينقص فلا يفعل ما أمره الله تعالى من أوامر بل يقوم بالمعاصي ليل نهار، كذلك هذا هالك. من الذي لا يهلك؟ هذه الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان في تعامله مع الدنيا؟ طبعا الواحد أحيانا ظروفه تفرض عليه نوعا معينا من التعامل. يعني الواحد غني بيقول لك أنا بدي أعيش حياتي، بيقوم بيفتح. هذا الغني اللي شوية يعني ذكي، منو بخيل؟ الغني البخيل هذا معتر، هذا لا ربح الدنيا ولا ربح الآخرة. فالغني يعيش يقول أنا أريد كل شيء، مثل قارون كان يتمتع بكل ما عنده. وأحيانا فقير ما عنده، ما بيقدر يعمل شيء، لكن زاهد غصب عنه، لكن مشكلته أنه يعترض على أمر الله، أنه من عجبه قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا يقع في المحظور وخسر فخسرانه. بدل أن يربح مسألة الصبر على البلاء وعلى النقص، ويعلم أنه قدر الله ولا تمتد يده إلى الحرام، لا بيعترض: لاش أنا فقير؟ لاش غيري غني؟ طيب أنت بدك تعترض على من؟ من الذي قسم الأرزاق؟ هو الله. يعني أنت بتعترض على رب العالمين، أخسرت. فمن راضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، لكن أرشدنا إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع الدنيا. رب العالمين خاطبه فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والله آية فيها معاني الواحد إذا دقق فيها ربما أنقذته من فتنة الغنى، ربما أنقذته من فتنة الغنى. قال أول شيء: لا تمدن عينيك، ما كتير تمدهم، خليهم ناقصين، يعني يكون طرفك خفيف، الواحد بيمد يعني بياخد مجاله. لا تمدن عينيك، ما تروح وتشوف هذا غني وهذا أمير وهذا عنده قبيلة وهذا عنده عشيرة وهذا عنده مال وهذا عنده خدم وحشم وعبيد وإلى آخره. قال لك ما تطلع عليهم، ما تطلع على غيرك. يعني الإنسان ما يطلع على شو عنده غيره، اطلع على ما يريده الله تعالى من انت. اذا كنت رقبتك هيك بدك تطلعها، او راسك بدك ترفع وتمد عينيك الى ما عند الاخرين، شو بيصير فيك؟ تموت حسرة، تموت حسرة. لذلك ريح نفسك، ريح نفسك، ما تطلع، احسن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. بس تحس أنه أنت بدك تطلع كثير، روح على هذا العديم، طلع على، روح على المستشفيات شوف شو عم يصير، روح نزور القبور وتطلع أنه هال ما بيقدروا يعملوا، شوف أنت عندك نعمة الحياة السهة موجودة. انظر إلى النعم الأخرى، ما تحصر نفسك ولا تجعل نفسك أسيرة للفقر، وأنه ما عندك مال، أو ما الحياة عندك صعبة نتيجة نقص المال عندك. رب العالمين قال، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسان كان غني، ما كان فقير. طبعا في مراحل معينة بالبداية الحياة كان فقير، ووجدك عائلا فأغنى، يعني كنت فقير لكن صرت غني. فعند غناه كيف كان يتعامل؟ فلا تمد، وخاطبه الله تعالى مع غناه، كانت تفتح على الأموال. ستنا خديجة أول شيء عطته المال إلى آخره، أموال أغدقت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا كان يفعل؟ رب العالمين قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، يعني

هو فتنة، كيف تتعامل، هل ترضى، هل تتبع أمر الله تعالى أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هذا أمر الله تعالى له، فروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، ما جاب فرش حتى، على حصير، نام على حصير. قال: وقد أثر في جنبه، علمت. فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فرش الواحد ينام عليه. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب مسافر استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. والله يا حسرة علينا، يا حسرة علينا، مسافرين مفكرين حالنا مقيمين. شوف هالخداع، ما أنا في الدنيا إلا كراكب، شو بدي بهذا الدنيا؟ يعني بالأخير بتتمتع وبتروح. هلأ أنت الآن عايش ونحن كلنا عايشين، كل شيء تمتعته بالسابق الآن شو له قيمة؟ منو شيء، راح راح. ولذلك: ورزق ربك خير وأبقى، هذا هو الباقي. فأنت إذا كنت تستطيع أن لا تتنعم إرضاء لله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا فعلته يعني أرضيت الله تعالى وأرضيت العباد، أو بمعنى أو أحبني الله وأحبني العباد، اعطيني شيء عمل. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك في الناس. ما تقرب لمال العالم بيحبوك، وإن كان لا يحبوك لأجل أمور أخرى كذلك، لكن حتى هذه نقطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك فقال: ما لي، رفض حتى فرشه، ما أنه يكون عنده قصر مثل القصور، كان بيقدر يعمل قصر لنفسه ويبني قصور، ما بنيت القصور إلا بعده وبعد صحابته، بس فتحت الشام وفتحت بلاد فارس شوفوا القصور وبنيت القصور وبدأت الزخرفات، ولكن كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم عيشته بسيطة بسيطة، يعني أقل من الفقير يعيش وهو غني معه. من بخلا؟ ليس بخلا، ولكنه لا يريد أن يتمتع حتى لا يخسر متاع الآخرة، أنه كل شيء مقابله شيء، ما في شيء، يعني ما تفكر أنه بهالدنيا أنت بتعمل شيء وراح، لا، يلي بتاخده بدك تحاسب عليه. ولذلك: ولا تسألن يومئذ عني النعيم، في شيء أنت بدك، بالأخير أنت رب العالمين بده يمننك، أنا أعطيتك الماء البارد، أنا رزقتك هذا الطعام، أنا الذي أعطيتك أهلا وأولادا ومتاعا وحياة وجسدا وصحة وغير ذلك. طيب هل فكر أنه هذا كله بلاش؟ لا، بالأخير كله في له حساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. والله هذه فتنة كبيرة، اليوم نعيش في هذا البلد فتنة كبيرة. نحن بتلاقي الواحد اليوم يعني ما منقل لك أنه والله بطل تاكل وبطل تنبسط، لأخي بالقليل الحرام وقفوا، بالقليل الحرام. طيب ضروري نعمل عرس مختلط حتى تنبسطوا، حفلات مختلطة حتى تنبسط؟ طيب وقفوا الحرام، أوقفوا الحرام فقط، لا نريد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا نتكلم عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان في زهده، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ما تعرف شو قالت عائشة؟ قالت: يا إن كنا، يعني هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن كنا مع أزواجه، كذلك اعترضت أزواجه في سورة الأحزاب، كانوا لذلك خاطبهم الله تعالى فقال: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ماذا قالت عائشة؟ ليش هالاعتراض كان؟ قالت: إن

0: أنظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات، يعني في البيوت، في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، ما في طبخة. اليوم بالأسبوع إذا كانش ثلاث أربع طبخات ما مشي الحال، شو بصير بالبيت؟ الله يستر. فشهران ما في طبخة، كان يعني مرأة تمرين حليب. ولذلك فقلت يا خالة، وكان الحديث لي عروة، ما كان يعيشكم؟ شو كنتوا عايشين؟ قالت الأسودان، التمر والماء. التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، يعني عندهم غنم أو إبل أو غير ذلك، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينه. يعني عايشين تمر وماء وحليب، تمر وماء على يوم يومان ثلاثة شهران، شهران عايشين على تمر وماء وحليب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هكذا كانت عيشة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما على طول كان يأكل وقال، لكن تتمر في ظروف معينة شديدة كان يفضل غيره، يعطي غيره ويحرم نفسه، كان يعطي الآخرين ويحرم نفسه عليه الصلاة والسلام. لذلك إخوتنا الأكارم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون بالفعل نستحق أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أسوتنا. والله شيء صعب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا طبعا مزيدا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة إن شاء الله بعد المغرب سنعيش في أجواء النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذا فيه أجر باعتبار ما ذكر في حديث صحيح عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم. هذا طبعا الواحد بدي يفكر أنه كل شيء بدعة، فكر القصة عنده إياها ما بتجوز، حتى الذكر في المسجد شوية تان صار محرم، مع أنه ورد في أحاديث صحيحة قعدوا يجلسون يذكرون الله، ماذا يقولون؟ سبحان الله والحمد لله. هذا اللي بيقول لك فسر أنه فقط حلقة علم، لا، حتى الذكر موجود في الحديث، موجود في الحديث، ويباهي الله تعالى به الملائكة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أجلسكم، فات وجد في المسجد جلسة وقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده، جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك، ومن علينا بك. شو جلسنا نعمل؟ نحمد ربنا أنه الله سبحانه وتعالى بعث لنا إياك. طيب هلا أنت إذا جلسنا وأحمدنا ربنا على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا سيرته، هل هذا من البدع؟ لا والله من البدع، من البدع. إذا كان تفسير البدعة اليوم، والله مشكلة عندنا مبالغات، سواء من يلي الذي يحتفل بقيم الدنيا وبيحطه وبينطنطه إلى آخره، وهذا لم يرد في شرع الله، بيقوم بيعمل مبالغات، بيقوم بيجي الثاني بيصير عنده ردة فعل بيبدع كل شيء صار. طيب مشكلة، عندنا مشكلة، عندنا طرفي نقيض، طرفي نقيض، لا هذا سار على ما ينبغي أن يسير عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذاك سار على ما سار عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أنتوا عملتوا بدعة، جلستوا عم تحمدوا ربكم وتذكروا لأنه بعث لكم ياني. لا، ماذا قال؟ قال لهم الله ما أجلسكم إلا ذلك، حلفوا يمين أنه أنتوا ما عندكم نية غير هذا. فقالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فقال فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فإن شاء الله تعالى الليلة بعد المغرب إن شاء الله نكمل حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتفال بسيط، نسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بصحبته عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، يوصيكم نفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى، فهي خير وصية وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Dear brothers and sisters, we are living in the month of Rabi' al-Awwal. It is a great month because Allah subhanahu wa ta'ala decreed that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam born in this month. And we mentioned before that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself is a great gift from Allah subhanahu wa ta'ala. He granted us this Prophet. And because of this favor from Allah Azza wa Jal, we need to be among those who follow in reality the right way of the right way towards the steps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we mentioned before in last khutbah that the Prophet alayhi salatu wasalam was sent as a role model for this ummah. He is the role model in everything. If you know to know how to live in a right way, that Allah Azza wa Jal is pleased with you. If you want to know how to deal with your wife, your children, with your friends, with your enemies, with this life, with Allah subhanahu wa ta'ala, with yourself, then you can study and read about the biography of the Prophet alayhi salatu wasalam. Every step in this life is mentioned about the Prophet alayhi salatu wasalam. We stated before that regarding his relation with Allah subhanahu wa ta'ala, he was mentioning the name of Allah azza wa jal most often in all moments, and he was patient and he was grateful to Allah azza wa jal. And as well, he followed and the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala rightly, justly. As Allah azza wa jal stated, he did not add nothing to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. And as well, he did not reduce anything from these commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why you need to stick to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, to know how he deals with everything in this life. We continue by talking about his dealing with this life. Of course, this life is a test at the end, as Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Quran. But in reality, this life, we have many categories of people regarding dealing with this life. Maybe you are rich and you think that you need to take as much as you can from this life. You need to fulfill your desires completely, perfectly, to the extent that you don't want to leave anything unless you are doing it. And on the other side, you see someone who is poor and he cannot take from this life too much because he does not have money. And if you want to be successful with this test of poverty, you need to accept it. You need to see it as a test from Allah subhanahu wa ta'ala. You shouldn't go against it by saying, why Allah azza wa jal did with me like that? Why I did not have this money as others? You shouldn't see it in this way, because at the end Allah subhanahu wa ta'ala knows the best. You need to accept it in order to have the reward. But if you go against it and you don't want it in this way, then Allah subhanahu wa ta'ala will punish you and you are not going to have the good result, neither in this dunya nor in the hereafter. But the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was rich, even though in some maybe times of his life he was poor. But Allah subhanahu wa ta'ala stated in the Quran, he found you poor, but he make you rich. He made you rich. As Allah subhanahu wa ta'ala stated in Surah Al-Duha. And look, Khadija radiallahu anha has given him all her money and she was very rich. And after that, you see lots of money came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But at the end, how he lived with this money? In which way? In which way? The Prophet sallallahu alaihi wasallam, as Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu stated in the hadith, the Prophet alayhi salatu wasalam slept on a straw mat and got up with marks left by it on his body. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu said to the Prophet sallallahu alayhi wasalam, O Messenger of Allah, would that make us spread out a soft bedding for you? A soft bedding. We are not talking here about a castle. We are not talking about big house. We are not talking about good furniture. We are talking here about only soft bedding. Soft bedding, very normal. And every poor nowadays, he has soft bedding nowadays. He asked the Prophet ﷺ to bring to him a soft bedding. But what he replied, the Prophet ﷺ replied by saying, what have I to do with the world, this world? What have I to do with this world? I am like a rider who had sat under a tree for its shade, then went away and left it. It is moment. It is moment. This is why Allah subhanahu wa ta'ala said to him in the verse, and do not extend your eyes towards that by which we have given enjoyment to categories of people. Don't look at this dunya too much. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had everything, but at the same time, he did not want to live like the rich. He wants to live like the poor, to please Allah subhanahu wa ta'ala, even though he was able to live like a king. But he did not choose this. And look how he was living as well with regarding food. Sometimes we ask ourselves, can we eat bread only or date only daily for 1 week? Of course, look, someone who is doing some diet, he is suffering. He is suffering too much because of diet. Even though he is eating, even though he is drinking, but at the end he cannot handle it. But the Prophet sallallahu alaihi wasallam, look what Aisha radiallahu ta'ala anha said to her nephew. Oh my nephew, we used to see the crescent and then the crescent and then the crescent. In this way we saw 3 crescents in 2 months. And no fire for cooking used to be made in the houses of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 months, no fire for cooking. No fire for cooking. Then he continued, oh my aunt, then what used to sustain you? Aisha radiallahu anha said, the 2 black things, dates and water. Dates and water. Our neighbors from Ansar had some manaih, and they used to present Allah subhanahu wa ta'ala messenger, some of their milk, and he used to make us drink only water, milk, and date for 2 months. This is the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the Prophet alayhi salatu wasalam. He was able to face his desire, his lust, in a way that he can control himself to be matching with the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us in this. Of course, it's very hard. It's very hard. But at the end, this life is a test. We don't want to maybe to reach this level. It's very, very heavy on us, especially when you are living in Australia. But at least avoid the haram. Avoid the haram food. Avoid the haram mixing when you have events, when you have celebrations. At the end, at least stick to what is halal, to what is acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. And do not extend yourself to take the haram money and to take the haram, to eat the haram food. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to be among those who listen and follow. At the end, inshallah subhanahu wa ta'ala, we continue this night after Maghrib to talk about this prophet. And we know that it is great event to us to listen to the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to help ourselves continue in following his steps in our life. After Maghrib, inshallah subhanahu wa ta'ala, we have this celebration for the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in this mosque after Maghrib to Isha. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسن. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا رجاء السائلين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، شماتة الأعداء وسوء القضاء وعضال الداء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

استقيم واخشعوا. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله الله أكبر الله أكبر.

الله سميع الله لمن حمده الله الله أكبر الله

نقلنا إلى حضراتكم مستمعين الأكارم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم. عود الآن لمواصلة برامجنا ودائما عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة وشدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. الآن نتابع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، نتابع معك أحدث التصريحات خاصة تلك المرتبطة بالمساعي الأمريكية لضمان تنفيذ وأيضا تحقيق الهدف من وراء العقوبات التي أعلنها الرئيس ترامب.
1: نعم أنس، أحدث التصريحات جاءت من الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نشر مقطعا مصورا على صفحته على إكس يتحدث عن مهمتين مستمرتين للجيش الأمريكي في مضيق هرمز. المهمة الأولى هي الحصار البحري المشدد والفعال كما وصفه على الموانئ الإيرانية، والمهمة الثانية هي الحفاظ على ممرات الملاحة الدولية في المضيق مفتوحة أمام السفن التجارية العالمية. أعطى بعض الأرقام في هذا المقطع المصور، يتحدث عن 1500 سفينة تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع أيار مايو الماضي من عبور المضيق، يتحدث عن نحو 750 مليون برميل من النفط، وهي كمية هائلة في مقابل 0 برميل إيراني. هكذا قدم ما كان يقوله في هذا المقطع المصور. 0 من براميل النفط غادرت الموانئ الإيرانية، لا شيء يدخل أو يخرج من الموانئ الإيرانية إلا بإذن أمريكي، وإن الولايات المتحدة سمحت لبعض السفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية لأسباب إنسانية. قال إن هذه العملية، عملية إزالة الألغام البحرية، استمرت أشهرا وكانت عملية مليئة بالتحديات وخطرة جدا على الجنود الأمريكيين. كثيرون من 50,000 جندي أمريكي شاركوا في هذه هذه العمليات، وهو يؤكد أن الألغام أزيلت، الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني أزيلت بشكل كامل من ممرات الملاحة الدولية التي اعتادت هذه السفن سلوكها قبل الحرب، وبات بإمكانها أن تسلكها مجددا. هذا يؤكد ما كان قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن إزالة الألغام البحرية بشكل كامل من مضيق هرمز، وبأن السيطرة في المضيق للولايات المتحدة. وهذا الخطاب هو جزء رئيسي في مركز الخطاب الأمريكي الآن فيما يتعلق بالحرب والمواجهة المفتوحة مع إيران. الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية، ترى أن الوضع الميداني لصالحها بعد كل هذه الجهود التي بذلها الجيش.
2: Try new Vicks vape drops with real honey sensors for painful sore throat relief.
1: إيرانية في السماح للسفن التجارية بالعبور عبر المضيق وبحماية إمدادات النفط العالمي، وأنه ليس في عجلة من أمره. هذا ما يقوله ويكرره الرئيس ترامب. يقول إيران دولة فاشلة في آخر منشوراته على تروث سوشال، وأنه لا يريد أن يجلس معهم وأنهم يتوسلون إليه لإبرام اتفاق. كل هذا يجري وفي الخلفية المباحثات والاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع دول أخرى ترى أنها تسمح لإيران بالتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية القائمة عليها التي أخرجتها من النظام الدولي المالي، النظام المالي العالمي الذي يقوم على الدولار الأمريكي، وتريد أن تنهي هذه العمليات، عمليات التحايل وما إلى ذلك من ممارسات طلعت بها إيران خلال الفترة الماضية، خلال السنوات والعقود الماضية، ومكنتها من خلق ما بات يعرف باقتصاد البقاء الإيراني. لذلك تجري هذه المباحثات، وكانت كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في زيارته إلى موسكو حث روسيا على قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية، وبذلك تريد الولايات المتحدة أن تقول أنه ما من دولة بمنأى عن هذه العقوبات التي تلوح بها حتى لو كانت الصين وروسيا أيضا.
0: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا، شكرا جزيلا لك. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
3: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود. زيارة لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم، من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
4: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
3: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
5: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
3: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
6: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
3: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمان، الجزيرة، طهران.
0: الآن إلى زميلة منى العمري وقراءة في هجمات الجيش الإسرائيلي من البر والجو في جنوب لبنان، خصوصا في محور تلة علي الطاهرة الاستراتيجية وتداعيات هذا التصعيد.
7: أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان وأعلن بدء موجة جديدة من الغارات بعد الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذه التطورات المتسارعة في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمود.
8: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من وضع آخر ما أشار به مراسلنا في لبنان جوني طانيوس على الخريطة هنا لمراقبة كل هذه التفاصيل. إذا نحن نتحدث اليوم عن تلة علي الطاهر. طبعا هذه التلة مرة أخرى نذكر هي تلة كانت قوات الاحتلال أعلنتها ضمن ما تسميه المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة هنا التي تدخل في حدود جنوب لبنان إلى نحو 10 إلى 12 كيلومتر أو أحيانا إلى 15 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية. ما جرى قبل قليل خلال الساعات الأخيرة ووفقا للتحديثات التي أفادنا بها مراسلنا في لبنان، نتحدث عن غارات إسرائيلية. كان هناك غارتان بالطيران العسكري الحربي، نتحدث عن غارتين على عرب صاليم هنا في هذه المنطقة. قوات الاحتلال شنت هاتين الغارتين على عرب صاليم وكانت من آخر الغارات التي شهدناها. أيضا كان هناك غارة أخرى على النبطية الفوقة هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية. إذا نتحدث عن قضاء النبطية وأيضا عن إقليم التفاح في عرب صاليم، غارات، طائرات. مراسلنا وليد العمري أشار إلى أن هذه الطائرات كانت أيضا تحلق بارتفاعات منخفضة وسمع هديرها بشكل عالي. أيضا كان هناك غارات لطائرات مسيرة. هذه الطائرات المسيرة استهدفت كفر رمان في واحدة من الغارات، وأيضا كان هناك غارة خامسة على النبطية الفوقة. إذا نتحدث بالمجمل عن ثلاث غارات لطائرات مقاتلة وعن غارتين بالطائرات المسيرة شنتهما قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تبعا لما تابعنا. طبعا لماذا هذه الغارات؟ تقول قوات الاحتلال بأن مسيرتين من حزب الله أطلقتا باتجاه مسيرات مفخخة، طبعا باتجاه قواتها، هذه المسيرات المفخخة باتجاه قواتها القريبة من علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال حتى الآن لم تسيطر على تلة علي الطاهر وهي تلة استراتيجية، لكن تقول إن مسيرتين استطاعت قوات الاحتلال استهداف إحداهما هنا قرب قواتها في تلة علي الطاهر، وخرجت الأخرى عن الرادار، غابت عنها. إذا نتحدث عن مسيرتين. تقول أيضا قوات الاحتلال أن خمس مسيرات بالمجمل استهدفت قواتها في هذه المنطقة خلال الشهر الماضي من قبل قوات حزب الله. طبعا حزب الله لم يقدم أي تعليق رسمي، وعادة لا يعلق على هذه الأخبار والاتهامات التي تقول إسرائيل إنه يخرق بها الهدنة والاتفاق المعلن. طبعا إسرائيل ردت بهذا التصعيد. مرة أخرى نذكر هذه هي تلة علي الطاهر، طبعا هي تلة استراتيجية، وآخر من سحبت منه قوات الاحتلال من جنوب لبنان عندما انسحبت في المرة الماضية. نتحدث عن تلة استراتيجية عالية في هذه المنطقة، نتحدث عن 600 متر، والأهمية الكبرى لها هو إشرافها على كامل قضاء النبطية في هذه المنطقة، وبالتالي هي أهميتها من ناحية الإطلالة سواء حتى على مناطق شرق لبنان أو على المناطق الغربية باتجاه قضاء النبطية في هذه المنطقة. طبعا لكل هذا ما تزال قوات الاحتلال إضافة إلى كل هذه العمليات تقوم بعملياتها من عمليات التفجير بشكل يومي في عدة قرى في المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة. هذه المنطقة التي ترونها هنا على الحدود مع جنوب لبنان، كل المباني في هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف وهدم ممنهج لإنهاء كل هذه البيوت والقرى. وطبعا يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الهدف الهدم والتفجير ليس هدما مستهدفا لمناطق بعينها، وإنما هو هدم كامل لهذه القرى التي هدم بعضها بنسبة 100%. سنعود إلى منى لتحليل كل هذا المشهد عسكريا مع العميد الياس حنا.
7: جزيل الشكر لك محمود على كل هذه التفاصيل. عودة إليك العميد الياس حنا. إذن علي الطاهر لا تزال هي العقدة الكؤود في المشهد، تعود إليها إسرائيل في كل مرة، حزب الله يتمسك بها. الأهمية الاستراتيجية لها قبل أن نبدأ في نقاش التطورات الميدانية.
9: منى، علي الطاهر بمعزل عن المنظومة الأمنية التي تعتمدها إسرائيل، هي لا شيء، هي تخدم، هي عقدة أساسية، هي مركز ثقل أساسية بمنظومة أمنية رسمتها إسرائيل. يعني تحدث محمود عن المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة أيضا توسعها وتدمر في حد ذاتها، ولكن هذه المنظومة كي تكتمل يجب أن يكون علي الطاهر جزء أساسي منها. لماذا علي الطاهر مهمة منى؟ أولا علي الطاهر يجب أن تربط بقلعة الشقيف، يعني الارتفاع والإطلالة والتي تخدم المنظومة. أيضا علي الطاهر تطل على الخيام على المنطقة الأساسية، فإذا أنت أمام منطقة حاكمة أو نقطة حاكمة قادرة على الاستطلاع على المعرفة، ولم يسقط علي الطاهر حتى الآن. السبب الآخر أيضا منى أن من الخيام نذهب إلى أصبع الجليل، فإذا هذه المنظومة بشكل كامل وشامل علي الطاهر هي جزء أساسي منها، وبالتالي تعودنا على هذا الأمر. ولكن ما يختلف عن مرحلة ما قبل هي عملية الحدة، يعني عدم يعني حدة الاستهداف وحدة القصف لجيش الاحتلال، ولكن علي الطاهر لا تزال قائمة. إسرائيل تحضر الأرضية، ولكن حزب الله اليوم لا يستطيع الخروج منها حسب المعلومات من المصادر المفتوحة. يمكن الدفاع عنها، ولكن هو يعطل المنظومة التي يبنيها جيش الاحتلال، خاصة الفرقة 36 مع قوات خاصة متواجدة حول علي الطاهر.
7: معنى السيطرة عليها من قبل إسرائيل ومعنى إبقاء السيطرة عليها من قبل حزب الله، وبرأيك بما أن هنالك مفاوضات سبقت بين حزب الله والجيش اللبناني لتسليمها للجيش اللبناني، هل هذا حل ترضاه إسرائيل برأيك؟
9: لا أعتقد، لأنه اليوم إسرائيل حتى الآن ماذا فعلت؟ اليوم إسرائيل تتحدث عن زوتر الغربية وتتحدث عن منطقة فرون. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة تأجيل كل المفاوضات والتفاوض في روما، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة. يعني الدولة اللبنانية طالبت أن تكون فعلا المنطقة التجريبية في منطقة الخيام، رفض جيش الاحتلال، رفضت إسرائيل رفضا قاطعا أن تكون الخيام. لماذا؟ نتحدث عن الأهمية لجيش الاحتلال عندما يعطي نقطة، عندما أعطى زوتر الغربية إنما هو أعطاها خارج الخط الأصفر، وعندما أعطى فرون أعطاها خارج الخط الأصفر. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن جيش الاحتلال متواجد في منطقة الصفراء، وبالتالي يطمئن إلى حد ما من المنطقة التجريبية التي أعطاها للجيش اللبناني. أما أن يعطي مثلا في بنت جبال أو يعطي في النبطية أو يعطي في الخيام، هذا أمر غير مسموح ولن يقبل به جيش الاحتلال. من هنا أهمية علي الطاهر إعطائها للجيش اللبناني. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يقبل، وحزب الله لا تزال من ضمن منظومته الكبرى العسكرية الأساسية. منى،
7: الضربات الأخيرة كيف نقرأها عميد الياس؟ تركزت مبدئيا في عرب صليم وأيضا في النبطية الفوقة.
9: نتحدث كي لا نذهب إلى عرب صليم، عندما نتحدث عن منطقة علي الطاهر منى، هذه المنطقة يعني إذا كان جيش الاحتلال، تحدثنا عن المنظومة التي يقاتل فيها جيش الاحتلال، هناك أيضا منظومة لحزب الله يقاتل فيها حتى ولو كانت شمال الليطاني. هذه المنظومة تعتمد على نقاط أساسية مهمة. عرب صليم مهمة جدا. يعني نتحدث عن هذه المنطقة عرب سليم مهمة. لماذا؟ لأنها لأنها تطل على علي الطاهر، يعني من علي الطاهر، من عرب سليم تطل على علي الطاهر. أيضا كل هذه المناطق الأساسية تطل على علي الطاهر. إذا أخذ علي الطاهر أو سيطر عليها ودخل إليها، فالرمان، النبطية الفوقة، وكفر تبنيد، كل هذه المنطقة تصبح تحت إشرافه على الأقل بالحد الناري. فإذا منطقة النبطية والتي تعتبر هي مركز ثقل أساسي لحزب الله وحتى لحركة أمل تصبح تحت إشرافها. فإذا هو من علي الطاهر يريد فعلا السيطرة على المسافات البعيدة، دير الزهراني وحتى السكسكية التي قصفت اليوم. لماذا منى اليوم حزب الله قديما قبل يعني 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه كانت هناك مناطق عسكرية أساسية يعتمد عليها حزب الله. هناك كانت منطقة بدر ومنطقة نصر ومنطقة نصر ومنطقة عزيز. ما يجري اليوم هو شمال الليطاني بمنطقة نصر الأساسية
10: وفقط
9: حاليا وفقط. نعم حتى الآن حزب الله يقوم بهذه المناطق، القتال بهذه المناطق حسب القدرة تبعيته. لماذا؟ لأن حزب الله غير طريقة القتال القديمة، جيش منظم جيش هجين. اليوم نتحدث عن قتال حرب العصابات بامتياز.
10: يعني بما تبقى لنا من وقت سأسألك عن توقعك للطموح الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان من هذه الفترة وحتى مرحلة الانتخابات. برأيك ما الذي ستفعله إسرائيل؟
9: هذه العمليات تخدم الانتخابات، كي لا أدخل بموضوع السياسة.
10: نعم
9: هذه العمليات هي أن يمنع حزب الله القيام. إسرائيل تريد أن تمنع حزب الله والبيئة الحاضنة كما يسمى الإيكو سيستم بمنعه من إعادة تكوين نفسه، وبالتالي علي الطاهر هي جزء أساسي. إذا كان في علي الطاهر هو قادر فعلا على السيطرة على أماكن بعيدة، وبالتالي متى يذهب إلى علي الطاهر كعملية عسكرية يجب أن يكون هناك مؤشرات حشد، دعم ناري، قوات عسكرية، والموافقة الأمريكية المسبقة.
10: إذا ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا علي الطاهر وسيطر عليها، ما هي مساحة الرصد التي سيسيطر عليها؟
9: أتحدث عن النبطية، أتحدث عن عرب سليم، أتحدث عن المنطقة زوطة الغربية زوطة الشرقية، وبالتالي هذه المروحة تعطيه أفضلية. كون علي الطاهر مرتبطة بقلعة شكيف تحمي الخيام والتي يسيطر عليها، وبالتالي تحمي إصبع الجليل منى.
10: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد لياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح. نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث تواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم أصحاب أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
11: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
12: احنا عندنا حاليا شح بالادويه بالاخص المزمن،
13: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، فيش هيها 4-5 حبات اكامول لواحد مريض في 7 امراض. ايش بدك تعمل يعني؟ حتى لو بدنا نجيب دواء نشتريه من برا بنقدرش نشتريه.
11: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
14: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك الأدوية أدوية الأطفال والحوامل.
11: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
15: لا باكل كيف أنا ليش بدي أعمل تحليل؟
11: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
16: الغدة طبعا شيلها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، بأخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
11: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
17: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 28 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا. بحسب ما نقلته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو، تعتزم الحكومة خفض عدد الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني من 20,000 إلى 13,750، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة، كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن القرار النهائي بشأن عدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم حتى الآن، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت إن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد لأربع سنوات فقط. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن مراجعة واسعة لسياسة الهجرة بعد تأجيل إعلان كان من المتوقع أن يقدمه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري. وألغي الخطاب بعدما أخفق بيرك في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن الصيغة النهائية للإصلاحات المقترحة. ومنذ ذلك الحين امتنع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول إن هناك سلسلة من الخطط قيد الإعداد وإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا قبل الانتهاء منها من دون تحديد موعد.

إلى عام 2024-2025، في حين تشير توقعات الحكومة إلى انخفاضه إلى 225,000 بحلول عام 2027-2028، بعد تراجعه من ذروة بلغت 568,000 عقب جائحة كورونا. من جهته أعلن حزب أمة واحدة إن هدفه المفضل لصافي الهجرة يبلغ 130,000 شخص فقط سنويا، رغم حدوث تباين علني مؤخرا حول الأرقام المستهدفة داخل الحزب. ومن المتوقع أن يكشف وزير الشؤون الداخلية عن هذه التغييرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ تطبيق بعض الإجراءات اعتبارا من أيلول سبتمبر القادم، وتشمل التعديلات المقترحة على تأشيرات الطلاب منع بعض الطلاب الدوليين من تغيير برامجهم الدراسية بهدف تمديد إقامتهم، ورفض بعض طلبات التأشيرات المقدمة من داخل أستراليا، والحد من عدد أفراد الأسرة المسموح بإدراجهم ضمن التأشيرة، ووقف انتقال بعض الطلاب من برامج التعليم العالي إلى برامج التدريب والتعليم المهني، كما يتوقع تقليص مدة بعض التأشيرات السياحية من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل لتقليل الهجرة، وجرى خفض برنامج الهجرة الدائمة من 195,000 إلى 185,000 بعد أن كان قد ارتفع عقب الجائحة. كامبرا، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبول والصين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين، بينهم سياح وأجانب من جنسيات مختلفة. وقال المتحدث باسم هيئة السياحة النيبالية سونيل شارما إن 403 أشخاص أبلغ عن فقدانهم منذ وقوع الكارثة، من بينهم 341 أجنبيا. وبحسب قائمة قدمها شارما، يعتقد أن 34 أستراليا هم من بين المفقودين، إلا أن السلطات الأسترالية لم تؤكد رسميا هذا العدد حتى الآن. وتشمل قائمة المفقودين أيضا 133 هنديا كانوا في رحلة حج إلى موقع هندوسي مقدس، إلى جانب 47 أمريكيا و33 بريطانيا و24 كنديا، كما لا يزال 8 مواطنين من كوريا الجنوبية كانوا يعملون في مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة في عداد المفقودين. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عن أعمق تعازيها للمتضررين من الفيضانات، مؤكدة أن مسؤولين أستراليين يعملون بصورة عاجلة للتحقق من سلامة عدد من المواطنين الموجودين في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان لها إننا نعلم بوجود عدد من الأستراليين في المنطقة، ويعمل المسؤولون الأستراليون بصورة عاجلة للتأكد من سلامتهم. وأضافت إنها تتواصل مع السلطات المحلية ومنظمي الرحلات السياحية، وإنها مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية عند الحاجة. ودعت الوزارة الأستراليين الموجودين في المناطق المتضررة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأظهرت صور من منطقة واكوت، وهي من أكثر المناطق تضررا، الطوابق الثانية لبعض المباني وقد غطتها طبقات كثيفة من الطين والحطام بعد اندفاع المياه عبر المناطق السكنية والأسواق. مثل 3 طلاب مراهقين من مدرسة خاصة مرموقة أمام المحكمة لأول مرة بتهمة اغتصاب مراهقة جماعيا، وبقي الطلاب 3، 2 يبلغان من العمر 14 عاما والثالث 13 عاما، من كلية سكوتس في سيدني خارج قاعة المحكمة أثناء نظر قضاياهم في محكمة ساري هيلز للأحداث يوم الثلاثاء الماضي. ويتهم طلاب ذكور بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما والتحرش بها في زقاق بضواحي سيدني الشرقية مساء يوم 22 يوليو تموز الماضي.
وتزعم وثائق المحكمة إن الحادثة وقعت خلال 5

50 دقيقة من مساء الأربعاء، ولا يطلب من المتهمين الإدلاء بأي إقرارات في هذه المرحلة المبكرة، ولا يمكن الكشف عن هوية المتهمين أو الضحية المزعومة لأسباب قانونية، لكن المحكمة أبلغت بأن بعض أسمائهم قد كشف عنها في قسم التعليقات على الإنترنت. وحذرت القاضية سو دينكوم الإعلاميين الحاضرين في المحكمة من ضرورة حماية هويات المراهقين المتورطين المزعومين. وقالت القاضية دينكوم: من الواضح أن هذه القضية قد حظيت باهتمام إعلامي واسع حتى الآن، وقد ترتبت بالفعل بعض التداعيات على بعض الشباب من جراء الكشف عن هوياتهم. وطلب أحد محامي الصبيان من وسائل الإعلام الألكترونية إغلاق قسم التعليقات على مقالتهم، إذ نشر اسم موكله لفترة طويلة قبل حذفه، ويشترط حجب هوية جميع الأطفال المتورطين في إجراءات جنائية، ولا يطلب من أي من الصبيان المتهمين الإدلاء بأي إفادة في هذه المرحلة. وأعلنت كلية سكوتس إنها تتعاون مع الشرطة فيما يتعلق بحادثة الاغتصاب المزعومة. وقالت المدرسة في بيان لها بتاريخ 13 من أغسطس آب إن كلية سكوتس على علم بأن 3 طلاب يخضعون للتحقيق من قبل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بحادث مزعوم وقع خارج ساعات الدوام المدرسي. وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، صرحت الشرطة بأنها ضبطت أجهزة ألكترونية بالإضافة إلى أسلحة نارية مقلدة ومسدس خرز من طراز جلوك و3 مؤشرات ليزر ولوحة ترخيص سيارة يزعم أنها مسروقة. ووجهت تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين لأحد المراهقين البالغين من العمر 14 عاما، والمراهق الآخر الذي يبلغ من العمر 13 عاما، بالإضافة إلى تهمتين بالتحرش الجنسي المشدد. ووجهت إلى الفتى الآخر البالغ من العمر 14 عاما تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين وتهمة واحدة بالتحرش الجنسي المشدد. وسيظل المتهمون 3 رهن الإفراج بكفالة حتى موعد الجلسة القادمة في 20 من أكتوبر تشرين الأول. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعاً. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، والحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لقانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب، لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
2: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 715 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 46 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. والنهاردة الحلقة قصيرة نسبيا، يعني هتبقى آية واحدة بس، لأن عندي عملية سريعة كده أعملها بس محتاجة بنج كلي، فأنا مش ضامن أني لو ربنا كتب لي عمر أني ألحق أفوق وأعمل الحلقة النهاردة، فقلت أسجلها قبل ما أروح المستشفى وأرفعها، بحيث إن شاء الله يعني نبقى ما فوتناش ولا يوم بفضل الله. يعني الحمد لله بقالنا 715 يوم منتظمين، لم ما فوتناش ولا يوم بفضل الله، ربنا كرمنا وقدرنا نختم لحد دلوقتي 22 جزء، بفضل لنا 8 أجزاء بإذن الله ونختم، ومش عايزين نفوت ولا يوم. احنا تدبرنا كده 3 أرباع القرآن تقريبا، فهانت إن شاء الله. سورة البقرة زي ما احنا عارفين هي أول ما نزل في المدينة، لكن الآية اللي بين إيدينا النهاردة الآية 158 نزلت في آخر الفترة المدنية، يعني يمكن في آخر سنتين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد سورة البقرة ب7 سنوات 8 سنوات تقريبا. ثم ربنا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يضعها في البقرة في هذا الموضع خاصة. ليه هذا الموضع خاصة؟ اقرأ معايا الآية 158. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إيه علاقة الآية دي بالآيات اللي قبلها؟ الآيات السابقة بتتكلم عن تحويل القبلة إلى البيت الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم تكلمت عن الاستعانة بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم تكلمت عن الشهداء اللي هيقتلوا في الغزوات في سبيل الله، ثم الابتلاءات والمصائب اللي كان الإنسان بيواجهها ولازم يواجهها بصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. علاقة السياق ده بإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إيه علاقة ده؟ ليه توضع هنا الآية؟ وأنا سعيد الحقيقة أن النهاردة الأخ شعبان بعدتي نفس السؤال، جاله السؤال برضو بيرا، إيه علاقة الآية دي بالآيات دي؟ يمكن كانش يعرف أن الآية دي نزلت كمان بعدها بثمان سنوات ووضعت هنا عمدا. طيب، جبل الصفا جبل قريب من الكعبة، وكان عليه صنم لرجل اسمه إساف، وعلى المروة صنم لامرأة تدعى نائلة. قيل أنهما زنيا في الكعبة والعياذ بالله، فمسخهما الله حجرين. ده كلام قيل من في أيام الجاهلية كان يقال يعني، وتحطوا الحجرين دول على الصفا والمروة عشان يبقوا عبرة، ولما طالت المدة عبدا من دون الله، بقوا من الأصنام اللي بتعبد من دون الله. فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا على الوثنين، كانوا يطوفوا ويمسحوا عليهم زي ما احنا ايه مثلا بنستلم الحجر الاسود كده، هم كانوا يمسحوا على الاوثان اللي حوالين الكعبه. كان الكعبه فيها 365 وثن، وكان على الصفا اساف وعلى المروه نائله. فلما جه الاسلام وكسرت الاصنام، فبقوا الصنمين دول مكسورين على الجبل نفسه. المسلمين كرهوا ان هم يطوفوا بين الصفا والمروة بسبب الصنمين دول، فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. يعني الطواف بين الصفا والمروة، ويسمى ايضا السعي، احنا بنسميه السعي. احنا عاده اسطول ان احنا نقول لما نقول طواف يبقى طواف بالكعبه، نقول سعي يبقى سعي بين الصفا والمروه، لكن ايضا يسمى طواف بين الصفا والمروه. وهو من شعائر الحج من ايام سيدنا ابراهيم. فالايه بتقول للمسلمين لا يوجد مبرر للحرج من السعي بين الصفا والمروه سواء في العمرة أو في الحج، لأن ده من شعائر سيدنا إبراهيم أصلا، يعني من الحج يام سيدنا إبراهيم. طيب، عشان نبقى عارفين، الطواف اللي هو بيبقى الطواف بالكعبة ده عبادة قائمة بذاتها كالصلاة. الإنسان بيتوضأ للطواف ويطوف بملابسه العادية، ويشترط فيها نفس شروط الصلاة تكون الطهارة وتغطية العورة وكلام. وإذا أراد أن الإنسان يعمل عمرة بيطوف ويزود على الطواف سعي بين الصفا والمروة. في الحج بيزود على أعمال العمرة اللي هم الطواف والسعي، بيزود عليها الوقوف بعرفة في يوم عرفة، والإقامة بمنى، والرجم في أيام التشريق اللي هم الثلاث أيام اللي بعد وقفة عرفة. نرجع بقى لسؤالنا، ليه وضعت هذه الآية هنا؟ فكر معي، هو مين اللي سعى بين الصفا والمروة ليبحث عن الماء لابن الرضيع؟ مش السيدة هاجر أم إسماعيل زوجها سيدنا إبراهيم تركها هي وابنها في الصحراء في واد غير ذي زرع، طبقا للوحي، إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طبعا دي كانت أوامر ربنا له، وقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، ومشي. وقعدت هي وابنها الرضيع وبدأوا يعطشوا، فتركت رضيعها إسماعيل وطلعت فوق جبل الصفا تنظر من كل النواحي يمكن تشوف ماء، بئر، واحة، يعني لو شافت نخلة كده هتروح تقعد عندها، يمكن هناك في مية. لو شافت شوية طيور في حتة يبقى هناك في مية، بس ما شافتش حاجة خالص. فنزلت ومشيت للجبل التاني اللي اسمه المروة، وطلعت فوق الجبل ونظرت برضو من جميع النواحي، لم تجد شيء. هل تتوقف؟ لا، عملت ايه؟ استعانت بالصبر. شفت بقى، ابدأ اربط بقى بالآيات اللي قبل كده، واستعينوا بالصبر. وقلنا من معاني الصبر الإصرار، فراحت وجات 7 مرات بمنتهى الصبر بين الجبلين علشان ابنها، وأخذت تدعو الله، والدعاء يسمى صلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ده اللي عملته هاجر وهي بتسعى بين الصفا والمروة، استعانت على هذا البلاء بالصبر وبالصلاة. هل في بلاء أكتر من كده؟ أم وابنها الرضيع في صحراء معرضين للموت، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. خدت بالك مما قلنا إن من معاني إنا لله إن مفيش حد بيخرب ملكه، فالإنسان يحط ثقته في الله، أنا ملك ربنا، إذا كان بيفعل بهذا هو لا يضيعني، هو يرفع درجاتي، هو في حكمة فيما يحدث لي أنا لا أراه. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأولئك هم المهتدون. الشاهد الذي يشهد على هذا الجهاد بتاع هاجر هو الصفا والمروة اللي كانت بتمشي بينهم، وعند نقطة معينة ما كانتش بتبقى شايفة ابنها فكانت بتطلع تجري. لذلك في السعي بين الصفا والمروة هناك سنة الجري بين الميلين الأخضرين، اللي هي المنطقة اللي السيدة هاجر ما كانتش تبقى قادرة تشوف سيدنا إسماعيل فيها، كانت تطلع تجري لغاية ما يبان تاني قدامها، فكانت تمشي على مهلها بعد كده. الآية أيضا فيها كلام مهم جدا عن التطوع. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه، يعني ما حدش يقدر يلومه على كده، ما فيش عيب في كده، ما فيش حرام في كده، ما فيش وزر في كده، فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع هو القيام بما هو ليس بواجب، يعني أمر مفيد ليك أو لغيرك لكنه لا يعود عليك بأجر في الدنيا، ليس واجبا عليك، لا يستطيع أحد أن يلومك أو يعاقبك إذا لم تفعله. لذلك المتطوع غالبا ما يكون عنده إخلاص، التطوع غالبا يرتبط بالإخلاص، غالبا مش دايما. لذلك لما حد يحب يشوه صورة شخص بيعمل عمل جيد أو عمل بطولي فيحاول يظهر إنه مش متطوع، إنه واخد أجر لكن في السر على هذا العمل. مثلا المتظاهرين ضد ترامب اتقال عليهم ان مليونيرات الحزب الديمقراطي ادوا لكل متظاهر $200 عشان ينزلوا ضد ترامب. ترامب طلع الكلام ده على المتظاهرين نزلوا ضده، وكذلك المتظاهرين اللي مؤيدين لترامب لما اقتحموا مبنى الكابيتول هيل ادارة بايدن قالت عليهم ان ترامب دفع لهم فلوس علشان ينزلوا، وفي كل بلد اتقال كده، دول بيتوزع عليهم وجبات كنتاكي، دول بياخدوا فلوس، دول بيتوزع عليهم $50 كل واحد في الشارع. ليه؟ لما تركز على محاولات التشويه دي مقصود بيها نزع صفة التطوع، لأن التطوع فضيلة بلا شك. القرآن حث على التطوع، ربنا ذكر التطوع في القرآن الكريم مرتين، في البقرة الاثنين، في سورة البقرة الآية 184 فمن تطوع خيرا فهو خير له، وردت في سياق آيات الصيام، وأنجلها إن شاء الله خلال أسبوع كده ولا حاجة لو لينا عمر. والآية بتاعتنا النهاردة في سياق الحج والعمرة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا أقول لكم على حاجة، تجربتي الشخصية مع المتطوعين في الشغل في مؤسسة جسور، هو إن قليل جدا منهم اللي بيلتزم بالشغل وبالمواعيد بتاعة تسليم الشغل، وده معناه إن المعظم بيبقى مش فاهم حقيقة التطوع. التطوع البحت هو إنك تعمل العمل بدون مقابل نهائيا، وفي الإسلام ده مش موجود. في الإسلام التطوع بينقل أجرك من الدنيا للآخرة، لكنك بتاخد أجر في الآخرة من الله. رحت وزعت طعام على الفقراء، رحت ساعدت في بناء أسقف للبيوت بتاعة الفقراء اللي ملهاش سقف، لا سقف يمنع الشمس ولا يمنع المطر ولا يمنع البرد. فأنت في الحقيقة صحيح لم تتقاضى أجر على هذا العمل الصالح في الدنيا، لكن انتقل أجرك إلى الآخرة بل تضاعف، وأجرك من الله على قدر عدم حصولك على أي أجر في الدنيا. فالكافر بالنسبة له مجرد أنه يعمل هذا العمل مجانا ده تطوع، لكن المسلم لا، لازم يفهم المسلم أنه لما يحصل من الناس ثناء عليه والناس تبدأ تشكر فيه ويبدأ يشتهر بأنه متطوع وبيعمل أعمال خير بلا مقابل كتير، ده في حد ذاته أجر. السمعة أجر، اكتساب هذه السمعة قد ينقص من أجرك عند الله يوم القيامة، قد ينقص من أجرك. طب تعمل إيه؟ تعمل عملك التطوعي قدر الإمكان في السر بينك وبين الله. لما مات سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني يبقى ابن سيدنا علي بن أبي طالب ابن الحسين، اسمه علي زين العابدين، كان يسمى بعلي السجاد، علي السجاد من كثرة سجوده. لما مات علم فقراء المدينة من الذي كان يحضر الطعام كل ليلة ويضع أمام أبواب بيوتهم. أنت متخيل يعني أسرة عايشة على طعام، كل يوم الصبح يلاقوا الأكل قدام الباب وعايشين كده، ولا يعلموا من الذي يحضر هذا الطعام إلا لما يموت، لأنه لما مات الطعام توقف. فقراء المدينة ما كانوش يعرفوا مين اللي بيجيب الأكل كل يوم لغاية بيتهم. أتذكر أني أول ما بدأت طريق الدعوة إلى الله قلقت من مسألة الرياء، يعني حب سماع الثناء من الناس والمدح وكده، فرحت لواحد من أعلام الدعوة وكان مشهور جدا بالتواضع الشديد، ناس عارفة أنه يعني أكتر واحد متواضع نعرفه. فسألته إزاي الإنسان يكون مخلص، قال لي ولا حاجة، اعمل عملك التطوعي في السر. قلت له المصيبة أن عملي التطوعي ما ينفعش يتعمل في السر، أنا بتكلم عن الناس بدعوهم في أماكن عامة، كانش لسه بقى فيها لا يوتيوب ولا بتاع، دلوقتي الوضع أصعب. فقلت له أكيد أنا مش هخبي وشي ولا هبقى ملثم وأنا بتكلم يعني. قال لي يبقى عملك التطوعي مش ممكن تخفيه. قلت له بالظبط كده. قال لي خلاص سهلة جدا. قلت له أعمل إيه؟ قال لي اعمل أعمال تانية تطوعية بينك وبين الله، وخليها أكتر من عملك التطوعي الذي يعلم عنه الناس، وياريتني أسمع كلامه. إذن المهم مش العمل نفسه، المهم أن يكون في مساحة من العلاقة السرية بينك وبين الله. كل ما العلاقة السرية دي كبرت كل ما باطنك أصبح أفضل من ظاهرك، كل ما اللي الناس عارفينه عنك كان أكتر من اللي انت بتعمله في السر، كل ما كان ظاهرك من الخارج أفضل وأحسن من باطنك. وهو المنافق إيه غير كده؟ المنافق بيظهر بمظهر المسلم التقي النقي الورع، وهو في داخله يا إما كافر يا إما فاسد يا إما فاجر، لأن من بره أفضل من جوه. في المثل عندنا يقولك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، وفي أمثلة تانية مش عايز أقولها. فكل ما خليت اللي جوه اللي هو ما يعرفش عنه حد إلا الله، كل ما خليت اللي جواك أفضل من اللي براك من مظهرك الخارجي، كل ما كان إخلاصك أكبر. عاوز بقى تتدرب على هذا الكلام، تطوع بالصيام مثلا، بكرة صوم بدون ما تخبر أي إنسان، هتلاقي الشيطان هيتجنن لأنه عاوز ياخد منك الإخلاص. الشيطان مش عاوز يفسد صيامك، بالعكس الشيطان يتمنى إنك تصوم وإنك تصلي، بس ترائي بالصوم وترائي بالصلاة. طول ما انت مش بقول معلش يا جماعة أنا صايم، على فكرة يا جماعة النهاردة الاثنين افتكرتوا الصوم ولا لأ؟ ها بفكركم بكرة الاثنين لازم نصوم. الحركات دي الشيطان عايز كده، لكن هو هيزق عليك ناس عشان ياخد منك الإخلاص. هتلاقي ناس بتعزم عليك بشوكولاتة قول لهم لا شكرا، انت نويت ان محدش يعرف خالص انك صايم. هيقول لك ليه؟ هقول مش قادر. ما انت فعلا مش قادر، ما انت عشان صايم مش قادر، لكن مش لازم تقول له مش قادر عشان صايم. هتلاقي هاجس جالك في دماغك بيقول لك قول له يا اخي انك صايم عشان يصوم هو كمان. انت ما تعرفش ان انت الناس ممكن تقتدي بيك. ريح نفسك من الموضوع ده، ريح نفسك من الموضوع ده، وحط في دماغك ان انت لست قدوة لأحد ابدا. 99% من الناس اللي الشيطان بيقولك عليهم انت قدوة ليهم، انت ما انتش قدوة ليهم خلاص. الناس عندهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو ده القدوة، ياخدوك انت قدوة ليه؟ شيل من دماغك الكلام ده، ابوس ايدك، عشان ده الشيطان بيحطه في دماغك عشان تبوح للناس باعمالك ويبقاش عندك عمل بينك وبين الله. كان الصحابي يخادع زوجته، يعني يستنى لما تنام تماما ويخرج على أطراف أصابعه. ليه؟ عشان يتفرج على فيلم؟ لا، عشان يصلي قيام الليل دون أن يعلم أحد. ده أنت لما بتصلي ركعتين في بيتكم بتسيب السجادة مخصوص عشان تاني يوم الصبح البيت كله يعرف أن أنت كنت بتقوم الليل. نضحك على بعض؟ كل واحد يراقب نفسه، يراقب درجة الإخلاص عنده قد إيه، وفي تدريبات بنعملها علشان ننمي الإخلاص جوانا، وهي النوافل سرا. انوي إنك تصوم بكرة وشوف هتقدر تكتم ولا مش هتقدر تكتم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. شاكر يشكر لمن تطوع بالعمل لوجهه ولإرضائه. شاكر عليم، عليم يعلم كل من تطوع وكل ما تطوع به. يعني ما تخافش، ربنا لن ينسى أعمالك الصالحة، أعمالك الصالحة كلها مدونة. انت بتنسى اعمالك الصالحه ودي نعمه من الله. انت متخيل لو انت تذكرت كل عمل صالح عملته في حياتك؟ انت ممكن تتوقف عن عمل اي عمل صالح خلاص، لانك هتستكثر ولا تمنن تستكثر. فربنا بينعم عليك بانك تنسى اعمالك الصالحه وتبقى دايما عندك شعور انك محتاج تعمل اعمال صالحه اخرى، لكن ربنا لا ينسى اي عمل انت عملته، وكل أعمالك مدونة عنده. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي لهما وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
5: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، ونتابع الحديث عن الإمام الغزالي. لقد عرفنا شيئا عنه، فهو الإمام الفذ، وقد قال فيه الإمام الذهبي: الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام، أعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد، صاحب التصانيف والذكاء المفرط. من هذا نقول: ما مقام الإمام الغزالي عند أهل العلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإنسان حينما يعيش في رحاب العظماء ينفح بنفحات من السعادة، وخصوصا مع الإمام الغزالي، لأن روحانيته الدفاقة التي ملأت سطور الكتب والتي ما زالت تفيض على المجتمع يوما بعد يوم، وما أظن أن أحدا أمسك بيده يوما من الأيام

0: الأيام كتابا أو مجلدا من كتاب الإمام الغزالي الإحياء إلا وفاضت عينه وشعر أن القلب يمتلئ بالعاطفة ويمتلئ بالحنين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام العظيم المتميز الإنسان يشعر أنه حينما يتحدث عنه إنما يعطي قلبه وعقله وروحه علما وفيضا روحيا كبيرا. هذا الإمام الغزالي الذي نحن نتحدث عنه في هذه الأيام، ونحن من نحن حتى نتحدث عن عظيم بهذا المقام؟ لو رأينا إلى عظماء الأمة يتحدثون عن هذا الإمام العظيم الذي يكون عظيما في أعين العظماء، ماذا يكون في أعيننا نحن؟ إذا كان الإمام الحافظ الذهبي وهو مؤرخ الإسلام والذي قالوا في الإمام الذهبي لكثرة معرفته بالرجال وخبرته بالأشخاص، قالوا لو جمع له الناس من آدم إلى اليوم لعرفهم بآبائهم وأجدادهم وأنسابهم،
1: كان نسابا
0: لكثرة ما عنده في معرفة علم الرجال. ولا شك أن الموسوعة الهائلة التي كتبها سير أعلام النبلاء تدهش الآن المجامع العلمية. هذا الإمام يقول عنه
1: الإمام البحر،
0: نعم يسميه الإمام البحر ويسميه حجة الإسلام وأعجوبة الزمان. إذا كان بهذه الأوصاف يصفه شمس الدين الذهبي الإمام الحافظ الكبير، ويقول عنه كما ذكرنا سابقا الإمام العظيم الهائل سواء في علم العقيدة أو في علم الأصول أو في الفقه الشافعي، وهو إمام الحرمين الجويني الغزالي بحر مغدق، إذا كان هذا من كلام العظماء. ويقول عنه معاصره، ونحن نعلم أن المعاصرة هي من أكبر الدواعي للنفرة وللانتقاص، ولذلك العلماء الجرح والتعديل يقولون أنه لا يقبل قول المتعاصرين. الذين يتعاصرون في زمان واحد هؤلاء ربما تكون المعاصرة سبب للنفرة أو للحط من الأقدار. مع ذلك يقول معاصره الإمام الحافظ عبد الغافر الفارسي، يقول عنه حجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين لم ترى العيون مثله. وفي مكان آخر يقولون عنه ولم يرى هو مثل نفسه. يعني الإمام الغزالي يعني هم يقولون هذا الكلام وهم أئمة يعني وجدوا في عصره، فهذا إقرار منهم بتفوق الإمام الغزالي، وبل مباركة منهم مع سماحة نفس وطيب خاطر وإقرار بالواقع. وابن النجار حافظ كبير يقول عنه إمام الفقهاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، مجتهد زمانه، قام بنصر السنة وإظهار الدين. وهنا هذا ما يعني يعطينا نافذة مهمة على شخصية الإمام الغزالي المتميزة والمتألقة والموسوعية والنادرة يعني في هذا الباب، وهي أنه إمام الفقهاء على الإطلاق ورباني الأمة بالاتفاق، يعني جمع العلم مع الروحانية الهائلة التي يعني تميز بها الإمام.
1: يعني من أراد أن يربي ويتربى لابد أن يعود للإمام الغزالي.
0: لا شك أن الإمام الغزالي يعني حتى العلماء اعتبروا الأحياء علوم الدين هو أحد أعظم الفتوح في الفقه الإسلامي، لأنه غمس الفقه بروحانية هائلة. فالإنسان يقرأ عن أحكام الدين وآداب الدين والحلال والحرام والبيع والشراء، ولكن في مظلة روحية يعبد الله بالبيع والشراء، يعبد الله وهو يعقد العقد وهو يفسخ العقد، يشعر بروحانية ويشعر أنه في محراب الله وهو في البيع وفي الشراء. وهذه ميزة تميز بها الإمام الغزالي. كنا نجد كتب الفقه تبنى على القياس وتبنى على التعليل وتبنى على القيل والقال، فإن قالوا قلنا وما شبه ذلك.
1: يعني كأننا نقرأ كتاب الرياضيات مثلا.
0: نعم، وفيه حجج، وكما قال الإمام السمرقندي يوما وهو ينبه، وهو أحد الذين اشتغلوا كذلك بالتربية، كأنه ينبه أهل العلم الذين دخلوا في هذه الأبواب من العلم، وهي علم الفقه وعلم الكلام وما شابه، أن هذه العلوم إذا لم يصاحبها علم الآخرة تقسي القلوب،
1: سبحان
0: لأن
1: الله.
0: فيها مسألة الأخذ والرد والنقاش وإفحام الخصم، وهذا ما يجعل الإنسان لا يشعر وهو يقسو على خصمه، وربما يلتمس له يكبر الصغير من أجل أن يظهر الغلبة،
1: يعني حظ النفس في ذلك كثير،
0: يظهر يظهر ويقوى، وتصبح هناك نفرة أكيدة، وربما الإنسان لا يتبين بعد ذلك أهو ينتصر لنفسه أم ينتصر للحق فعلا، وهذه مسألة خطيرة. لذلك يقول الإمام السمرقندي في هذا الباب، يقول بعد أن يتحدث عن العلوم: وليس في العلم كالفقه، وثم يقول: فمن درس الفقه فعليه أن يطالع سير الصالحين وأن ينظر في علوم الآخرة، لأن علم الفقه يعني من حيث أنه علم فيه جدل وما شابه ذلك يقسي القلب، والقلب القاسي بعيد من الله. فهذا ما أدركه الإمام الغزالي، وهذا كما قلنا من الانقلاب الذي حدث في حياة الإمام الغزالي، وكان من ثمرته إحياء علوم الدين.
1: وهذا ما قاله عنه معاصره كما ذكرتم عبد الغافر الذي قال: وسلك طريق الزهد والتأله وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة، فخرج عما كان فيه وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل، فانقلب شيطان الرعونة وطلب الرياسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة إلى سكون النفس وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوم والترتيبات، وتزيى بزي الصالحين وقصر الأمل والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية.
0: لا شك أن هؤلاء الذين رأوا الإمام الغزالي ويصفون الرجل عن قرب وعن معرفة، وهم أحرى بالتمييز بين الرجال. الإمام الغزالي كما قلنا يصفه الإمام الحافظ ابن كثير، وهو الإمام المفسر والمؤرخ والفقيه، يصفه أنه برع في علوم كثيرة. وكما قلت أنا سابقا، أي علم من العلوم لو ذكرنا قائمة في مصنفات هذا العلم أو في أئمة هذا العلم لوجدنا الإمام الغزالي في قلب القائمة،
1: سبحان
0: سواء في علم أصول الفقه أو سواء في علم الفقه أو سواء في علم السلوك أو سواء حتى في علم الفلسفة أو حتى أي علم آخر من هذه العلوم، نجد أن الإمام الغزالي ليس فقط مؤلفا عاديا
1: يتصدر القائمة،
0: لا يستطيع الإنسان أن يكون باحثا حقيقيا ويكتب في علم دون أن يرجع إلى الإمام الغزالي في كتبه، لأنه متميز حتى في كل علم من هذه العلوم التي كتب فيها الإمام الغزالي رضي الله عنه. وهذا مما ربما سنأتي عليه، أنه مما ميز الإمام الغزالي فوصف بالتجديد. فيقول أنه برع في كثير من العلوم وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة، وكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. طبعا هذه شهادة عالية وشهادة كبيرة جدا من إمام جليل كالإمام ابن كثير، وكذلك الإمام ابن عماد الحنبلي صاحب شذرات الذهب، حينما يقول وبالجملة، يعني يريد أن يختصر، لأن الكلام في الإمام الغزالي كما قلنا
1: صعب الاختصار،
0: صعب الإنسان أن ينال. وأنا أريد أن أتكلم هنا بكلمة، هذه الكلمة لفيلسوف الإسلام المعاصر وشاعر الإسلام محمد إقبال، حينما قرأ عن شخصية عن معاصر له، ويعني هو الإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله الذي يسمى بإمام العصر، حينما قرأ له رسالة في حدوث العالم وما شابه ذلك تسمى مرقاة الطارم في حدوث العالم، هذه الرسالة حينما قرأها محمد إقبال ورأى عمق فكر هذا الإمام الحافظ ومحافظ ومحدث وفقيه، والإمام هو يقول عن نفسه الكشميري: ما من علم إلا ولي فيه رأي، إلا علم الفقه فإن فيه مقلد. وهذا أقول أنا من تواضعي، لأنني قرأت له في الفقه، وأقول أنه حتى في هذا العلم هو مجدد. يقول عنه، يقول: إن وجود أمثال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري في هذا الدين دليل على أن هذا الدين هو دين الله.
1: الله.
0: فأنا أقول
1: اعتبره معجزة، يعني
0: أنا أعتبر أن الإمام الغزالي، وجود أمثال الإمام الغزالي في هذا الدين فعلا فعلا تؤكد أن هذا الدين أنه هو دين الله بحق، لأن هذه العقيدة

0: تلاقته. بعد ذلك أخذ بقراءة الإحياء، يقول: وكنت أجلس على سدة المسجد أو في نافذة المسجد أو ما شابه، فأشعر وأنا أقرأ في الأحياء أنني أستطيع الآن أن أحلق وأن أطير.
1: سبحان الله.
0: يعني يشعر بحالة من النشوة الروحية الهائلة. أنا أقول أنه اللي حتى يشعر الإنسان بهذه الحالة الروحية يكفي فقط أن يقرأ عن الإمام الغزالي، فكيف لو قرأ ما كتب الغزالي عن الإسلام الذي ليس هناك غذاء للروح ممكن أن ينصف الروح غذاء وتألقا مثل الإسلام. هذا الإمام الغزالي الذي تميز بكل شيء، لذلك الإمام السبكي العظيم تاج الدين السبكي كذلك وصفه معمن، وصفه بأنه حجة الإسلام، ولكن قال: ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام.
1: الله.
0: يعني معنى ذلك وكأنه يريد أن يقول أن الإمام الغزالي إمام جامع، كل ما تحتاجه دار السلام من علم وفقه وروحانية وما شابه ستجد ذلك متألقا في الإمام الغزالي، وسيشبع الروح والعقل والفؤاد.
1: دليل مرشد يعني.
0: لا شك.
1: هو دليل مرشد.
0: لا شك هذا
1: نعم.
0: الأمر.
1: من هنا ود أن أسأل: ما تأثير الإمام الغزالي في الفكر الإسلامي والمفكرين الإسلاميين؟
0: نعم، الشيء العجيب بداية أنه لا شك أنه كان عندنا في أيام الإمام الغزالي أو في تلك الأيام كانت هناك حضارة إسلامية متميزة. هذه الحضارة كما قلنا هيئت لأولاد المسلمين ولأطفال المسلمين أن يتبوأوا بعقولهم وبذكائهم شوامخ القمم. ومن هؤلاء الإمام الغزالي، يعني الذي يقرأ فقر الإمام الغزالي وحاجة الإمام الغزالي أن يدخل مدرسة تهتم بالفقراء لتطعمهم
1: وتؤويهم وتعلمهم.
0: من كان يظن أن هذا الإمام الغزالي الصبي الفقير المحتاج في هذه الحالة أنه سيصبح يوما من الأيام حجة الإسلام؟ من كان يظن أن هذا الإمام، أن هذا الصبي الفقير في هذه الحالة سيصبح عالم الأعلام، وأن الشرق والغرب سينتفعان به وسيخلدان أثر هذا الإمام الجليل؟ الإمام الغزالي في الحقيقة أثر في الفكر الإسلامي تأثيرا منقطع النظير، يعني لا يمكن أن تجد شخصية أثرت في الفقهاء وفي الربانيين وفي المتكلمين وفي الفلاسفة وأحدثت ضجيجا في كل موقع من مواقع العلم مثل الإمام الغزالي. وتأثير الإمام الغزالي ليس على الساحة الإسلامية فحسب أو على امتداد الفكر الإسلامي فحسب، إنما تجاوز ذلك إلى الفكر الإنساني عامة.
1: كيف؟
0: بحيث لو وجدنا الآن دراسات حول الإمام الغزالي عند المستشرقين وعند المفكرين الغربيين، حتى أن هناك مثلا نظرية الشك التي تنسب إلى بعض المستشرقين، في الحقيقة هناك دراسة في مقدمة في الطبعة الثانية، طبعا الآن الجديدة غير طبعة شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود للمنقذ من الضلال، طبعا للأستاذ محمود بيجول كتب عن مسألة الإمام الغزالي، وأن نظرية الشك، هذه نظرية كيف ينتقل الإنسان من الشك إلى اليقين، وأنها هي أساس في العلم، هذه النظرية نسبت إلى فلان وفلان. الحقيقة أن هذه النظرية هذا المستشرق حصل على نسخة مخطوطة من كتاب الإمام الغزالي المنقذ من الضلال،
1: يعني تبناها
0: ولذلك
1: ونسبها لنفسه،
0: ولذلك هو أشر على ذلك. لكن للأسف هم بعد ذلك لم يردوا الأمر إلى نصابه، ونحن للأسف عندنا الهزيمة النفسية ما زلنا نجد أن كل يعني أجنبي أو كل غريب هو شيء هائل، ولا نبحث عن جذور هذا العلم. مع أن هناك من مثل غوستاف لوبون أو أمثاله من الذين قالوا: لو لم يظهر العرب على ساحة الوجود لتأخرت نهضة أوروبا مئات السنين. فهم يعترفون أن هذه المعرفة التي عندهم إنما بنيت على معرفة إسلامية، وكم جاءت الرسائل من ملوك أوروبا.

0: إلى ملوك المسلمين، فيها الرجاء ليتعلم أولادهم في مساجد قرطبة وغيرها. الإمام الغزالي في الحقيقة، تأثير الإمام الغزالي في الحياة الإسلامية وفي الحياة الفكرية من خلال عطاءاته ومن خلال روحانيته ومن خلال قصة كفاحه للإمام الغزالي في هذا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإلى اليقين والسعادة الروحية التي هي عنده غاية الغايات، هذه المسألة شغلت الناس وأحدثت ضجيجا في هذه الدنيا. لذلك الإمام الغزالي الذي يكتب عنه عند الآخرين ربما أكثر بكثير
1: مما كتب عندنا،
0: مما كتب عندنا ومما يكتب عندنا. وهذا الأمر فعلا يحتاج منا، يعني لو شئنا أن نقول حتى بعض المفكرين من المسلمين ومن غير المسلمين اعتبروا الإمام الغزالي هو أول من وضع علم النفس الإسلامي. ونحن كنا نقرأ هذه مسألة علم النفس وقرر علينا كتاب. فعلا أنا كنت أشعر أن هذا الكتاب إنما سلخ من الأحياء، كنت أشعر أنه إنما هذا الكتاب أخذ بفقراته واختصر اختصارا من أحياء علوم الدين. وفعلا الذي يقرأ الأحياء يشعر أن الإمام الغزالي يعني يسلك في أغوار النفس الإنسانية إلى عمقها الحقيقي، ويبحث عن أمور قد لا يفطن الإنسان أنها موجودة في نفسه إلا عن طريق الإمام الغزالي. فالحقيقة الإمام الغزالي إمام موسوعي متميز متألق بصفات كثيرة منحه الله تعالى إياها، وهذه الصفات التي امتلكها الإمام الغزالي جعلت له هذا الامتداد وهذا الأثر على مر القرون. يعني الغزالي طبعا تميز بمسائل هي التي جعلته سابقا وجعلته متميزا، وأهم هذه الأمور هي مسألة الدأب والجلد، بحيث أن الإمام الغزالي لا يجد الإنسان الذي يقرأ حياة الإمام الغزالي مجالا للفراغ وللضياع في حياة الإمام الغزالي، إما مجاهدة للنفس وإما كتابة وإما علم وإما حلقات. الإمام الغزالي ملأ حياته بهذا الدأب وبهذا الجلد وبهذا الصبر، فتألق الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: وكم نحن بحاجة إلى إدخال حياة هذا الإمام في مناهج التعليم في الابتدائي أو في الثانوي أو في المتوسط، حتى يعود شبابنا إلى هذا الجيل الذي ربى وعلم وبرع عندما أخلص نيته لله سبحانه وتعالى وزاهد وعاد إلى حيث يجب أن يعود، إلى الأصالة في الإسلام، إلى روحانية الإسلام.
0: نعم، يجب أن نعلم أن قيمة هذا الإنسان المؤمن ليست في أن يعرف الفلسفة فقط أو يعرف مثلا المنطق أو ما شابه ذلك. الحقيقة التي اكتشفها الإمام الغزالي أن قيمة الإنسان، أو التي إذا إنسان تملك من ناصية هذا الأمر فعلا أشبع كل رغبة فيه، حينما يصل إلى أن ينخرط هذا الإنسان في رحاب القرآن والسنة التي منحت الإنسان كل جوانب التألق. ولذلك من هنا يعني لما نتعرف على شخصية الإمام الغزالي ندرك في الحقيقة قيمة إسلامنا الذي ننتمي إليه.
1: في الغد نتابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.
3: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
4: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic. لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. أطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
6: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
7: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
5: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
7: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
8: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
9: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
9: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
9: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
9: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
9: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
9: والتليفون
8: 9644-8727.
9: All دواء all.
8: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من أول سورة الجمعة إلى آخر سورة التحريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من أول سورة الجمعة إلى آخر سورة التحريم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، إمام حضرتك ولسان حجتك، وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين، الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. والمقفي المتبع للأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس خلفه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة وشدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. الآن نتابع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، نتابع معك أحدث التصريحات خاصة تلك المرتبطة بالمساعي الأمريكية لضمان تنفيذ وأيضا تحقيق الهدف من وراء العقوبات التي أعلنها الرئيس ترامب.
1: نعم أنس، أحدث التصريحات جاءت من الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نشر مقطعا مصورا على صفحته على إكس يتحدث عن مهمتين مستمرتين للجيش الأمريكي في مضيق هرمز. المهمة الأولى هي الحصار البحري المشدد والفعال كما وصفه على الموانئ الإيرانية، والمهمة الثانية هي الحفاظ على ممرات الملاحة الدولية في المضيق مفتوحة أمام السفن التجارية العالمية. أعطى بعض الأرقام في هذا المقطع المصور، يتحدث عن 1500 سفينة تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع أيار مايو الماضي من عبور المضيق، يتحدث عن نحو 750 مليون برميل من النفط، وهي كمية هائلة في مقابل 0 برميل إيراني. هكذا قدم ما كان يقوله في هذا المقطع المصور، 0 من براميل النفط غادرت الموانئ الإيرانية، لا شيء يدخل أو يخرج من الموانئ الإيرانية إلا بإذن أمريكي، وإن الولايات المتحدة سمحت لبعض السفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية لأسباب إنسانية. قال إن هذه العملية، عملية إزالة الألغام البحرية، استمرت أشهرا وكانت عملية مليئة بالتحديات وخطرة جدا على الجنود الأمريكيين. كثيرون من 50,000 جندي أمريكي شاركوا في هذه العمليات، وهو يؤكد أن الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني أزيلت بشكل كامل من ممرات الملاحة الدولية التي اعتادت هذه السفن سلوكها قبل الحرب وبات بإمكانها أن تسلكها مجددا.

0: يؤكد ما كان قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن إزالة الألغام البحرية بشكل كامل من مضيق هرمز، وبأن السيطرة في المضيق للولايات المتحدة. وهذا الخطاب هو جزء رئيسي في مركز الخطاب الأمريكي الآن فيما يتعلق بالحرب والمواجهة المفتوحة مع إيران. الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية، ترى أن الوضع الميداني لصالحها بعد كل هذه الجهود التي بذلها الجيش الإيراني في السماح للسفن التجارية بالعبور عبر المضيق وبحماية امدادات النفط العالمي، وأنه ليس في عجلة من أمره. هذا ما يقوله ويكرره الرئيس ترامب، يقول إيران دولة فاشلة في آخر منشوراته على تروث سوشال، وأنه لا يريد أن يجلس معهم وأنهم يتوسلون إليه لإبرام اتفاق. كل هذا يجري وفي الخلفية المباحثات والاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع دول أخرى ترى أنها تسمح لإيران بالتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية القائمة عليها التي أخرجتها من النظام الدولي المالي، النظام المالي العالمي الذي يقوم على الدولار الأمريكي، وتريد أن تنهي هذه العمليات، عمليات التحايل وما إلى ذلك من ممارسات طلعت بها إيران خلال الفترة الماضية، خلال السنوات والعقود الماضية، ومكنتها من خلق ما بات يعرف باقتصاد البقاء الإيراني. لذلك تجري هذه المباحثات، وكانت كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في زيارته إلى موسكو حث روسيا على قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية، وبذلك تريد الولايات المتحدة أن تقول أنه ما من دولة بمنأى عن هذه العقوبات التي تلوح بها حتى لو كانت الصين وروسيا أيضا.
1: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا، شكرا جزيلا لك. إذا بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارة لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة. وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم. وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
3: اللقاءات التي أجراها مسؤولو باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
5: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
1: الآن إلى الزميلة منى العمري وقراءة في هجمات الجيش الإسرائيلي من البر والجو في جنوب لبنان، خصوصا في محور تلة علي الطاهرة الاستراتيجية وتداعيات هذا التصعيد.
6: أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان وأعلن بدء موجة جديدة من الغارات بعد الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذه التطورات المتسارعة في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمود.
7: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من وضع آخر ما أشار به مراسلنا في لبنان جوني طانيوس على الخريطة هنا لمراقبة كل هذه التفاصيل. إذا نحن نتحدث اليوم عن تلة علي الطاهر. طبعا هذه التلة مرة أخرى نذكر هي تلة كانت قوات الاحتلال أعلنتها ضمن ما تسميه المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة هنا التي تدخل في حدود جنوب لبنان إلى نحو 10 إلى 12 كيلومتر أو أحيانا إلى 15 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية. ما جرى قبل قليل خلال الساعات الأخيرة ووفقا للتحديثات التي أفادنا بها مراسلنا في لبنان، نتحدث عن غارات إسرائيلية. كان هناك غارتان بالطيران العسكري الحربي، نتحدث عن غارتين على عرب صاليم هنا في هذه المنطقة. قوات الاحتلال شنت هاتين الغارتين على عرب صاليم وكانت من آخر الغارات التي شهدناها. أيضا كان هناك غارة أخرى على النبطية الفوقة هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية. إذا نتحدث عن قضاء النبطية وأيضا عن إقليم التفاح في عرب صاليم، غارات، طائرات. مراسلنا وليد العمري أشار إلى أن هذه الطائرات كانت أيضا تحلق بارتفاعات منخفضة وسمع هديرها بشكل عالي. أيضا كان هناك غارات لطائرات مسيرة. هذه الطائرات المسيرة استهدفت كفر رمان في واحدة من الغارات، وأيضا كان هناك غارة خامسة على النبطية الفوقة. إذا نتحدث بالمجمل عن 3 غارات لطائرات مقاتلة وعن غارتين بالطائرات المسيرة شنتهما قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تبعا لما تابعنا. طبعا لماذا هذه الغارات؟ تقول قوات الاحتلال بأن مسيرتين من حزب الله أطلقتا باتجاه مسيرات مفخخة، طبعا باتجاه قواتها، هذه المسيرات المفخخة باتجاه قواتها القريبة من علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال حتى الآن لم تسيطر على تلة علي الطاهر وهي تلة استراتيجية، لكن تقول إن مسيرتين استطاعت قوات الاحتلال استهداف إحداهما هنا قرب قواتها في تلة علي الطاهر، وخرجت الأخرى عن الرادار، غابت عنها. إذا نتحدث عن مسيرتين. تقول أيضا قوات الاحتلال أن 5 مسيرات بالمجمل استهدفت قواتها في هذه المنطقة خلال الشهر الماضي من قبل قوات حزب الله. طبعا حزب الله لم يقدم أي تعليق رسمي، وعادة لا يعلق على هذه الأخبار والاتهامات التي تقول إسرائيل إنه يخرق بها الهدنة والاتفاق المعلن. طبعا إسرائيل ردت بهذا التصعيد. مرة أخرى نذكر هذه هي تلة علي الطاهر، طبعا هي تلة استراتيجية، وآخر من سحبت منه قوات الاحتلال من جنوب لبنان عندما انسحبت في المرة الماضية. نتحدث عن تلة استراتيجية عالية في هذه المنطقة، نتحدث عن 600 متر، والأهمية الكبرى لها هو إشرافها على كامل قضاء النبطية في هذه المنطقة، وبالتالي هي أهميتها من ناحية الإطلالة سواء حتى على مناطق شرق لبنان أو على المناطق الغربية باتجاه قضاء النبطية في هذه المنطقة. طبعا لكل هذا ما تزال قوات الاحتلال إضافة إلى كل هذه العمليات تقوم بعملياتها من عمليات التفجير بشكل يومي في عدة قرى في المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة. هذه المنطقة التي ترونها هنا على الحدود مع جنوب لبنان، كل المباني في هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف وهدم ممنهج لإنهاء كل هذه البيوت والقرى. وطبعا يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الهدف الهدم والتفجير ليس هدما مستهدفا لمناطق بعينها، وإنما هو هدم كامل لهذه القرى التي هدم بعضها بنسبة 100%. سنعود إلى منى لتحليل كل هذا المشهد عسكريا مع العميد الياس حنا.
6: جزيل الشكر لك محمود على كل هذه التفاصيل. عودة إليك العميد الياس حنا. إذن علي الطاهر لا تزال هي العقدة الكؤود في المشهد، تعود إليها إسرائيل في كل مرة، حزب الله يتمسك بها. الأهمية الاستراتيجية لها قبل أن نبدأ في نقاش التطورات الميدانية.
8: منى، علي الطاهر بمعزل عن المنظومة الأمنية التي تعتمدها إسرائيل، هي لا شيء، هي عقدة أساسية، هي مركز ثقل أساسية بمنظومة أمنية رسمتها إسرائيل. يعني تحدث محمود عن المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة أيضا توسعها وتدمر في حد ذاتها، ولكن هذه المنظومة كي تكتمل يجب أن يكون علي الطاهر جزء أساسي منها. لماذا علي الطاهر مهمة منى؟ أولا علي الطاهر يجب أن تربط بقلعة الشقيف، يعني الارتفاع والإطلالة والتي تخدم المنظومة. أيضا علي الطاهر تطل على الخيام على المنطقة الأساسية، فإذا أنت أمام منطقة حاكمة أو نقطة حاكمة قادرة على الاستطلاع على المعرفة، ولم يسقط علي الطاهر حتى الآن. السبب الآخر أيضا منى أن من الخيام نذهب إلى أصبع الجليل، فإذا هذه المنظومة بشكل كامل وشامل علي الطاهر هي جزء أساسي منها، وبالتالي تعودنا على هذا الأمر. ولكن ما يختلف عن مرحلة ما قبل هي عملية الحدة، يعني عدم يعني حدة الاستهداف وحدة القصف لجيش الاحتلال، ولكن علي الطاهر لا تزال قائمة. إسرائيل تحضر الأرضية، ولكن حزب الله اليوم لا يستطيع الخروج منها حسب المعلومات من المصادر المفتوحة. يمكن الدفاع عنها، ولكن هو يعطل المنظومة التي يبنيها جيش الاحتلال، خاصة الفرقة 36 مع قوات خاصة متواجدة حول علي الطاهر.
6: طيب، معنى السيطرة عليها من قبل إسرائيل ومعنى إبقاء السيطرة عليها من قبل حزب الله، وبرأيك بما أن هنالك مفاوضات سبقت بين حزب الله والجيش اللبناني لتسليمها للجيش اللبناني، هل هذا حل ترضاه إسرائيل برأيك؟
8: لا أعتقد، لأنه اليوم إسرائيل حتى الآن ماذا فعلت؟ اليوم إسرائيل تتحدث عن زوطر الغربية وتتحدث عن منطقة فرون. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة تأجيل كل المفاوضات والتفاوض في روما، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة. يعني للدولة اللبنانية طالبت أن تكون فعلا المنطقة التجريبية في منطقة الخيام. رفض الجيش الاحتلال، رفضت إسرائيل رفضا قاطعا أن تكون الخيام. لماذا؟ نتحدث عن الأهمية لجيش الاحتلال عندما يعطي نقطة، عندما أعطى زوطر الغربية إنما هو أعطاها خارج الخط الأصفر، وعندما أعطى فرون أعطاها خارج الخط الأصفر. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن جيش الاحتلال متواجد في منطقة الصفراء، وبالتالي يطمئن إلى حد ما من المنطقة التجريبية التي أعطاها للجيش اللبناني. أما أن يعطي مثلا في بنت جبيل أو يعطي في النبطية أو يعطي في الخيام، هذا أمر غير مسموح ولن يقبل به جيش الاحتلال. من هنا أهمية علي الطاهر إعطائها للجيش اللبناني. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يقبل، وحزب الله لا تزال من ضمن منظومته الكبرى العسكرية الأساسية منى.
6: الضربات الأخيرة كيف نقرأها عميد الياس؟ تركزت مبدئيا في عرب صليم وأيضا في النبطية الفوقة.
8: نتحدث كي لا نذهب إلى عرب صليم، عندما نتحدث عن منطقة علي الطاهر منى، هذه المنطقة يعني إذا كان جيش الاحتلال، تحدثنا عن المنظومة التي يقاتل فيها جيش الاحتلال، هناك أيضا منظومة لحزب الله يقاتل فيها حتى ولو كانت شمال الليطاني. هذه المنظومة تعتمد على نقاط أساسية مهمة. عرب صليم مهمة جدا. يعني نتحدث عن هذه المنطقة عرب صليم مهمة. لماذا؟ لأنها لأنها تطل على علي الطاهر، يعني من علي الطاهر، من عرب سليم تطل على علي الطاهر. أيضا كل هذه المناطق الأساسية تطل على علي الطاهر. إذا أخذ علي الطاهر أو سيطر عليها ودخل إليها، فالرمان، النبطية الفوقة، وكفر تبنيت، كل هذه المنطقة تصبح تحت إشرافه على الأقل بالحد الناري. فإذا منطقة النبطية والتي تعتبر هي مركز ثقل أساسي لحزب الله وحتى لحركة أمل تصبح تحت إشرافها. فإذا هو من علي الطاهر يريد فعلا السيطرة على المسافات البعيدة، دير الزهراني وحتى السكسكية التي قصفت اليوم. لماذا منى اليوم حزب الله في قديما قبل يعني 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه كانت هناك مناطق عسكرية أساسية يعتمد عليها حزب الله؟ هناك كانت منطقة بدر ومنطقة نصر ومنطقة نصر ومنطقة عزيز. ما يجري اليوم هو شمال الليطاني بمنطقة نصر الأساسية
6: وفقط
8: حاليا وفقط. نعم حتى الآن حزب الله يقوم بهذه المناطق، القتال بهذه المناطق حسب القدرة تبعيته. لماذا؟ لأن حزب الله غير طريقة القتال القديمة، جيش منظم، جيش هجين. اليوم نتحدث عن قتال حرب العصابات بامتياز.
6: يعني بما تبقى لنا من وقت سأسألك عن توقعك للطموح الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان من هذه الفترة وحتى مرحلة الانتخابات. برأيك ما الذي ستفعله إسرائيل؟
8: هذه العمليات تخدم الانتخابات، كي لا أدخل بموضوع السياسة.
6: نين
8: هذه العمليات هي أن يمنع حزب الله القيام. إسرائيل تريد أن تمنع حزب الله والبيئة الحاضنة كما يسمى الإيكو سيستم بمنعه من إعادة تكوين نفسه، وبالتالي علي الطاهر هي جزء أساسي. إذا كان في علي الطاهر هو قادر فعلا على السيطرة على أماكن بعيدة، وبالتالي متى يذهب إلى علي الطاهر كعملية عسكرية يجب أن يكون هناك مؤشرات حشد، دعم ناري، قوات عسكرية، والموافقة الأمريكية المسبقة.
6: إذا ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا علي الطاهر وسيطر عليها، ما هي مساحة الرصد التي سيسيطر عليها؟
8: أتحدث عن النبطية، أتحدث عن عرب سليم، أتحدث عن المنطقة زوطة الغربية، زوطة الشرقية، وبالتالي هذه المروحة تعطيه أفضلية. كون علي الطاهر مرتبطة بقلعة شكيف تحمي الخيام والتي يسيطر عليها، وبالتالي تحمي إصبع الجليل منى.
6: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
1: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح. نختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث تواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى، بينهم أصحاب أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
9: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
10: احنا عندنا حاليا شح بالادويه بالاخص المزمن،
11: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، ما فيش هيها 4-5 حبات اكامول لواحد مريض في 7 امراض. ايش بدك تعمل يعني؟ حتى لو بدنا نجيب دواء نشتري من برا ما بنقدرش نشتريه.
9: عاد ابو وائل الى خيمته خالي الوفاض فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
12: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك الأدوية أدوية الأطفال والحوامل.
9: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية.
13: لا باخذ كيف، انا ليش بدي اعمل تحليل؟
9: بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
13: الغدة طبعا شايلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، باخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا لهذا التحليل.
9: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
1: تغطيتنا تتواصل على رأس الساعة، إلى اللقاء.
14: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 28 من شهر آب أغسطس لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كيمبرا. بحسب ما نقلته صحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو، تعتزم الحكومة خفض عدد الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني من 20,000 إلى 13,750، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة. كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن القرار النهائي بشأن عدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم حتى الآن، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت إن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد لأربع سنوات فقط. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن مراجعة واسعة لسياسة الهجرة بعد تأجيل إعلان كان من المتوقع أن يقدمه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري. وألغي الخطاب بعدما أخفق بيرك في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن الصيغة النهائية للإصلاحات المقترحة. ومنذ ذلك الحين امتنع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول إن هناك سلسلة من الخطط قيد الإعداد وإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا قبل الانتهاء منها من دون تحديد موعد للإعلان عنها. وأصبحت مستويات الهجرة محورا للنقاش السياسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تبني حزب أمة واحدة مواقف متشددة تجاه الهجرة وارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي. وفي الوقت ذاته سعى الحزبان الرئيسيان إلى تجديد سياساتهما المتعلقة بالهجرة مع نفي وجود ارتباط بين هذه التوجهات وتزايد شعبية الأحزاب الصغيرة. وبلغ صافي الهجرة الخارجية في أستراليا 306,000 شخص خلال عام 2024-2025، في حين تشير توقعات الحكومة إلى انخفاضه إلى 225,000 بحلول عام 2027-2028. بعد تراجعه من ذروة بلغت 568,000 عقب جائحة كورونا. من جهته أعلن حزب أمة واحدة إن هدفه المفضل لصافي الهجرة يبلغ 130,000 شخص فقط سنويا، رغم حدوث تباين علني مؤخرا حول الأرقام المستهدفة داخل الحزب. ومن المتوقع أن يكشف وزير الشؤون الداخلية عن هذه التغييرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ تطبيق بعض الإجراءات اعتبارا من أيلول سبتمبر القادم، وتشمل التعديلات المقترحة على تأشيرات الطلاب منع بعض الطلاب الدوليين من تغيير برامجهم الدراسية بهدف تمديد إقامتهم، ورفض بعض طلبات التأشيرات المقدمة من داخل أستراليا، والحد من عدد أفراد الأسرة المسموح بإدراجهم ضمن التأشيرة، ووقف انتقال بعض الطلاب من برامج التعليم العالي إلى برامج التدريب والتعليم المهني، كما يتوقع تقليص مدة بعض التأشيرات السياحية من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل لتقليل الهجرة، وجرى خفض برنامج الهجرة الدائمة من 195,000 إلى 185,000 بعد أن كان قد ارتفع عقب الجائحة. كامبرا، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبول والصين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين بينهم سياح وأجانب من جنسيات مختلفة. وقال المتحدث باسم هيئة السياحة النيبالية سونيل شارما إن 403 أشخاص أبلغ عن فقدانهم منذ وقوع الكارثة، من بينهم 341 أجنبيا. وبحسب قائمة قدمها شارما، يعتقد أن 34 أستراليا هم من بين المفقودين، إلا أن السلطات الأسترالية لم تؤكد رسميا هذا العدد حتى الآن. وتشمل قائمة المفقودين أيضا 133 هنديا كانوا في رحلة حج إلى موقع هندوسي مقدس، إلى جانب 47 أمريكيا و33 بريطانيا و24 كنديا، كما لا يزال 8 مواطنين من كوريا الجنوبية كانوا يعملون في مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة في عداد المفقودين. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عن أعمق تعازيها للمتضررين من الفيضانات، مؤكدة أن مسؤولين أستراليين يعملون بصورة عاجلة للتحقق من سلامة عدد من المواطنين الموجودين في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان لها إننا نعلم بوجود عدد من الأستراليين في المنطقة، ويعمل المسؤولون الأستراليون بصورة عاجلة للتأكد من سلامتهم. وأضافت إنها تتواصل مع السلطات المحلية ومنظمي الرحلات السياحية، وإنها مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية عند الحاجة. ودعت الوزارة الأستراليين الموجودين في المناطق المتضررة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأظهرت صور من منطقة واكوت، وهي من أكثر المناطق تضررا، الطوابق الثانية لبعض المباني وقد غطتها طبقات كثيفة من الطين والحطام بعد اندفاع المياه عبر المناطق السكنية والأسواق. مثل 3 طلاب مراهقين من مدرسة خاصة مرموقة أمام المحكمة لأول مرة بتهمة اغتصاب مراهقة جماعيا. وبقي الطلاب 3، 2 يبلغان من العمر 14 عاما والثالث 13 عاما، من كلية سكوتس في سيدني خارج قاعة المحكمة أثناء نظر قضاياهم في محكمة ساري هيلز للأحداث يوم الثلاثاء الماضي. ويتهم طلاب ذكور بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما والتحرش بها في زقاق بضواحي سيدني الشرقية مساء يوم 22 من يوليو تموز الماضي. وتزعم وثائق المحكمة إن الحادثة وقعت خلال 55 دقيقة من مساء الأربعاء، ولا يطلب من المتهمين الإدلاء بأي إقرارات في هذه المرحلة المبكرة، ولا يمكن الكشف عن هوية المتهمين أو الضحية المزعومة لأسباب قانونية. لكن المحكمة أبلغت بأن بعض أسمائهم قد كشف عنها في قسم التعليقات على الإنترنت. وحذرت القاضية سودانكوم الإعلاميين الحاضرين في المحكمة من ضرورة حماية هويات المراهقين المتورطين المزعومين. وقالت القاضية دانكوب: من الواضح أن هذه القضية قد حظيت باهتمام إعلامي واسع حتى الآن، وقد ترتبت بالفعل بعض التداعيات على بعض الشباب من جراء الكشف عن هوياتهم. وطلب أحد محامي الصبيان من وسائل الإعلام الإلكترونية إغلاق قسم التعليقات على مقالتهم، إذ نشر اسم موكله لفترة طويلة قبل حذفه، ويشترط حجب هوية جميع الأطفال المتورطين في إجراءات جنائية، ولا يطلب من أي من الصبيان المتهمين الإدلاء بأي إفادة في هذه المرحلة. وأعلنت كلية سكوتس إنها تتعاون مع الشرطة فيما يتعلق بحادثة الاغتصاب المزعومة. وقالت المدرسة في بيان لها بتاريخ 13 أغسطس إن كلية سكوتس على علم بأن 3 طلاب يخضعون للتحقيق من قبل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بحادث مزعوم وقع خارج ساعات الدوام المدرسي. وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، صرحت الشرطة بأنها ضبطت أجهزة إلكترونية بالإضافة إلى أسلحة نارية مقلدة ومسدس خرز من طراز جلوك و3 مؤشرات ليزر ولوحة ترخيص سيارة يزعم أنها مسروقة. ووجهت تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين لأحد المراهقين البالغين من العمر 14 عاما، والمراهق الآخر الذي يبلغ من العمر 13 عاما، بالإضافة إلى تهمتين بالتحرش الجنسي المشدد. ووجهت إلى الفتى الآخر البالغ من العمر 14 عاما تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين وتهمة واحدة بالتحرش الجنسي المشدد. وسيظل المتهمون 3 رهن الإفراج بكفالة حتى موعد الجلسة القادمة في 20 أكتوبر تشرين الأول. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول.
7: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney. Faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكمًا.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.

الدعوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: جدد الإيمان في قلوبكم، فإن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، يحتاج الإنسان بين فترة وأخرى أن يجدد هذا الإيمان. وأعظم ما يتجدد به الإيمان هذه المجالس الطيبة، وهذه المجالس تدور على كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يذكر فيه أنواعا عديدة، تارة بالكلام على أسمائه سبحانه وتعالى، وتارة بالكلام على صفاته سبحانه وتعالى، وتارة بالكلام على أفعاله سبحانه وتعالى، وتارة يذكر هدايات الآيات، وتارة نغوص في معاني التفسير وحكم من الأوامر الربانية. اليوم نحن بالعادة عم نحاول نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن عظمة الله وعن صفات الله، لكن اليوم معنا آية من آيات الله محتاجين جدا في هذه الأيام وفي هذه الأوضاع بالذات، وهي آية في قصة قارون. معروف قارون الله سبحانه وتعالى أعطاه ليفتنه، ما أحد بيقدر يقول قارون الله عز وجل أعطاه عطاء رضا، أعطاه عطاء رضيان عنه، لأنه الله عز وجل يبتلي في الخير والشر، قد يعطي الإنسان حتى يفتنه، قد يعطي الإنسان حتى يرحمه، قد يعطي وقد يمنع الإنسان حتى يرحمه، وقد يمنع الإنسان حتى يفتنه. فمعروف أنه عطاء قارون هو عطاء فتنة، معروف عطاء قارون هو عطاء فتنة، تجبر وقال إنما أتيته على علم عندي، وقالوا له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وإلى آخر القصة. لكن فيها آية عجيبة جدا جدا جدا، الله كأنك زنزلت اليوم إلى الشارع أو اليوم فتحت الهواتف كأنك تصور قصة قارون موجودة بيناتنا. قال فخرج على قومه في زينته. اليوم العصر اللي عم نعيش فيه عصر سرعة رقمية، إنتاج، هوس بالإنتاجية. اليوم الزمن اللي عايشين فيه اليوم النجاح يساوي السرعة، أنت عبارة عن قديش تنتج، قديش بتطلع، عبارة عن أرقام فقط، صحيح؟ الدنيا كلها ماشية هيك، سرعة سرعة سرعة وإنتاج، ما في شيء عم يوقف أبدا، عجلة في كل شيء، كل المجالات. تأتي هذه الآية كأنه عم تقول لك سبحان الله أنه اليوم أي إنسان بيفتح أي هاتف حتعرض عليه الزينة اللي كانت في عصر قارون. فإذا فتحت الهاتف، فتحت أي تطبيق، فتحت أي وسيلة تواصل، تخرج عليك زينة قارون. ودائما بتحس أنه هذا الخروج اللي نحن عم نشاهده أنه هو عبارة عن استفزاز، أنت ليه ما عندك هيك؟ أنت ليه منك عامل هيك؟ أي إنسان عنده أي شيء، صار عنده برامج، صار عنده حلقات، أنه أنت لازم يكون عندك هيك، أنت لازم

تعمل هيك، انت لازم يكون هيك، انت فبتحس انه انت لما عم تحضر انه انت عم تستفز، انه انت لازم تكون هيك. فكل الناس يعني اليوم انت لما بتحكي مع انسان ما بتحكي مع انسان واحد، اليوم خاطب اي انسان انت عم تخاطب عن مجموعه اناس قد ما شايف ومحشي براسه معلومات، والناس قايلين له كلام، والناس شوفينه وشايف هذا، انت عباره عم تحكي مع انسان مع مجموعه بني ادمين قد ما في براسه افكار من الحياه، او قد ما في براسه مشاريع، او قد ما في براسه شغلات بده يعملها. من كثر الضغط الضغط الضغط وهذه الكميه، هذا السال الهادر من من من الملهيات، بتحس الانسان ما بقى لوحده، عايش معه مجموعه. ف بتطلع هيك انه استفزاز بشكل رهيب جدا. طيب شو التكمله؟ فخرج على قومه في زينته. بعدين الناس كلها تمنت، صح؟ قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا. تغرب تلاقي كل واحد بيحفز الشاشه يقول له لك يا ريت عندي هيك، لا يا ريت عندي هيك، يا ريت عندي هيك. تلاقي في تحفيز. اليوم في عندنا مثلا مثل شي ان مثلا ما ضروري تشتري، بتحط بالسله. فوت هلا على تليفون اي واحد عنده شي ان، بتحط حاطط شغلات يمكن يشتريهم ويمكن ما يشتريهم، بس خلص بده اياهم عجبينه. تلاقي في شغلات كثير نحن محفظينها وكذا عجبتنا، لا انه يا ليت لنا مثل ما اوتي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. هيدي الشغلات كثير، وببلش يخطط بعدين. ببلش يخطط انه انا بدي بعدين اشتغل وصمد وجيب هيدي وجيب هيدي، بدنا نصمد ونروح هذا المشوار الفلاني، وبدنا نصمد ونعمل. طيب شو الحل؟ حل الخروج من هذا الضغط اللي نحن عايشين فيه، لانه هذا الضغط هو عباره عن رؤيه غير حقيقيه. هذا اللي نحن شايفينه هذا كله غير حقيقي. لما موسى عليه السلام رموا السحر الحبال، قال الله يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يعني هي الحبال ما عم تسعى، ولكن يخيل لك انه شو، انه هي تسعى. اليوم هذا اللي كل اللي عم تشوفه على الهواتف يخيل لك انه هذه هي السعاده، انه هول الناس مبسوطين، انه هول الناس فرحانين، انه هول الناس عندهم، انه هول الناس لازم انت تعمل مثلهم، يخيل لك. انما لما اجوا الناس اللي عندهم رؤيه حقيقيه صحيحه قالوا ويلكم، اوعى تنخدع باللي انت عم تشوفه. انت لازم تكون عندك صفات، مقومات، مؤهلات ايمانيه اللي انت بتعملها حتى تبدا تنظر وتشوف بشكل صحيح حقيقي. لانه غالب الناس ما عم تشوف بشكل حقيقي، عم تشوف بشكل مزيف، عم يزين. لا رب العالمين قال زين لهم سوء اعمالهم. بتعرف شو معناتها؟ يعني هذه الايه عم تقلنا انه في كثير ناس شايفه شيء على غير حقيقته. يعني في اخطاء كثير عم يعملها الانسان وهو يراها حسنه، اخطاء كثير عم يعملها الانسان وهو يراها صحيحه، اعمال كثير عم يعملها الانسان وهي تؤدي الى الهلكه. طيب فلازم تنظر نظره حقيقيه. مين اللي بينظر؟ قال الذين اوتوا العلم ويلكم، ويا شيخ شو فيها وما بيأثر، وامر مباح، والدين منه الانصراف عن الحياه. بلش دائما التبريرات اللي هي بتوصل لبعدين، اللي دائما الانسان بيحاول يهرب من النصيحه الدينيه الى تبرير نفسي مشان ياخذ شهواته. قالوا ويلكم، هذا اللي انت عم تشوفه بالبدايه ممكن يكون في شويه سعاده، ابره بنج او حبه مسكن، ولكن هذا اذا ما معه المنهج الرباني، اذا ما معه الوحي المحمدي عليه الصلاه والسلام، اي شيء بالدنيا دغري غمض عيونك وقول هذه زينه الشيطان، هيدي تعب، هيدي هم، هيدي هلاك، هيدي عذاب، هيدي شبهات، هيدي شهوات، هيدي ضياع. دغري بنغمض عيوننا وما بقى نخلي الشيطان يخدعنا ويزيننا. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. مين؟ كيف المخرج من هذا الوهم كله؟ لمن آمن وعمل صالحا، بس كيف؟ ولا يلقاها إلا مين؟ إلا الصابرون. يعني حتى إنسان يوصل لهذه المكانة أنه يشوف ناس عم تنبسط عم تستمتع، فيجي يقول هول عم ينوهموا، هول عم يخدعهم الشيطان، هول عم تخدعهم نفوسهم. ما هيك الحياة اللي رب العالمين بده إياها؟ ما هيك الحياة اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام؟ عم يقول لك لا يلقى هذه الحياة إلا الصابرون. طيب كيف بدي يكون أنا من الصابرين؟ كيف بدي يكون أنا من الصابرين؟ اليوم لا يكاد أحد

قادر على أن يصبر. أنا أكيد أجزم أنه اليوم مشكلة كل إنسان على وجه الأرض أنه أنا لا أقدر على الصبر. هنلنا السرعة والعجلة والإنتاجية ما بقى يعني العجلة اللي نحن عايشين فيها سحبت من الإنسان الصبر. إذا اليوم عملنا أحصاء كم عندنا رجل من المسلمين صابر بيصبر، ما بينفعل، ما بيغضب، ما بيتعجل، ما بيعمل شغلته بسرعة، ما بده الشغلة تصير دغري، ما بده حلول فورية. اليوم كل شيء بالدنيا فوري، كل شيء بالدنيا شيء يعني تطلب فورا دغري بيحصل، وكل الناس عم تتسابق. هيدا الشيء تربية حياتية نزعت فكرة انه الانسان كيف يتعلم الصبر وكيف يكون صابر. طيب اليوم اذا بدنا نحكي عن منهج الصبر، كيف الانسان بيكون ولا يلقاها الا الصابرون الا من امن وعمل صالحا؟ كيف بالايمان والعمل الصالح بقدر أن أكون من الصابر؟ نحن قلنا أنه المشكلة الناس كلها أنه فقدت الصبر. طلعوا اليوم على حال الناس، فلان بده فلانة ما قادر يحصل عليه، فلانة بده فلان ما أنا قادر تحصل عليه، فلان بده يغير شغله، الله يجزيك خير، فلان بده يغير شغله ما عم يتغير معه، فلان بده يحسن وضعه، فلان بده يطلع من هذا المحل ما عم تزبط معه، فلان بده يخلص من هالمصيبة، فلان وقع مصيبة بده حل، بده حل هلا فورا ما بقى في يصبر، فلان عنده مرض. يعني شوف هلا اليوم أبسط مثال، بتروح عند حكيم أسنان. كان قبل واحد يروح عند حكيم أسنان يدل شهور طويلة، يحشي ويرجع ويعمل ويحشي ويرجع وينظف ويشيل عصب شهور طويلة. اليوم بيقول له بدي جلسة أو جلستين، بدك تعمل لي كل أسناني، بيعوا 3-4 ساعات بس شو بده يعمل؟ بده يخلص. يعني اي مرض بدنا نطلع منه فورا. كل الناس اللي واقعه بمصايب واللي عايشه مشاكل واللي عنده هموم، تعب الوحيد انه انا امتى بدي الاقي حل. اما اني انا عايش ورضيان انه هيدا من الله سبحانه وتعالى حتى الله عز وجل بيلاقي لي، هذه صعبه جدا على كل الناس. شوف نحن بالحياه الدنيا اول شيء لنا حق الرغبه وهمه السعي وحسن الظن. أي أمر بدك إياه بالحياة يحق لك ترغب فيه، بعدين بتسعى له، بعدين بتحسن الظن أنه إن شاء الله الله عز وجل إذا في خير بيعطيني. طيب في شغلتين بقى لله، شو هي؟ سر التوقيت وسر الإجابة. هول الاثنين اللي نحن إذا تعلمناهن بتفروا معك الحياة كتير، بتفروا معك الحياة كتير. هيدي نمط الحياة اللي نحن عايشينه وشايفينه، أنه نحن بدنا نغير وبدنا وبدنا وبدنا وتعبانين ومستعجلين ومن قادرين. أنت لازم تعرف شغلة واحدة، أنه هيدي النفس اللي عندك المشكلة كلها منها. يعني شايف في برامج بيحطوا لك حصان، بيجي واحد بده يروضه، أول ما بيركب على الحصان شو بيصير؟ شفت هيدي النفض، هيدي النفس اللي جوا عم تقول لك انا بدي هلا ما بعرف مني قادر اصبر. شفت هيك بعض البرامج في طور ضخم جدا، مين بيقدر يدلع عليه اطول فتره؟ شفت هذا النفض، هيدي النفس جوا في القلب هيك عم تنفض انه انا بدي هذه الشغله. والانسان عم يتعب منه كثير، انه انت كيف بدك تروضها، كيف بدك تهديها، كيف بدك تفهمها، كيف بدك تعلمها، كيف بدك تقول لها ما بيصير هيك، كيف بدك تقول لها رب العالمين هو اللي اختار، رب العالمين هو اللي بيقرر، رب العالمين ما عم تقبل ابدا. يعني كلمة انه انت تطلب من الله بعدين ترضى بقدر الله، هول كلمتين، هول مصير حياة، مشوار عمر طويل، انك تطلب من الله طلب وبعدين ترضى بما قدر الله. هيدي الحياة كلها ما في اصعب من انك تحقق هالكلمتين، ما في اصعب منه. مش انه والله صعبة جدا، ولكن اللي قدر يفهم ويوصل ويتعلم ويجاهد يعيش احسن حياة في الدنيا. صعبة جدا، ولكن لما الإنسان يعرف يمشي بهذه الطريق والله بيعيش عيشة. مهما جبت ناس تانين وعندهم إمكانيات وعندهم مقومات وعندهم مؤهلات وعندهم أشياء مادية بالظاهر عم توحي لك يخيل إليك أنها تسعى أنه والله هو مكتفي أو مستغني، أنت عندك يقين أنه هذه الحياة غلط. لذلك أنت أهم شيء في الحياة تتعلمه أنك تصبر. شو اللي بيمنعك أنك تصبر؟ وشو اللي بيخليك انك تصبر؟ قال الله في سورة غافر بعد ما ذكر الظالمين، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، قال فاصبر
إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق. مين اللي بيعرف أن وعد الله عز وجل يوثق بموعود الله؟ إنه إذا الله عز وجل وعد، بس مين في حتى رب العالمين يعطيني هذا سر التوقيت وسر الإجابة؟ مين بيقدر يصبر لحتى الله عز وجل يأمر وأنا رضيان؟ شو اللي ما بيخليك تصبر؟ استغفر لذنبك. أنه دائما عندنا مشكلة أساسية في الحياة الدنيا، لا نربط أي مشكلة وأي وجع وأي هم وأي ضيق بمسألة الذنب، ما عندنا ربط أبدا. دائما شوف الله عز وجل ينعم على العبد فينشغل العبد بالنعمة عن المنعم. رب العالمين عطاه رزق ولد، نسى شو معنى أنه بده بهذه النعمة يشكر الله. رب العالمين نجحه، نسى شو معناه أنه بده يشكر بالنجاح رب العالمين. رب العالمين بواه منصب، نسى فكرة أنه أنا بهذا المنصب عندي جلسة مع الله، جلسة شكر، فينشغل بالنعمة عن المنعم. وعكسه كذلك إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده وانشغل بالبلاء عن المبتلى، ولا بيخطر له 1% أنه هذا البلاء من الله. الآن عليك أنك تتبع أمور وتعمل تفاصيل وتعمل أشياء لحتى الناس فايتة ببعضها. ليش البلاء؟ وليش فلان أذاني؟ وليش زوجي هيك؟ وليش مرتي هيك؟ وليش فلان عمل معي هيك؟ وليش هؤلاء أخذوا مني هيك؟ وليش عملوا معي هيك؟ أين الله؟ أين المبتلي؟ أنت اتنظرت إلى البلاء وانشغلت بالبلاء وانهمت بالبلاء، ولكن أين التعلق بالمبتلي؟ ما في. أين الرجوع إلى الذنب اللي هو ما نزل بلاء إلا بذنب؟ ما في. طيب شو بدك؟ بده بس حل. لا، لأنه ما في صبر. يعني نحن اليوم إذا حلينا مشكلة الصبر حلينا كل مشاكل الحياة الدنيا. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. لما عم تعمل ذنب في شيء اسمه تولاك الشيطان. كل ما عملت ذنب الشيطان بيتولاك. الله عز وجل قال عن الشيطان إنما سلطانه على الذين يتولونه. يعني سلطان الشيطان عمين على اللي بيتولى. شو يعني يتولى الشيطان؟ يعني عمل ذنب. الولاية هي الطاعة. أنت إذا عملت ذنب تولاك الشيطان فتسلط عليك. بس يتسلط عليك الشيطان شو بيصير؟ بيصير عندك سوء ظن، وبيصير عندك قلة صبر، وبيصير عندك هم، وبيصير عندك كل المشاكل. طيب شو الشغلة الأساسية اللي إنه ما عم تخليك تصبر؟ هو الذنب. فخد تبلش تستغفر لذنبك. بس تبلش بالاستغفار وبعدين حتى تقوي وتعزز موضوع الصبر، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. كيف بدك تسبح؟ بدك تنزه الله عن هذه الأفكار السيئة اللي اجت من وراء الذنب. أنه هذه الذنوب عم تعمل لك أفكار سيئة عن الله، ما عم تفيك تصبر ولا تثق بوعد الله ولا بموعود الله ولا بأوامر الله ولا بحكمة الله. شوف يعني سبحان الله أنه قداش هو منهج عظيم ربنا، أنه بيقول لك دويرة بتمشي من هون بتوصل لها. أي إنسان واقع بذنبه وما تاب منه، إحنا في عندنا كثير ذنوب ما منتوب منها توبة يومية. هيدي اللي عم تراكب شيء اسمه قلة الصبر وسوء الظن. شوف هذا اللي شو سبب الحياة في الدنيا؟ شو سبب الهم بالحياة الدنيا؟ أنه أنت شفت أمر على غير حياته. يعني أنت عصبت من أمر كثير، ما هيك؟ بس هو صغير أنت شفته وضخمته عندك. هذا التضخيم عمل لك هم، عمل لك تعب، عمل لك حزن. شو اللي ما خليك تصبر؟ أنك أنت صار في تعلق غلط وما بقى بدك ما أنك قادر تصبر. هذا التعلق الغلط سببه أنه أنت عندك رؤية خاطئة. النظر الخاطئ في ذنوب، ما بقى إنسان عم يقدر يشوف صح، ما بقى تبين الرؤية مظبوط. إذا أنت رجعت وتبت واستغفرت كل شيء بيرجع لحجمه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له فإذا رفعت يعني من الركوع فاستوي قائما حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. الله كأنه هيك عم يبعث لك إشارات بدون ما تعرف. أنه أنت بس توقف بين إيدين الله تكون أمورك مخربطة وتكون أمورك فوضى، كله بيرجع بيترتب مثل ما كان. ليه؟ لأنه بس توقف بين إيدين الله الروح بتطلع لفوق. بس تطلع الروح لفوق بتبلش تترتب أمور الحياة من فوق لتحت. بس تترتب الأمور من فوق لتحت كله بيمشي لها، كله بيزبط. بس لما أنت بدك من تحت ترتب هون وترتب هون وما في صلاة مضبوطة، ما عم تعطيها وقت، ما عم تقيم الصلاة، ما عم تفهم الصلاة، ما عم تخشع بالصلاة، ما عم تتدبر بالصلاة، شغلة هونيك شغلة هونيك شغلة هون، ضايع. أنت ضايع، مشتت مشتت ومهموم، والرؤية غير واضحة، ضباب، رؤية ضبابية.
رؤية ضبابية. رب العالمين لما قال لك استعينوا بالصبر والصلاة، انك تفهم كيف تقدر تحصل الصبر. يعني انت اليوم لما رب العالمين بيأمرك بالصلاة، هو شو عم يقول لك؟ عم يقول لك روح حصل كمية عظيمة من الصبر. تدخل على المسجد لتصلي او تقوم بالبيت لتصلي، يلا النفس يلا بسرعة خلص، عنا شغلة فلانية، عنا الشغلة الفلانية، بدي خلص، بدي روح على المحل، بدي اعمل. انت منك قادر تعطي وقت للصلاة؟ ليه منك قادر تعطي وقت طويل للصلاة؟ ليه؟ لانه ما عندك صبر. اذا انت جاهدت نفسك، والله الخمس دقايق بدي اعمل عشر دقايق، انت الان عملت مخزون روحي اسمه الصبر. هذه الصلاة انا لما بروح بدي صلي على مهلي، انا عم عود نفسي على الصبر. انا لما بكون نايم وبدي اقوم صلي قيام ليل، النفس بدها تنام، بدي اقوم صلي تعبان نام، لا بدي اقوم صلي بسرعة، بدي ارجع نام قبل الفجر، لحق شوي، ابدا صليت الفجر يلا بدي ارجع نام بسرعة، ابدا. الخمس دقايق بعملها عشر دقايق، بعد اسبوع العشر دقايق بعملها ربع ساعة. بس تيجي ترجع على البيت وتصلي سنة الظهر بالبيت ربع ساعة، انت عملت مخزون عظيم اسمه الصبر. يعني لما تطلع على الحياة ورب العالمين يعطيك مصيبة او في شغلة تلمح لك بدك اياها، ما بقى قادر تتعجل مثل قبل. ليه؟ لانه الصلاة عطتك صبر. لما انت بتصوم بتقول انا اليوم التنين بدي صوم او اليوم الخميس بدي صوم، انت فعلا شو عم تعمل؟ انت عم تهيئ نفسك انه انت لتصير انسان صابر. جعت يلا صبري، اعطشت يلا صبري، بلا ما نصوم اليوم نافلة خلص بعدين، فلان عزمك، فلان كول، صبري صبري. من الفجر الى المغرب انت شو صار معك؟ صار معك قوة روحية اسمها الصبر. لما تفتح المصحف انت النفس يلا يلا بدي بسرعة، دي اقرأ على مهلة، جوا عم تغلي، هذا الغليان جوا لما بعدين رب العالمين يقدر علي امر واقف ثابت ولا ابدا ولا بتحرك، استغربوا الناس منك. تعرفوا هذا الصبر من وين؟ من الصبر على القرآن. لانه العشر صفحات عملتهم جزء، وبعد شهر وشهرين وثلاثة عملتهم جزئين، وبعد سنة عملتهم ثلاث أجزاء، وكل ما أنا صدقت وجاهدت الله عز وجل بيخليني منه. أما إذا بدك تعود على الصفحة والصفحة بتتركها وبتداوم شهر وبتترك شهرين، يستحيل أنك تكون إنسان صابر بالحياة. إذا كل مرة عم تتعجل بصلاتك وما عم تتعود وتطول، مستحيل تكون إنسان صابر بالحياة. لما تيجي على حلقات العلم صبر، بدي مستعجل، بدي عندي اشغال، عندي كذا، الا النفس عادي صبري، بدك تعدي لحتى تخلصي، بدك تدلك مركزه وما تنامي لحتى تخلصي. بعدين النص ساعه بسمعها بتصير ساعه، والساعه بتصير ساعتين، انا شو عم بعمل؟ انا عم صير انسان صابر، صابر على اقدار الله، صابر على اوامر الله، صابر عن معاصي الله. انت فلان كيف هدى؟ كيف في هدى عن المعصيه؟ لانه عم يستعين بالصبر والصلاه، بالصيام وبالصلاة وبالقرآن وبالذكر. لما أنت بدك تقول أذكار الصباح بسرعة، بيقعد بقولون على مهلة، وكل واحد بتفكر فيه، كل واحد ما بفهمه بفتح التليفون وبكتب شرحه وبيقعد بقوله على مهلة. وكل مرة لما بقول هيك مستحيل الشيطان يغلبك، مستحيل، مستحيل يخليك تعمل معصية، مستحيل يخليك تتسخط على قدر. ايه والله ما بقى فيه للسنة الجاية، للسنة الجاية، هيدي للسنة الجاية، مين في يصبر؟ مين في يقول للسنة الجاية؟ بدي هلأ. هيدي النفس جوا عم تخبط، بدي هلأ. أنا عودتها بالقرآن وبالذكر وبقيام الليل وكله، صار شو تعمل؟ صار بدها تستجيب غصب عنها. وطبعا إذا أنت إنسان صابر، يعني ما بقى في شيء اسمه حزن. ثلاث أرباع الأحزان في الدنيا على قلة الصبر. لما عيسى عليه السلام أول كلمة نطق فيها فناداها من تحتها، على قول انه ناداها من تحتها عيسى عليه السلام، قال فناداها من تحتها الا تحزن. شو رساله الانبياء؟ يعني الدين ليش نزل على الارض؟ من اهدافه انه يبدد احزان الناس. لانه الشيطان بيجي عليك بالذنب، شو بيعمل؟ بيأسك وبيحزنك وبتعبك. بس تحزن تتحول من شخصيه تفاؤليه متفائله الى شخصيه متشائمه، ما عندك امل بالحياه، كرهان حياتك. اليوم مفتاح الوسائل، كل الناس عبارات حزينة جدا، انه قديش نحن متعذبين وقديش نحن مهمومين. ما فهموا فكرة انه هيدا الابتلاء حتى الله عز وجل يحوجك لقلو، حتى تطلع وتستعين بالله ويكون انسان تاني قوي جدا على البلاء.
استسلموا لليؤس وللحزن وللتعب وللهم. لا ما انا فهم.

فهم شو هي خطط الشيطان دغري. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. بيجي الشيطان بيقول لك الرزق فورا دغري، قال له يا رب يا رزاق فيني. بيجي الشيطان بخوفك بشكك بالمرض دغري بتركض يا رب شفيني وعافيني. دغري الشيطان بيجي بيقول لك عبكرة ولاك وفي تكاليف تركض يا رب كفيني ما أهمن. يا رب أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه. روح فسرهم شو معناتهم هول، ليه شيء معنى عظيم بقوى. شوف بعض دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار النوم، شوف هالدعاء العجيب الغريب. قال عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم اغفر لي، اللهم أخسئ شيطاني. يا رب هذا الشيطان ما يجي يتعبني من شغلة، أنا هلا شغلة صغيرة سببت لي حزن هلا بيجي الشيطان بيعمله هلا. بيجي الشيطان بيخليني أنا أكثر إنسان كئيب وتعبان وحزين ومهموم. شيخي أنت عندك هذا المنهج الرباني المنهج المحمدي، كيف عم تقول هيك؟ أنت لما تعرف قدراتك وقدرات رب العالمين كيف بتطلع نظرة، كيف عندك هذه النظرة هيك؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا سأل أحدكم فليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. الله نحن لسان أحوالنا كلنا بقول بلا يتعظمه شيء، لك صعبة مستحيلة ما بتصير. الله لا يتعظمه شيء، أنت واثق بلا غير أكيد، بس هذه الشغلة مسكرة هون يا أخي. روح شوف رب العالمين لما علم موسى عليه السلام يمشي مع هذا الرجل اسمه الخضر، إجا هذا الرجل خرق السفينة، غضب موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها. شو قالوا العلماء؟ قال تعرف ليش قال له هان؟ كأن الله عز وجل عم يقول له أنه أنت هل نفكر أنه هال الناس حيموتوا إذا فات مي على السفينة؟ هو هيك بالظاهر أبدا. الله عز وجل يخرق العادات لعبده إذا احتاج العبد لذلك. يا موسى عليه السلام ما كنت أنت نايم بصندوق بالبحر والله عز وجل حفظك؟ ما هو ذات البحر اللي أغرق فيه فرعون حفظ فيه موسى وبني إسرائيل؟ الأمر عند الله عز وجل قدرة. نسينا آيات عظيمة كأن آيات منسوخة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، نسيناها نسيناها وصرنا عم نتطلع بالأمر ونتطلع بالكذا ونترك الشيطان يعمل ويعمل ويعمل ونحن بعض. طلع أنت شو عندك، طلع أنت شو فيك تعمل. اليوم لما بتقله لواحد صار معك هيك بيقول لك يا والله الحمد لله. لما الأسود بن سريع رضي الله عنه إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ألا أخبرك بمحامد حمدت بها ربي؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن ربك يحب المحامد. اليوم الحمد لله بتعرف شو يعني الحمد لله؟ يعني كآبة، يعني حزن، الحمد لله يعني ماشي الحال. تعال هون رجع عدة للحمد لله. هات تنقل الحمد لله. أنت بدنا نطلع من فكرة هذا الدين أنه كآبة وحزن ويأس على طول. أولى بحب بفخر لما بتقول الحمد لله تستحضر معنى حسن لله، معنى منيح. والله مني قادر صعب، أنا عارف منك قادر، بس أنت لازم تجاهد نفسك ولازم تحارب ولازم تستعين بالله حتى توصل تقول هذه الكلمة عن حب وفخر وعن معاني حسنة عظيمة. إلا لنفسك، إلا ربي بيظلمني، إلا ربي بيهلكني، ربي بيتركني حشاه. حكيم، رحيم، عليم، لطيف، خبير. دلك حاول لو وصلت للموت بس ما تياس. إجا الحديث قال عليه الصلاة والسلام لما بالحديث القدسي قال الله قال يحمدني عبدي وأنا أنزع نفسه من بين جنبي. أنت قد دلك مشوار حياتك كله عم تحمد رب العالمين حتى توصل إلى النهاية. هل نحن حتكون نهايتنا أنه السنة عم نحمد حتى شيف رجل قال عليه الصلاة والسلام كيف حالك يا فلان؟ قال أحمد الله إليك يا رسول الله. قال هذا الذي أردت منك، هيك بدي إياك حماد، كل شيء بيقع في الأرض اللهم لك الحمد. جاء رجل أعرابي قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. وين الدعاء؟ قال له يا رسول الله علمني دعاء، علمه الحمد. كيف تتعلم أنه كل شيء في الأرض منيح الحمد لله؟ يعني هيدي بمحامد الله بصفات الله رب العالمين قدرها عن أكبر وأكمل وأعظم صفات له. أنت هالقد معجب برب العالمين لأنه عنده هالكمال وعنده هالصفات وعنده هالأسماء وعنده هالأشياء. سبحان الله.

انه رب العالمين عم يبتليك مشان يحوجك لقاله بس. نحن شايفين حياتنا كلها مشاكل ومننا سألانين عن رب العالمين. كيف لو ريحنا بالدنيا؟ كيف لو نحن ارتحنا بالحياة الدنيا؟ نحن وهيك مننا سألانين عن رب العالمين. ولا ما واحد ينحشر على الأخير حتى يجي على المسجد، ولا ما تسكر كل بواب حتى يقول يا رب. طيب كيف لو نحن تحسنت الأوضاع؟ مين بقى يرفع إيديه؟ مين بقى يقول يا رب؟ مين بقى يتعلم يتعود ويفهم من البلاء والابتلاء، ويتعلم ويفهم من الصبر أنه أنا لوين بدي أوصل، وكيف نكون إنسان صابر، أنه ما أرضى في الأرض إلا هدي. سفيان الثوري رحمه الله قال رأيت في المنام حدا عم يقول لي، قال إن كنت محبا فاصبر على البلاء وإلا فاسأل الإقالة. إن كنت محبا فاصبر على البلاء. أنت بتحب رب العالمين يعني بتحب رب العالمين، يعني في شيء اسمه ابتلاء. رب العالمين بيعلمك وبيدربك وبيهذبك وبيقويك وبيعظمك وبيكبرك وبيدخلك الجنة. شوف الحديث ما أعظمه، حديث يعني في خلاف عند المحدثين في ضعف، لكن تشهد له أحاديث تانية أصول تانية. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يسأل ربه دينارا فيمنعه، فيسأله درهما فيمنعه، فيسأله فلسا فيمنعه. أيام تصير معك مشكلة مصيبة، يا رب كفية عني، تدلك تدعي تدعي تدعي تدعي ما بتنكف. قل يا رب بس شيل عني نص هالمشكلة، ما يعني أنا ما بقى بدي أشيلها كلها، حسيت إنك ما بقى الأمر كبير، يا رب بس نصه، ما تدعي تدعي ما في. توصل إنه بس خلص خلصني من هذا الموضوع هوليك بعدين، يا رب بس هذا الموضوع صغير ما بيستجيب لك. فشو بتحس أنت بينك وبين نفسك؟ رب العالمين ما بده ياني، رب العالمين ما بيحبني. كمل الحديث، قال وما ذلك لهوانه علي ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياه ولو أقسم على الله لأبره. تعرف أنت منزلتك إذا قلت له يا رب اعمل هيك بيعمل هيك، بس هو مبتليك لأنه بيحبك، هو مبتليك لحتى يعلمك الصبر. وأنت إذا قسمت قلت له يا رب بدك تعمل هيك والله لا يعطيك. قال عليه الصلاة والسلام، شوف هالحديث ما أعظمه، إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما أن يردهما صفرا خائبتين. تعرف شو معناته؟ يعني دعوت أدعية كثيرة ورب العالمين ما استجب لك، ولكن عطاك أنت لما رجعت إيدك ونزلتهم ما راح عليك الدعاء، عطاك كثير. طب وين هو؟ والله لو نفهم عن الله، والله لو نفهم عن الله لحتى نكون عقلية غير هذه العقلية تماما. واحد زائد واحد عند رب العالمين يعني 70 مليون، واحد زائد واحد عند رب العالمين 70 مليون. المعادلات منها هيك، منها مثل ما نحن مفكرين، منها من كثير. أدعي يا رب العالمين استجب لك بلا، واستجب لك بليس الآن، استجبت. أنه أنت لما رب العالمين يعطيك تحمد الله، أنه لما رب العالمين يمنعك تحمد الله وتتعلم أن منعه عطاء. إحنا مشكلتنا أنه مصير نتعبد أنه بدنا هيدي. يا أخي شو بدك بهذا التفكير؟ هذه النفس هي اللي عم هي اللي عم توجهك. انت بدك تروح تتعبد حتى ترضى باختيار الله لك، انه اذا اعطاك الحمد لله، واذا منعك منعه عطاء. يا اخي والله منعه عطاء. كيف بدي روض هذه النفس؟ بدك تشتغل عليها، بدك تضبط عباداتك، بدك تبعد عن ذنوبك، بدك تشتغل. بعض السلف كمان شاف بمنامه سفيان الثوري شو قالوا له، ان كنت محبا فاصبر على البلاء والا فاسأل الإقالة. خلص تراك هذه الصلاه، شو عم تصلي؟ إذا ما بدك تعود تصبر، لشو الالتزام؟ لشو هذه المحبة وهذا القرآن وهذه الخلوات والمجات إذا ما بدك تصبر لشو؟ واحد تاني قالوا له، قال فاصبر على أمرنا أو فابتعد من قربنا. خلاص ما بدك، الله معك، خليك قريب، خليك فاهم، خليك صابر، خليك المنهج اللي أنت ماشي فيه واحد وعم تتعلم وعم خلاص. أنا فهمت الهدف، فهمت الوجهة، يلا بلش. فخرج على قومه في زينته، بس يطلعوا في زينتهم أنا ما بروح، ما بشوف الزينة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا. ليش يا رب؟ لنفتنهم فيه. لما هول النيل نحن اللي عايشين إنه ما بقى فينا عم نصبر، شو بنعمل؟ بنبطل نشوف. اليوم كلهم تعرف شو بيقولوا لك؟ يقول لك ليك والله خطر الشاشات على الأطفال،
يا أخي الأهل ضايعين على الشاشات قبل الأطفال. أي أطفال؟ أي أطفال؟ جيب لي الأهل. الأهل ضايعين على الشاشات وبيعدوا بينظروا على بعضهم. اللي قال لك أنا والله ما بعطي ابني التليفون. ما أنت ضايع على التليفون يا أخي؟ ما أنت دينك راع على التليفون؟ ما أنت قناعاتك ومفاهيمك وصبرك داب على التليفون؟ قبل ما تحاول تمنع عن الولد الشاشات، امنع عن نفسك الشاشات. وإنه إذا خرجت الناس في الزينة لا تتطلع وحاجة تشوف. إذا بدك تشوف شوف بعض أشياء معينة بوقت معين وخلص، نقطع السطر. خليك مقبل على الله، على كتاب الله. هذا الكتاب اللي ظلمناه كثير وبعدنا عنه كثير وأسأنا له كثير، وما عم نفهم نمشي بهذا المنهج حتى نكون ناس صابرين. ولما نتعلم الصبر نعرف أنه الآن نحن صادقون في طلب الجنة. إحنا من الناس يدين بطلب الجنة. أنت عم تعمل الأعمال، شو بدك؟ بدي غراضي، بدي غراضي اللي هلأ بالدنيا. مين قال أنه الدنيا دار جزاء يا أخي؟ يا أخي دار المؤمنين دار عمل، قد يقع فيها الجزاء، قد يقع فيها العقاب، قد لا يقع. الدنيا دار عمل، تشتغل بتشتغل بتشتغل، تقول أنا ليش عم بشتغل؟ أنا صابر حتى روح على الآخرة. نحن لا، كل الطاعات بدنا كرمال أمور دنيوية. مر عليه الصلاة والسلام بعمار وسمية، آل ياسر عم يتعذبوا، قال كلمته العجيبة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. اللي بده الجنة بده يصبر، واللي ما عم فيه يصبر ما بدير. أنت ما بدك الجنة، أنت منك عامل هيدي الأعمال ومهيئ أنه هيدي أدخرة عند رب العالمين. فمنك الموضوع، منو عندك هاي الأعمال؟ عندك كرمال تحصل مكاسب دنيوية. عاد وكشوف نفسك أمام نفسك، شو بدك؟ بدك الجنة؟ اللي بده الجنة بيصبر حتى يصل إلى الجنة. اللي بده أمور دنيوية رب العالمين ممكن يعطيك إياها في الدنيا، وإن في الآخرة ليس له نصيب. أن كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالا فيها فهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة. ابن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية ما بقى فيه وفع عجرة: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. يا الله شو هذا؟ هذا الأعمال اللي نحن هيك عم نعملها وما عم نحس عم نعمل. إنه نحن كل العبادات اللي نحن مفكرين إنه هي أخروية بحتة طلعت كرمال أمور دنيوية ما عم نقدر نصبر عنها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث: من خاف أدلج. إنه فعلا اللي بيخاف، شو يعني أدلج؟ يعني بيقوم بيمشي بالليل. واحد جاي الصبح على جيش بده يبيد البلد اللي هو فيه، معه فرصة إنه يطلع يهرب بالليل، هو ما طلع. وكل الوقت شو عم يحدث؟ والله خايفين، الله يستر. يا أخي والله أنت منك خايف؟ أنت عم تحكي كلام أنت منك ما تنع فيه، منك ما اعتقد فيه. نحن بدنا الجنة بس، والله كلامنا كلام منا معتقدين أنه نحن رايحين على الجنة. عيشتنا عيشة ناس تطلب الخلود في الدنيا. أوقاتنا للدنيا، أفكارنا للدنيا، هممنا للدنيا. شوف اليوم كم عندك معهد شرعي بيخرج طالب، كم عندك معهد شرعي بيخرج طالبة، كم عندك جامعة شرعية بتخرج، كم عندك ناس بيدرسوا بالمدينة وبمكة. وينني؟ كلهم أخذتهم الدنيا، كلهم أخذتهم الدنيا، كل واحد ترسم بشيء من الدين. أما أن نحارب الفساد والمفسدين حتى ما يجتاحونا، ما في يجتاحونا، يجتاحونا. ونحن عم نحاول نترجى المفسدين أنه بس طولوا بالكم، ما تفوتوا بالمعاصي على بيوتنا. السيارات تحت بلاقينا عم تصلح بالأغاني والأعراس واللي ما فيك، ما فيك. لا، لأنه نحن عم نعمل وعم نشتغل كله من أجل الدنيا. منا طلاب آخرة، منا طلاب جنة. ما تعلمنا أنه أنا بموقف واحد أحصل الجنة، ولكن علي أن أصبر على هذا الموقف. حصل الجنة بموقف واحد، شو بدك بقى؟ بس تصبر لحتى تلاقي، تصبر لحتى تلاقي. شوف الصحابة شو هالصبر العظيم، فعلا واثقين من وعود الله ووعد الله أنه رب العالمين حيعطيني، أنا ناطر الوعد. رجل ساكن بديار فقيرة جدا، ولحتى يوصل من الطريق لبيته بيمرق بالوحل. صار متعلم واخد الشهادات وعم يقدم على شركات. بعد تعب أحد الشركات السعودية قبلته معاش جدا مغري، ولكن ترتيبات لبعد سنة ليبلش الشغل. قال هذه السنة فرحان فرحان فرحان وكثير مبسوط. امشي يدعب عصب الوحل،
انغمس بالوحل لركبه وانا فرحان وعم نط. لا بعد سنه انا حبلش

الله عندهم عشان يكرمنا التكريم اللي هو ناطرينه وبيشغف ومبسوطين. ها مبسوطين هذا الرجل اللي مات وقالوا له لابنه ما كان بيعرف، قال له ابوك عنده ثروه مليون دولار، بدنا سنه حتى نرتب الموضوع ونعطيك الورثه. فرحان سنه ما معه ياكل، ما معه ياكل، عم يمني نفسه. نحن اذا صادقين نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، وكل واحد بيمر على الثاني بيقول له يا اخي عظم الله اجرك في مصيبتك موعدنا الجنه، كل واحد بيلاقي حدا عم يبكي بيقول له موعدنا الجنه، هذاك بيتذكر بيرجع بيفرح، واللي مسجون بيرجع بيفرح، واللي مريض بيرجع بيتفائل، واللي كئيب بيرجع بيقول ايه والله شو بنا. نحن حصرنا الدنيا كلها في مشكله في الدنيا بدنا اياها تنحل. شوف ايوب عليه السلام رب العالمين ابتلاه ابتلاء مرض على فراش سنوات طويله، اجى الشيطان يا رب سلطني على اولاده، قتل كل اولاده قتلوا ماتوا، يا رب سلطني على ماله تجاراته كلها راحت، سلطوا للشيطان على ماله. ايوب عليه السلام شو عم يعمل؟ صابر ذاكر محتسب ذاكر. بتعرف شو ذاكر؟ شو بتعرف شو يعني رب العالمين علمك الذكر؟ والله شيء مبكي. هول العلماء اللي بيعلمونا التزكية كيف نمشي وكيف نعمل وكيف نخشع وكيف نتدبر عندهم كلمة عجيبة يقولون الذكر منشور الولاية. تعرف شو معنى هالجملة؟ يعني شفت هذه التراسيم تعيينات الملكية والتوظيفات الملكية، يعني فلان وزير الطاقة هذه منين تجي؟ من الرئيس الكبير بيعمل لك منشور بيحطه وبيختمه وبيبعثه لمين؟ للوزارة. بيفتحوا هذا تعيين ملكي مين؟ الآن وزير الطاقة. عم يقولوا لك العلماء إنه التعيين الملكي من عند الله حتى يحطك ولي من أوليائه إنك تذكر الله. هذه شغلة عادية إنه رب العالمين قال لك اذكرني، إنه هذا الذكر اللي رب العالمين عطاك إياه، إنه هذا شغلة عادية. امبارح واحد قال يا شيخ في سحر وفي كذا وناس مهددين في يعني بلشين يعملوا كتيبة، في شيء نتحصن فيه غير الأذكار؟ في شيء أقوى من الأذكار لحتى تطلب؟ شفت إنه خلص من نقول أذكار الصبيح وخلص نقول أذكار، بس بدنا شيء مادي لأنه الإيمان بالغيب انمحى، لأنه الصبر على الجنة والوعد انمحى كله من القلوب، بدنا شيء سريع. عندك شيء بخور؟ عندك شيء نسكب له شيء رصاصة نعمل له شيء؟ بدنا شغلة. أما ذكر الحمد لله كلنا منصلي، قلت له يا أخي يقينك بالذكر هو اللي بيحميك. بسم الله هي بسم الله، بس يقينك ببسم الله بتعطيك إثارة. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. أسألك بالله لما تذكر الله يطمئن قلبك؟ معناتها من وين المشكلة يا أخي؟ رب العالمين عامل لك كل ما خفت هو موجود. تعرف ليش رب العالمين موجود؟ لأنه كل ما ضاق صدرك تعلم أنه الله الواسع موجود، وكل ما خاف قلبك الله السلام المؤمن قرن بيناتهم سلام وإيمان موجود، وكل ما احترت وضعت الله الهادي موجود، كل ما شدت عليك وصعبة الله القوي المتين موجود. عندك صيدلية اسمها الأسماء الحسنى، عندك مستشفى عظيمة اسمها الصفات العلى، عندك جرح اسمه قدر الله في الأرض. تعلم افهم شو يعني أنا أذكر الله. لما ما تطمئن القلوب معناتها المشكلة بالقلوب. نتهم الله طيب أعوذ بالله، طيب ليش كلامنا شيء واعتقاداتنا شيء وأفعالنا شيء؟ انفصام شخصية، هيدا اللي عم يؤدي لعدم الصبر على شيء أبدا. أعمل لك الذكر منشور الولاية. أيوب عليه السلام كل هيدا اللي قطعه، خسران الأولاد، خسران التجارات، خسران الصحة، هذا عم يذكر الله، هذا اللي بيصبر. فكرك شو بيصبر الإنسان إلا الذكر؟ ما في. شوف اليوم حالات نفسية، تعب نفسي كله من وراء صدمات ما قدروا تحملوها، مصائب ما قدروا تحملوها، أعداد كبيرة من الإلحاد سببها صدمات كبيرة ما قدروا تحملوها، مصائب كبيرة ما قدروا تحملوها. لولا رحمة الله في عباده لحتى ما يدل واحد إلا يلحد. مين اللي بيعملك إلا أنه في آخرة، إلا أنه في جزاء، إلا أنه في دار، الدار اسمه دار السلام، والله يدعو سالمة من كل أذى، سالمة من كل نقص، سالمة من كل هم، سالمة عند السلام سبحانه وتعالى. لولا أنه الإنسان بيتأمل وبيعمل، لكن نحن بدنا نلبس ثياب الراحة ونحن في دار العمل. دخلت على شغيلك لقيته مغير ثياب الشغل، لابس ثياب نظيفة وحاطط هالأرجيلة قاعد،

لان انا ليش جايبك لهون؟ ما بدك تخلص شغل لحتى اعطيك اجرك؟ كيف رب العالمين بده يعطينا اجرنا ونحن ما بدنا نشتغل؟ وكل ما انت برمت وجهك الشغيل عم يلتهي، كل ما نحن صار معنا شيء بنلتهي عن عبادة الله، بننسى انه نحن عبيد لله، بننسى انه نحن مشروع لله في الارض، انه ممنوع تتحرك حركة او تسكن او تمشي او توقف الا بامر من الله. من بعد نشرد كثير. الفكرة انه ما عم نرجع دغري. ابن الجوزي له كلمة جميلة جدا، قال: انما يضل المسافر في طريقه يوما او يومين ثم يعود الى الجادة، وعجبا من تيه 50 سنة. 20 سنة ما بيعرف يصلي ولا يتوضى ولا يذكر ولا يصوم مضبوط ولا يتعلم. 30-40 سنة ما بيعرف شيء. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ما بيعرف شو معناتها. 20-30 سنة ضايع عن منهج الله. 20-30-40 سنة، الله أكبر. الواحد بيضيع ساعة بيسأل بيوصل. يا أخي متى تسأل عن دينك فتصل إلى الله؟ متى؟ قال لي متى حتموت؟ متى تسأل عن دينك حتى تهتدي إلى الطريق الصحيح؟ كيف بدي أتعبد عبادة ترضي عني ربي؟ كيف بدي أتعبد عبادة أصبر أرضى عن الله؟ هيك دين بدنا نطعم أولادنا مشان نحميهم جسديا. وين هيدي الأطعمة والطعومات القلبية؟ وين هذه المناعة اللي عم نبرم عليها؟ هذه المناعة القلبية وين هي؟ ما حدا عم يعلمها، ما حدا عم يدرسها، ما حدا عم يفهمها. ما في أثر. هذه الأمور القلبية ما حدا عم يقوى عليها، كلها انهيارات، كلها مشاكل. الناس اللي هن عم يعطوا دروس بتلاقي لما بيجي الأمر ما بيصبروا. متى يا أخي؟ متى تعرف أنه هذا المنهج هو مشروع حياتك؟ اللي هو يعني إذا ما حققته بسنة وسنتين وثلاثة إلا ما يجي يوم تقول أنا خلص رضيت عن الله سبحانه وتعالى، أنا رضيان عن الله. شو بدك؟ أنا بس خلص هذه الأقدار هي نهمتي ورغبتي وهمي. مين بقى في أسعد منك أنت بتظن بالحياة؟ والله ما بقى في حدا أسعد منك بالحياة. وهذا اللي صار مع أيوب عليه السلام. مين بيقدر 16 سنة أصحابه ملوا حتى مرة هني طالعين؟ فما بيقدر يتحمل، ما بيقدر يتحمل إلا اللي راضي عن الله. قال: لعل أيوب أذنب ذنبا مع ربه حتى ابتلي هذا البلاء. سمعنا أيوب عليه السلام، قال أكيد عمل له شي ذنب كبير. هيك الناس بيفكروا إنه بس أنت تعمل لك هذا أكيد عمل ذنب. وهو ما نوع من الذنوب، بينسى ذنوبه كله ويصير يفكر إنه أنت وشو الذنب اللي عمله. هذا لما رب العالمين بيتخلى عن الإنسان. مجرد أنت تتذكر ذنوب غيرك معناه تنسيت ذنوب نفسك. شوف قد ايه صعبة إنه الإنسان اللي متعجب من ذنوب الناس نسي ذنوب نفسه. فقال أيوب عليه السلام، قال: والله ما كنت إلا أمر بجانب الرجلين يحلف أحدهما. اثنين عم يحكوا والله العظيم هيك. قال: فأرجع فأكفر عنهما حتى لا يحنث. روح أطلع كفارة حتى هذا الرجل ما يكون حلف هيك على الفضل. عامل ذنب كبير. طيب راحت زوجته شالت جدولة من شعره وبيعته، ما بقى في مصاري، بدون يعيشه بدون يأكله، ابتلاء شديد. يسأل والله عز وجل عم يأخر، يسأل يأخر. حتى زوجته قلت له طيب أنت نبي ودعاء الأنبياء مستجاب. خلص بقى 16 سنة 18 سنة على الفراش. قال: أنا أديلي عايش بعافية، إلي 40 سنة بعافية، أقل شيء لازم أصبر 40 سنة على البلاء حتى أسأل ربي شوف مستحي. يا الله يا الله، نحن يا الله عز وجل ينعم علينا 20-30-40 سنة ويحرمنا، ما عمو لسه يبتلينا، يحرمنا عمر بدنا إياه، نسينا 40 سنة. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. حب رب العالمين الدعم يعطيكم، حب رب العالمين قديش. حتى قال بعض العلماء، قال: والله إن النعمة لا تأتي مفردة. والله لما رب العالمين بده يبعث لك نعمة مستحيل تجي لوحدك. قال: لا تأتي النعمة إلا في موكب وحشد من النعم. كريم الأكرم ما بيبعث لك نعمة لوحدك إلا في حشد من النعم. أحب الله يا أخوان، حب رب العالمين قديش عم يشتي علينا نعم. قال لي: أنا مستحي من ربي إنه الله عز وجل يعني أقل شيء يبتليني 40 سنة، يعني مثل العافيني 40 سنة بعدين بس بسأله صحي. الله أكبر، الله أكبر. طيب
إجا الشيطان يا رب سلطني على لسانه، ما فيني عملت معه شيء، خدنا له أمواله، خدنا له تجاراته، خدنا له أولاده، خدنا له أصحابه. عرف عرف الشيطان شو المشكلة، المشكلة لسانه رضيان عن رب العالمين. هلا قال ربي إني مسني الشيطان وبنصب وعذاب. يا رب بده يتسلط على لساني، بدي بلش أنا شك فيك، بدي بلش أنا أقول إنه أمتى ولاش وكيف السخط. هن لا، تضرع إلى الله سبحانه وتعالى فورا. وهيك دائما الإنسان المؤمن، إنه دغري لما بيحاول الشيطان بلش يتسلط وبلش تمكن، يفزع ويخضع ويهرى إلى الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ سؤال. نحن بنعرف إنه في موانع للدعاء، ما هيك؟ شو هني موانع الدعاء؟ موانع استجابة الدعاء. تفضل. الاستعجال، يقول دعوت أنا مستجب لي. أكل الحرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، يرفع يديه يقول يا رب يا رب أنا يستجاب له. بس هون هل بالحديث هيدا، هاي فائدة على الهامش، هل بهذا الحديث تبع الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له، هل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يستجاب له؟ في الفرق بين لا يستجاب له فأنا يستجاب له. فأنا استغراب، قال بعض العلماء يعني قد يستجاب له. تعرف ليه؟ قال لأن المضطر، لأن الاضطرار يزيل كل موانع الدعاء. الكافر لما بيقول الكافر عايش حياته بالحرام بس يضطر ويدعي، كيف رب العالمين بيستجاب له؟ لأنه مضطر. تعرف شو الأحلى من هذا كله؟ إنه كلنا مضطرين في كل الأحوال. الله العظيم، والله هذا اللي عم يغرب البحر منه مضطر أكثر مني ومنك. والله هذه الحياة اللي عم نعيشها، هذه الزينة، هذا الضغط، هذا الانتاج الرقمي، هذه السرعة، هذه الحياة، والله مضطرين مثل اللي عم يموت ويغرب. والله قديش بقى لازم نقول يا رب نتعلم الدعاء، نتعلم فن الذكر، فن الدعاء، نتعلم كيف ندخل على الله، نتعلم كيف نخدم، نتعلم كيف ما يتسلط الشيطان علينا، انه ما يخلينا نشكك بقدرة الله وبقدر الله وبرحمة الله وبعلم الله. نتعلم انه كل اسم من اسماء الله بنعيش معه حياة طويلة، كل اسم اجمل من اسم، كل معنى اجمل من معنى، وكل معنى برقينا برقينا. متى نتلقى يا اخي؟ نحن عم نتلقى، بنسمع الآية، بنصلي، بنسمع الآيات. طيب هذا عم نتلقى، متى نتلقى؟ متى هذه الآية عن جد بترفعك الى الله، بتعليك تقول والله صرت عم ذوق يا اخي بالصلاة، كنت ما بدي امتى اصلي وخلص، هالآن ما بصدق امتى. روح على الصلاة، تمشي على الصلاة، مشيتك النوايا اللي بتنويها، من راح الى المسجد، من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا او راح، حديث توقف تعب تتعلم منه. يا الله ليش رب العالمين عم يقول لي هيك؟ ليش رب العالمين عم يقول لك كل ما بتجي الصبح او العصر او كل ما بتجي من صلاة وبتروح من صلاة رب العالمين بيقول له للملائكة هي قولوا نزلوا في الجنة، ضبطوا له بيته بالجنة؟ لا، شو الربط بين هذه الصلاة وبين هذا البيت بالجنة؟ إلا أنه جنتك الدنيا، جنتك في الدنيا هي المسجد يا أخي. تعلم أنه كيف كل ما تدخل على المسجد تطلع بالوجه غير اللي دخلت فيه، وبالنفسية غير اللي دخلت فيها، وبالحالة غير اللي دخلت فيها. إذا ما غيرنا هذه المفاهيم وحطينا هدف ومشينا عليه، والله حنعيش ونموت ونروح على معهوليك رب يرجعون، بدل ما ننطر هذه اللحظة اللي نكرم ونحتفل ونعيش ويكون هي عبارة عن يوم صمناه أول كبعة مي على المغرب نسينا كل شيء وكل فرح وكل هنا، حنروح ننفرز لهونيك رب يرجعون، ندم حسرة وخاف. والله أنت كل ما بتمر من مقبرة فكر بهذه الشغلة، أنه ما في بلاء بالدنيا أعظم من ناس نازلين تحت هذه المقبرة ومنهم عاملين منيح الدنيا. ما في بلاء، ما في بلاء أعظم من أنه أنت تمر على واحد قبر وهذا القبر إنسان منه صالح. تعرف يعني؟ يعني نحن هلأ في عالم ميتة من 2000 سنة، عم تتعذب 2000 سنة لأنه مين عامله منيح، لأنه بس شردت بالحياة، لأنه بس أخذت الدنيا 2000 سنة عم يتعذب. يا الله 2000 سنة عم يتعذب، تخيل الندم. أنا بدي أتعذب 2000 سنة بس كرمال أنه والله ما أعرف ديني وامشي، وأسئلة يسيرة وتكاليف يسيرة وشوية هموم وشوية أهداف وامشي، سهلة جدا رب العالمين تقرب له دغري بيتقرب لك وبيقول لك أنت بس اعمل الخطوة الأولى وانتهت الأمر، وجاهد نفسك وحارب ودرب والأمر مجاهدة خلص خلصت.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري هذا الكلام على قلوبنا كما أجراه على أسماعنا، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا ثقة بكلامه وبسنة نبيه، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100

0: رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض. فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. رواه مسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم. والمقفي المتبع للأنبياء، والحاشر الذي يحشر الناس خلفه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. رواه أحمد وصححه الألباني. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وغزة وفي آخر المستجدات. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن محادثاته في طهران مع الرئيس مسعود بزشكيان ومسؤولين إيرانيين آخرين أكدت مواصلة جهود خفض التصعيد وتهيئة ظروف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن المباحثات أكدت أيضا أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي. من جهتها قالت الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان أكد لرئيس الوزراء القطري أن المنطقة يقتضي استئناف مذكرة التفاهم بالطريقة السابقة وشدد على ضرورة حل المشكلات بالمحادثات بدلا من الحرب. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يسعى لعقد لقاء مع إيران وإن المسؤولين الإيرانيين هم الذين يتوسلون لإبرام اتفاق، مؤكدا أن ما يقوم به بشأن إيران لا يعني التخلي عن الجانب العسكري. من جهتها نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية حث موسكو خلال زيارة إلى روسيا على وقف علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع إيران. من ناحيته قال قائد القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية أزالت الألغام التي زرعها الحرس الثوري في ممرات الملاحة بمضيق هرمز. في لبنان أعلنت وزارة الصحة استشهاد امرأة وإصابة 6 أشخاص في غارات إسرائيلية على قضائي النبطي وصور. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية ردا على إطلاق مسيرات مفخخة ضد قواته في تلة علي الطاهر. أما في قطاع غزة فقد أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس وغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار في غزة قبل تجريد حماس من سلاحها. الآن نتابع ملف التوتر الأمريكي الإيراني وأرحب من واشنطن بمراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد، نتابع معك أحدث التصريحات خاصة تلك المرتبطة بالمساعي الأمريكية لضمان تنفيذ وأيضا تحقيق الهدف من وراء العقوبات التي أعلنها الرئيس ترامب.
1: نعم أنس، أحدث التصريحات جاءت من الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي نشر مقطعا مصورا على صفحته على إكس يتحدث عن مهمتين مستمرتين للجيش الأمريكي في مضيق هرمز. المهمة الأولى هي الحصار البحري المشدد والفعال كما وصفه على الموانئ الإيرانية، والمهمة الثانية هي الحفاظ على ممرات الملاحة الدولية في المضيق مفتوحة أمام السفن التجارية العالمية. أعطى بعض الأرقام في هذا المقطع المصور يتحدث عن 1500 سفينة تمكنت خلال الأشهر القليلة الماضية منذ مطلع أيار مايو الماضي من عبور المضيق، يتحدث عن نحو 750 مليون برميل من النفط، وهي كمية هائلة في مقابل 0 برميل إيراني. هكذا قدم ما كان يقوله في هذا المقطع المصور. 0 من براميل النفط غادرت الموانئ الإيرانية، لا شيء يدخل أو يخرج من الموانئ الإيرانية إلا بإذن أمريكي، وإن الولايات المتحدة سمحت لبعض السفن بالدخول إلى الموانئ الإيرانية لأسباب إنسانية. قال إن هذه العملية، عملية إزالة الألغام البحرية، استمرت أشهرا وكانت عملية مليئة بالتحديات وخطرة جدا على الجنود الأمريكيين. كثيرون من 50,000 جندي أمريكي شاركوا في هذه هذه العمليات، وهو يؤكد أن الألغام أزيلت، الألغام البحرية التي زرعها الحرس الثوري الإيراني أزيلت بشكل كامل من ممرات الملاحة الدولية التي اعتادت هذه السفن سلوكها قبل الحرب، وبات بإمكانها أن تسلكها مجددا. هذا يؤكد ما كان قاله الرئيس الأمريكي في وقت سابق عن إزالة الألغام البحرية بشكل كامل من مضيق هرمز، وبأن السيطرة في المضيق للولايات المتحدة. وهذا الخطاب هو جزء رئيسي في مركز الخطاب الأمريكي الآن فيما يتعلق بالحرب والمواجهة المفتوحة مع إيران. الولايات المتحدة تركز على العقوبات الاقتصادية، ترى أن الوضع الميداني لصالحها بعد كل هذه الجهود التي بذلها الجيش الإيراني في السماح للسفن التجارية بالعبور عبر المضيق وبحماية إمدادات النفط العالمي، وأنه ليس في عجلة من أمره. هذا ما يقوله ويكرره الرئيس ترامب، يقول إيران دولة فاشلة في آخر منشوراته على تروث سوشال، وأنه لا يريد أن يجلس معهم وأنهم يتوسلون إليه لإبرام اتفاق. كل هذا يجري وفي الخلفية المباحثات والاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة مع دول أخرى ترى أنها تسمح لإيران بالتحايل والالتفاف على العقوبات الدولية القائمة عليها التي أخرجتها من النظام الدولي المالي، النظام المالي العالمي الذي يقوم على الدولار الأمريكي، وتريد أن تنهي هذه العمليات، عمليات التحايل وما إلى ذلك من ممارسات طلعت بها إيران خلال الفترة الماضية، خلال السنوات والعقود الماضية، ومكنتها من خلق ما بات يعرف باقتصاد البقاء الإيراني. لذلك تجري هذه المباحثات، وكانت كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف في زيارته إلى موسكو حث روسيا على قطع علاقاتها التجارية والاقتصادية، وبذلك تريد الولايات المتحدة أن تقول أنه ما من دولة بمنأى عن هذه العقوبات التي تلوح بها حتى لو كانت الصين وروسيا أيضا.
0: محمد المدهون مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا، شكرا جزيلا لك. إذن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني خلال لقائه المسؤولين الإيرانيين في طهران، بحث خفض التصعيد في المنطقة وتهيئة ظروف الحوار. وجاءت الزيارة بعد يومين من إعلان إيران وسلطنة عمان الاتفاق على فتح ممر بحري آمن في مضيق هرمز.
2: حراك سياسي نشط بعد أسابيع من الانتظار والجمود، زيارات لطهران واتصالات هاتفية بين وزير الخارجية الإيراني ومسؤولين في المنطقة والإقليم من إسلام أباد إلى مسقط مرورا بالدوحة، وبين هذه العواصم وطهران تنشط الدبلوماسية درءا للتصعيد وإبعادا لعودة شبح المواجهة من جديد. وبين طهران وإسلام أباد والدوحة ومسقط لا تنقطع المشاورات والاتصالات من أجل تحريك المياه والمواقف الراكدة حول هذا المضيق. تؤكد طهران ألا فتح كاملا لمضيق هرمز حتى تفي واشنطن بما تعهدت به من التزامات، وتشدد على أن الولايات المتحدة هي من نقضت العمل بما في مذكرة التفاهم من بنود.
3: رغم توقيع مذكرة التفاهم وذكر لبنان في بندها الأول، استمرت هجمات الكيان الصهيوني على هذا البلد وعلى غزة. لا يمكن الثقة أبدا بالغرب، وأعتقد أن هناك خطوطا حمراء يجب كسرها، وأحدها الحصار البحري.
2: أما حين تتحدث طهران مع الجيران فتكون نبرة التصريحات أكثر تفاؤلا، لا سيما حين يتعلق الأمر بما يجري من مفاوضات ومشاورات مع دول الإقليم، وتلك لهجة تجد صدى لها هنا في الأوساط السياسية المحلية وعلى وسائل الإعلام.
4: أظهرت التجربة أنه لا يمكن حل مشكلة العقوبات عبر الالتفاف عليها. فرضت الحرب علينا أكبر الخسائر، وعلى أي حكومة منع وقوع الحرب. كانت مذكرة التفاهم جيدة ولصالحنا، ووزير خارجيتنا عرقجي بذل جهودا مفيدة للغاية.
2: تحرص طهران على إضفاء ظلال من الإيجابية على هذه المشاورات، فقد نفت مصادر مقربة من الوفد المفاوض يكون الوسيط الباكستاني قد حمل إليها أي تهديدات أو أي وعيد من الولايات المتحدة.
3: اللقاءات التي أجراها مسؤول باكستان وقطر وعمان خلال الأيام الماضية تهدف إلى إيجاد صيغة جديدة من شأنها تجاوز العقدة المستعصية في الشرق الأوسط. الأمن والاقتصاد موضوعان مهمان لإيران لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة على نحو جيد، وهذه الوساطات هدفها إعادة الاستقرار إلى المنطقة.
5: بفضل جهود الوساطات الإقليمية تتسع مساحة التفاوض والمشاورات في طهران عما كانت عليه قبل بضعة أسابيع. حراك يأمر الوسطاء أن يفضي إلى فتح ممر بين مواقف طرفي هذا الصراع. باب الحرمة، الجزيرة، طهران.
0: الآن إلى زميلة منى العمري وقراءة في هجمات الجيش الإسرائيلي من البر والجو في جنوب لبنان، خصوصا في محور تلة علي الطاهرة الاستراتيجية وتداعيات هذا التصعيد.
6: أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات الميدانية في لبنان، حيث كثف الجيش الإسرائيلي قصفه على جنوب لبنان وأعلن بدء موجة جديدة من الغارات بعد الإعلان عن أن حزب الله أطلق مسيرتين مفخختين باتجاه الجيش الإسرائيلي في منطقة مرتفعات علي الطاهر في منطقة النبطية. هذه التطورات المتسارعة في جنوب لبنان نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد الياس حناء الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزابق على الشاشة التفاعلية. نبدأ من عندك محمود.
7: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نبدأ من وضع آخر ما أشار به مراسلنا في لبنان جوني طانيوس على الخريطة هنا لمراقبة كل هذه التفاصيل. إذا نحن نتحدث اليوم عن تلة علي الطاهر. طبعا هذه التلة مرة أخرى نذكر هي تلة كانت قوات الاحتلال أعلنتها ضمن ما تسميه المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة هنا التي تدخل في حدود جنوب لبنان إلى نحو 10 إلى 12 كيلومتر أو أحيانا إلى 15 كيلومتر داخل الحدود اللبنانية. ما جرى قبل قليل خلال الساعات الأخيرة ووفقا للتحديثات التي أفادنا بها مراسلنا في لبنان، نتحدث عن غارات إسرائيلية. كان هناك غارتان بالطيران العسكري الحربي، نتحدث عن غارتين على عرب صاليم هنا في هذه المنطقة. قوات الاحتلال شنت هاتين الغارتين على عرب صاليم وكانت من آخر الغارات التي شهدناها. أيضا كان هناك غارة أخرى على النبطية الفوقة هنا في هذه المنطقة في قضاء النبطية. إذا نتحدث عن قضاء النبطية وأيضا عن إقليم التفاح في عرب صاليم، غارات، طائرات. مراسلنا وليد العمري أشار إلى أن هذه الطائرات كانت أيضا تحلق بارتفاعات منخفضة وسمع هديرها بشكل عالي. أيضا كان هناك غارات لطائرات مسيرة. هذه الطائرات المسيرة استهدفت كفر رمان في واحدة من الغارات، وأيضا كان هناك غارة خامسة على النبطية الفوقة. إذا نتحدث بالمجمل عن 3 غارات لطائرات مقاتلة وعن غارتين بالطائرات المسيرة شنتهما قوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تبعا لما تابعنا. طبعا لماذا هذه الغارات؟ تقول قوات الاحتلال بأن مسيرتين من حزب الله أطلقتا باتجاه مسيرات مفخخة، طبعا باتجاه قواتها، هذه المسيرات المفخخة باتجاه قواتها القريبة من علي الطاهر. طبعا قوات الاحتلال حتى الآن لم تسيطر على تلة علي الطاهر وهي تلة استراتيجية، لكن تقول إن مسيرتين استطاعت قوات الاحتلال استهداف إحداهما هنا قرب قواتها في تلة علي الطاهر، وخرجت الأخرى عن الرادار، غابت عنها. إذا نتحدث عن مسيرتين. تقول أيضا قوات الاحتلال أن 5 مسيرات بالمجمل استهدفت قواتها في هذه المنطقة خلال الشهر الماضي من قبل قوات حزب الله. طبعا حزب الله لم يقدم أي تعليق رسمي، وعادة لا يعلق على هذه الأخبار والاتهامات التي تقول إسرائيل إنه يخرق بها الهدنة والاتفاق المعلن. طبعا إسرائيل ردت بهذا التصعيد. مرة أخرى نذكر هذه هي تلة علي الطاهر، طبعا هي تلة استراتيجية، وآخر من سحبت منه قوات الاحتلال من جنوب لبنان عندما انسحبت في المرة الماضية. نتحدث عن تلة استراتيجية عالية في هذه المنطقة، نتحدث عن 600 متر، والأهمية الكبرى لها هو إشرافها على كامل قضاء النبطية في هذه المنطقة، وبالتالي هي أهميتها من ناحية الإطلالة سواء حتى على مناطق شرق لبنان أو على المناطق الغربية باتجاه قضاء النبطية في هذه المنطقة. طبعا لكل هذا ما تزال قوات الاحتلال إضافة إلى كل هذه العمليات تقوم بعملياتها من عمليات التفجير بشكل يومي في عدة قرى في المنطقة التي تسميها المنطقة الصفراء أو المنطقة العازلة. هذه المنطقة التي ترونها هنا على الحدود مع جنوب لبنان، كل المباني في هذه المناطق تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف وهدم ممنهج لإنهاء كل هذه البيوت والقرى. وطبعا يفاخر وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الهدف الهدم والتفجير ليس هدما مستهدفا لمناطق بعينها، وإنما هو هدم كامل لهذه القرى التي هدم بعضها بنسبة 100%. سنعود إلى منى لتحليل كل هذا المشهد عسكريا مع العميد الياس حنا.
6: جزيل الشكر لك محمود على كل هذه التفاصيل. عودة إليك العميد الياس حنا. إذن علي الطاهر لا تزال هي العقدة الكؤود في المشهد، تعود إليها إسرائيل في كل مرة، حزب الله يتمسك بها. الأهمية الاستراتيجية لها قبل أن نبدأ في نقاش التطورات الميدانية.
8: منى، علي الطاهر بمعزل عن المنظومة الأمنية التي تعتمدها إسرائيل، هي لا شيء، هي عقدة أساسية، هي مركز ثقل أساسية بمنظومة أمنية رسمتها إسرائيل. يعني تحدث محمود عن المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة أيضا توسعها وتدمر في حد ذاتها، ولكن هذه المنظومة كي تكتمل يجب أن يكون علي الطاهر جزء أساسي منها. لماذا علي الطاهر مهمة منى؟ أولا علي الطاهر يجب أن تربط بقلعة الشقيف، يعني الارتفاع والإطلالة والتي تخدم المنظومة. أيضا علي الطاهر تطل على الخيام على المنطقة الأساسية، فإذا أنت أمام منطقة حاكمة أو نقطة حاكمة قادرة على الاستطلاع على المعرفة، ولم يسقط علي الطاهر حتى الآن. السبب الآخر أيضا منى أن من الخيام نذهب إلى أصبع الجليل، فإذا هذه المنظومة بشكل كامل وشامل علي الطاهر هي جزء أساسي منها، وبالتالي تعودنا على هذا الأمر. ولكن ما يختلف عن مرحلة ما قبل هي عملية الحدة، يعني عدم يعني حدة الاستهداف وحدة القصف لجيش الاحتلال، ولكن علي الطاهر لا تزال قائمة. إسرائيل تحضر الأرضية، ولكن حزب الله اليوم لا يستطيع الخروج منها حسب المعلومات من المصادر المفتوحة. يمكن الدفاع عنها، ولكن هو يعطل المنظومة التي يبنيها جيش الاحتلال، خاصة الفرقة 36 مع قوات خاصة متواجدة حول علي الطاهر.
6: معنى السيطرة عليها من قبل إسرائيل ومعنى إبقاء السيطرة عليها من قبل حزب الله، وبرأيك بما أن هنالك مفاوضات سبقت بين حزب الله والجيش اللبناني لتسليمها للجيش اللبناني، هل هذا حل ترضاه إسرائيل برأيك؟
8: لا أعتقد، لأنه اليوم إسرائيل حتى الآن ماذا فعلت؟ اليوم إسرائيل تتحدث عن زوتر الغربية وتتحدث عن منطقة فرون. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة تأجيل كل المفاوضات والتفاوض في روما، وبالتالي الانتقال إلى المرحلة القادمة. يعني الدولة اللبنانية طالبت أن تكون فعلا المنطقة التجريبية في منطقة الخيام، رفض جيش الاحتلال، رفضت إسرائيل رفضا قاطعا أن تكون الخيام. لماذا؟ نتحدث عن الأهمية لجيش الاحتلال عندما يعطي نقطة، عندما أعطى زوتر الغربية إنما هو أعطاها خارج الخط الأصفر، وعندما أعطى فرون أعطاها خارج الخط الأصفر. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أن جيش الاحتلال متواجد في منطقة الصفراء، وبالتالي يطمئن إلى حد ما من المنطقة التجريبية التي أعطاها للجيش اللبناني. أما أن يعطي مثلا في بنت جبيل أو يعطي في النبطية أو يعطي في الخيام، هذا أمر غير مسموح ولن يقبل به جيش الاحتلال. من هنا أهمية علي الطاهر إعطائها للجيش اللبناني. أنا أعتقد أن الإسرائيلي لن يقبل، وحزب الله لا تزال من ضمن منظومته الكبرى العسكرية الأساسية. منى،
6: الضربات الأخيرة كيف نقرأها عميد الياس؟ تركزت مبدئيا في عرب صليم وأيضا في النبطية الفوقة.
8: نتحدث كي لا نذهب إلى عرب صليم، عندما نتحدث عن منطقة علي الطاهر منى، هذه المنطقة يعني إذا كان جيش الاحتلال، تحدثنا عن المنظومة التي يقاتل فيها جيش الاحتلال، هناك أيضا منظومة لحزب الله يقاتل فيها حتى ولو كانت شمال الليطاني. هذه المنظومة تعتمد على نقاط أساسية مهمة. عرب صليم مهمة جدا. يعني نتحدث عن هذه المنطقة عرب سليم مهمة. لماذا؟ لأنها لأنها تطل على علي الطاهر، يعني من علي الطاهر، من عرب صليين تطل على علي الطاهر. أيضا كل هذه المناطق الأساسية تطل على علي الطاهر. إذا أخذ علي الطاهر أو سيطر عليها ودخل إليها، فالرمان، النبطية الفوقة، وكفر تبنيت، كل هذه المنطقة تصبح تحت إشرافه على الأقل بالحد الناري. فإذا منطقة النبطية والتي تعتبر هي مركز ثقل أساسي لحزب الله وحتى لحركة أمل تصبح تحت إشرافها. فإذا هو من علي الطاهر يريد فعلا السيطرة على المسافات البعيدة، دير الزهراني وحتى السكسكية التي قصفت اليوم. لماذا منى؟ اليوم حزب الله قديما قبل يعني 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه كانت هناك مناطق عسكرية أساسية يعتمد عليها حزب الله. هناك كانت منطقة بدر ومنطقة نصر ومنطقة نصر ومنطقة عزيز. ما يجري اليوم هو شمال الليطاني بمنطقة نصر الأساسية
6: وفقط
8: حاليا وفقط. نعم حتى الآن حزب الله يقوم بهذه المناطق، القتال بهذه المناطق حسب القدرة تبعيته. لماذا؟ لأن حزب الله غير طريقة القتال القديمة، جيش منظم، جيش هجين. اليوم نتحدث عن قتال حرب العصابات بامتياز.
6: يعني بما تبقى لنا من وقت سأسألك عن توقعك للطموح الإسرائيلي العسكري في جنوب لبنان من هذه الفترة وحتى مرحلة الانتخابات. برأيك ما الذي ستفعله إسرائيل؟
8: هذه العمليات تخدم الانتخابات، كي لا أدخل بموضوع السياسة.
6: اثنين،
8: هذه العمليات هي أن يمنع حزب الله القيام. إسرائيل تريد أن تمنع حزب الله والبيئة الحاضنة كما يسمى الإيكو سيستم بمنعه من إعادة تكوين نفسه، وبالتالي علي الطاهر هي جزء أساسي. إذا كان في علي الطاهر هو قادر فعلا على السيطرة على أماكن بعيدة، وبالتالي متى يذهب إلى علي الطاهر كعملية عسكرية يجب أن يكون هناك مؤشرات حشد، دعم ناري، قوات عسكرية، والموافقة الأمريكية المسبقة.
6: إذا ما وصل إلى هذه النقطة تحديدا علي الطاهر وسيطر عليها، ما هي مساحة الرصد التي سيسيطر عليها؟
8: أتحدث عن النبطية، أتحدث عن عرب صليم، أتحدث عن المنطقة زوطة الغربية، زوطة الشرقية، وبالتالي هذه المروحة تعطيه أفضلية. كون علي الطاهر مرتبطة بقلعة شكيف تحمي الخيام والتي يسيطر عليها، وبالتالي تحمي إصبع الجليل منى.
6: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار.
0: في مستجدات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، أفادت مصادر المستشفيات في القطاع باستشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وخان يونس أمس الخميس، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان إنه لن يكون هناك إعمار بغزة قبل تجريد حماس من سلاحها وتفكيك جميع السلاح في غزة. معنا من القاهرة دكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس أرحب بسليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما. أبدأ من نابلس معك سيد بشارات. يقول كاتس إن إسرائيل لن تسمح بإطلاق طائرات ورقية، وأيضا البيان جاء فيه أن نتنياهو وكاتس لم يصدرا تعليمات بفتح معبر.
9: Life's full of challenges.
10: Did we check the dimensions?
9: And big surprises. We see potential where others might not.
11: You need to make space for you.
12: Space. We need to make space.
9: And when word spreads, everyone's potential is unleashed. Because when people make space, great things happen.
13: نتنياهو ووزير جيشه كاتس أن يقول مجموعة من المحددات. المحدد الأول وهو رهن وربط مستقبل إعمار قطاع غزة بملف سلاح حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، وبالتالي هنا يضع عقدة كبيرة جدا أمام هذا الملف. من الصعب جدا أن يكون هناك معيارا واضحا لشكل وطبيعة ملف سلاح المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يعطي إسرائيل المبرر الكامل لمنع الذهاب إلى أو الانتقال إلى مسألة إعمار قطاع غزة. الأمر الثاني، واضح جدا أن إسرائيل هي تبحث عن المبررات والغطاء للسلوك الإسرائيلي، وحديث كاتس أن المهلة انتهت فيما يتعلق بمسألة قبول إطلاق الطائرات الورقية والبالونات من قبل أطفال قطاع غزة، وكأن كاتس هو يريد أن يبحث أو أن يحث الدول العالم ككل إلى مواجهة أطفال قطاع غزة، وهذا جزء من عملية الغطاء والمبرر لشكل وطبيعة السلوك الإسرائيلي في القطاع. لذلك واضح جدا أن إسرائيل تريد أن تنتقل من مرحلة إنجاز التعبير مرحلة الدفاع عن مبرراتها إلى خلق مبررات جديدة فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي بقطاع غزة، وهذا مهم جدا بالمفهوم والسياق الإسرائيلي ضمن نقطتين على عجالة. السياق الأول وهو مرتبط بحالة التحشيد الإسرائيلية الداخلية، والسياق الثاني لقطع الطريق أمام أي تحرك دولي أو إقليمي باتجاه دفع ملف قطاع غزة للمضي قدما.
0: نعم، وهنا أنقل الحديث عن التحرك الدولي والإقليمي، بما أن إسرائيل تضع عثرة تلو الأخرى أمام تطبيق أي من النقاط التي جاءت في خطة مجلس السلام. دكتور حسام الدجني،
10: يعني بعد التحية لك وللضيف ولكافة المشاهدين، يعني بالتأكيد نتنياهو في هذا التصريح وأعادنا إلى ما قبل اتفاق شرم الشيخ، وكأنه انقلب على هذه الاتفاقية وعلى ما تلاها من قبول المقاومة إلى خارطة الطريق، وهذا أعادنا إلى نقطة صفر تقريبا فيما يتعلق بالمسار السياسي الذي يقود رئيس ترامب ومجلس السلام والمنبثق عن القرار الأممي رقم 8203. لذلك في تقديري هذا التصريح لا يمكن القفز عنه في إطار المعطى الدولي والمعطى الإقليمي، خصوصا بعد تصريحات أو الإحاطة التي قدمها السيد نيكولاي ميلادينوف في مجلس الأمن أول أمس حول قطاع غزة وحول خارطة الطريق، و ثنائه على قبول فلسطين الفلسطينية بخارطة الطريق، وأن إسرائيل ما زالت يعني حتى اللحظة لم تعطي قرار بل أعطت رفضا لهذه الخارطة. في تقديري أن ربط المسار الإنساني بالمسار السياسي هذه إشكالية قانونية كبيرة لا ينبغي القبول بها. الإعمار هو حق للفلسطينيين، بينما موضوع نزع السلاح هو قضية سياسية أو أمنية ممكن مناقشتها بشكل منفرد بعيدا عن احتياجات سكان قطاع غزة الذي يعاني نتيجة الواقع الكارثي الإنساني الذي تسببت به حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. لذلك هذا التصريح في تقديري هو أيضا رسالة للمجتمع الإسرائيلي في ظل تراجع شعبية بنيامين نتنياهو الانتخابية. نحن نتحدث عن استطلاعات الرأي التي باتت بشكل دائم ومتواصل تعطي تراجع للليكود ولبنيامين نتنياهو لصالح إيزنكوت. آخر الاستطلاعات 4 مقاعد تقريبا يخسر الليكود ويكسب إيزنكوت هذه المقاعد. هذا بالتأكيد بالنسبة لنتنياهو يريد أن يحشد أصوات اليمين، وللأسف يعني في إسرائيل بات المشهد واضح أن البزار الدم والقتل والإبادة هو الذي يجلب أصوات الناخبين في إسرائيل.
0: أستاذ سليمان، بالحديث عن الانتخابات وأنت خبير في الشؤون الإسرائيلية، هل هناك من قوائم أو مرشحين يتحدثون بطريقة مختلفة عما يقدمه نتنياهو وكاتس في هذا البيان؟
13: ربما على العكس تماما، المجتمع الإسرائيلي والناخبون الإسرائيليون وحتى المرشحون والمنافسون في هذه الانتخابات كل ما يرتبط بملف قطاع غزة هو يمثل حالة وحدة في الموقف الإسرائيلي الداخلي، ويخشى أي طرف من الأطراف أن يعلن طرف يعني رأيا أو موقفا مغايرا لذلك الموقف الذي يجمع عليه الإسرائيليين، على اعتبار أن قطاع غزة هو مثل أو شكل صدمة للواقع الإسرائيلي ما بعد 7 أكتوبر. ولكن دعني أشير إلى قضية جوهرية، وهي باعتقادي الارتباط في مسألة ملف السلاح في قطاع غزة. ما بعد زيارة كوشنر إلى إسرائيل والتقائه ببنيامين نتنياهو، ذهب بنيامين نتنياهو لرفض خطة الطريق المكونة من 15 بندا والتي يقوم جوهرها على مفهوم تخزين السلاح و جمع سلاح المقاومة الفلسطينية. اليوم إسرائيل تريد أن تنسف الأساس الذي قامت عليه خطة خارطة الطريق والخمسة عشر بندا التي وضعت في ذلك الوقت والتي قبلت من قبل مجلس السلام ومن قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي وكأن أن إسرائيل تريد أن تعيد كل ما يرتبط بمستقبل قطاع غزة إلى نقطة الصفر وتبدأ من جديد عملية بناء الرواية أو السردية الإسرائيلية بناء على ذلك. وهذا بالمناسبة هو يخدم البعد الإسرائيلي الداخلي الذي نتحدث عنه ويجمع عليه الإسرائيليون من أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يبقى مرهونا للرؤية الإسرائيلية دون أن يكون هناك شراكة فلسطينية أو دولية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. هذا من جانب. والجانب الثاني بالنسبة لبنيامين نتنياهو عندما يعيد الأمور إلى نقطة الصفر هو يحمل أي مرشح إسرائيلي مستقبلي كاهلا وعبئا كبيرا في عدم قدرته على التنازل عن السقف المرتفع الذي وضعه بنيامين نتنياهو. وبالتالي أنا باعتقادي لا يمكن أن نتغافل عن الاحتياج السياسي الإسرائيلي الداخلي وما بين المفهوم والمنظور الإسرائيلي المستقبلي لمستقبل قطاع غزة. ولهذا السبب باعتقادي واضح جدا أن مفهوم التصعيد الآن في قطاع غزة هو له اعتبارات وامتدادات سياسية واعتبارات وامتدادات استراتيجية وفقا للمنظور الإسرائيلي لمستقبل قطاع غزة.
0: دكتور حسام، أنت تعلم أن مجلس السلام عمل وبدأ العمل ضمن منظومة دولية وإقليمية، هل ترى بأن هذه المنظومة ما زالت فاعلة بأي طريقة بخلاف ما يقوله ممثل مجلس السلام الأعلى نيكولاي ملادينوف؟
10: يعني حتى اللحظة لا توجد مؤشرات بأن هناك فعلا ضغط حقيقي على مجلس السلام لكي يمارس أدواره فيما يتعلق بتنفيذ ما تم التوافق والاتفاق عليه. مجلس السلام في نهاية المطاف هو تعبير عن الإرادة الدولية وعن قرار مجلس الأمن 8203، ولذلك الأصل بعد إحاطة ميلادينوف أن يكون هناك سؤال: ماذا طبقت إسرائيل منذ أكتوبر في شرم الشيخ منذ أن تأسس مجلس السلام وإلى الآن؟ أي من البنود الذي طبقتها؟ والسؤال المطروح بمنطق المخالفة: ماذا لو كانت المقاومة الفلسطينية هي التي ترفض خارطة الطريق واتفاق شرم الشيخ ولا تريد أن تنفذ الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مثلا؟ ماذا كان سيكون موقف مجلس الأمن؟ لذلك للأسف حتى اللحظة الإرادة الدولية ومجلس الأمن وكل مكونات سواء كانت إقليميا أو دوليا في تقديري نتنياهو يدرك أنها فواعل ليست ضاغطة بالشكل الذي من الممكن أن يحرك إسرائيل ويحرك مصالح إسرائيل عبر الولايات المتحدة. المتضرر الأكبر في هذا التعصب في تقديري هو ترامب. كان ينبغي أن يتحرك ترامب بشكل أكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، كون أنه لم يحقق أي نتائج أو إنجازات منذ أن تقلد بقالة رئاسة الولايات المتحدة ولم يحقق لا في أوكرانيا ولا في الشرق الأوسط. صحيح أوقف الإبادة الجماعية من خلال يعني اتفاق شرم الشيخ، ولكن هذه الإبادة ما زالت مستمرة ولكن بشكل صامت وبحدة أقل عما كانت عليه. وبذلك بالنسبة لنا كفلسطينيين وبالنسبة لنا كمراقبين في تقديري يعني مقتل بشكل يومي فلسطينيين هذا بالتأكيد يشكل أرق كبير لشعبنا الفلسطيني. وأيضا تأخر ملف الإعمار وربطه بزوايا سياسية في تقديري هذا أيضا يشكل حالة إحباط ويأتي في إطار قرارات وتوجهات إسرائيلية في إبقاء سياسة التهجير وتفريق قطاع غزة من السكان كأولوية استراتيجية إسرائيلية، وكل ذلك يصب سواء الطائرات الورقية أو غيرها في تحديد ملامح اليوم التالي الذي يريد نتنياهو أن يرسم خطوط حمر لهذا اليوم بشكل قاطع.
0: بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب سواء ممثلة من خلال المبعوث الخاص ومستشار الرئيس جاريد كوشنر أو حتى ستيف ويتكوف، يقدم ما حدث في قطاع غزة على أنه إنجاز وهي قد نجحت في وقف إطلاق النار هناك. أنقل هذه النقطة تحديدا المتعلقة بالمركب الأمريكي في هذه المعادلة. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب للأستاذ سليمان بشارات يقول إن هذا وقت انتخابات وهو يدرك بعض التفاصيل الداخلية المتعلقة بالتصريحات الإسرائيلية. إلى أي حد يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي والأعضاء في حكومته هذا الأمر لتصريحات قد تؤدي في نهاية المطاف لتثبيت واقع جديد على الأرض؟
13: هذه النقطة الجوهرية أستاذ أنس، وهي أن إسرائيل دائما ما تخلق البيئة التي يمكن أن تساعدها في تنفيذ رؤاها ومخططاتها فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. إذا ما لاحظنا منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة بنيامين نتنياهو كان يبرأ وينجح بشكل كبير جدا في تسويق البيئات أو التسويف في إمكانية التخلص من أي ضغوط يمكن أن تمارس عليه، أكان ذلك من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل حتى البيئة التي كانت تضغط عليه من الداخل الإسرائيلي في ظل كان وجود هناك أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. هذه نقطة. النقطة الثانية، واضح جدا أن الإدارة الأمريكية وهي المساحة التي تعطيها لإسرائيل ما زالت مساحة متسعة، ليس فقط لخلق المبررات وإنما أيضا لتفهم الاحتياج الإسرائيلي. ولهذا السبب إذا ما لاحظنا حتى الإحاطة التي قدمها من دروف أمام مجلس الأمن كانت هي إحاطة تعطي مساحة إيجابية لإسرائيل للمضي قدما بخلق المبررات وباستمرار المنهج الإسرائيلي، وربط مسألة ملف السلاح بقضية الانسحابات المتزامنة، وبالتالي وكأن من الدنوب هو يعطي مساحة كبيرة جدا لإسرائيل لتسويق كل ما تقوم به على الأرض. لهذا السبب واضح جدا أن واحدة من المقومات الأساسية لإسرائيل هي الاعتماد على المبرر والاعتماد على الموقف الأمريكي الذي هو ما زال يعطي إسرائيل القدرة الكاملة في هذا الإطار.
0: وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، كان معنا أيضا من القاهرة الدكتور حسام الدجهني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. أختم هذه الساعة من قطاع غزة، حيث تواجه جمعية الإغاثة الطبية خطر التوقف عن تقديم خدماتها لآلاف المرضى بينهم أصحاب أمراض مزمنة بسبب شح الأدوية وتعطل بعض الأجهزة الطبية والمخبرية، إلى جانب نقص الوقود والزيوت وقطع الغيار اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء وصيانة المعدات.
14: أبو وائل 76 عاما من العمر، منذ سنوات يعاني أمراض السكري والضغط والقلب، له أبناء جرحى وهو معيلهم. فقد مصدر رزقه وتدهورت صحته خلال الحرب، لكنه لا يزال يقطع مسافة طويلة وحده من مخيمه إلى جمعية الإغاثة الطبية أمل أن يجد دواءه.
15: احنا عندنا حاليا شح بالأدوية بالأخص المزمن،
16: دواء السكر، دواء الكوليسترول، دواء الدهون، دواء الضغط، فيش هيها 4-5 حبات أكامول لواحد مريض في 7 أمراض. إيش بدك تعمل يعني؟ حتى لو بدنا نجيب دواء نشتري من برا بنقدرش نشتريه.
14: عاد أبو وائل إلى خيمته خالي الوفاض، فيما يترقب هؤلاء حصتهم من الدواء إن وجد، فلكل منهم ألمه وحاجته. ورغم شح الإمكانيات تواصل الإغاثة الطبية تقديم خدماتها رغم خطر توقفها في أي لحظة.
17: لدينا مولد واحد، هذا المولد لا سمح الله لو توقف سوف تتوقف الخدمة الصحية في داخل المركز. نعاني منذ فترة طويلة من أدوية نقص في أدوية الضغط وأدوية السكر وكذلك أدوية الأطفال والحوامل.
14: نقص الأجهزة والمستلزمات المخبرية يحرم مرضى من فحوص ضرورية. بينهم أمل أبو عيشة التي تحتاج إليها لمتابعة مرض الغدة الدرقية.
18: الغدة طبعا شيلاها ولازم أخذ هرمون الثيروكسين، بأخذ جرعة حاليا فلازم الجرعة تتعدل بناء على نتيجة التحليل، وفوجئت للأسف أنه مش موجودة المواد عشان يعملوا هذا التحليل.
14: لكن الأزمة لا تقف عند شح الأدوية ونقص الأجهزة، فالأخطر توقف مولد الكهرباء الوحيد للمرفق بسبب نقص الزيوت وقطع الغيار. عشرات الآلاف من المرضى والمصابين هنا يحتاجون إلى الكهرباء لاستمرار علاجهم، وهذا المولد يؤمنها للمرافق والأجهزة الطبية، لكن الوقود اللازم لتشغيله ممنوع من الدخول، وتوقفه يعني توقف خدمات أساسية لمرضى يصعب عليهم الوصول إلى مكان آخر لتلقي العلاج والرعاية. نور خالد، الجزيرة، مدينة غزة.
0: تغطيتنا تتواصل.

عدد الأماكن المخصصة للبرنامج الإنساني من 20,000 إلى 13,750، وذلك اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة، كما أدرج هذا الانخفاض ضمن توقعات الهجرة الحكومية. وقال متحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إن القرار النهائي بشأن عدد التأشيرات الإنسانية للعام المقبل لم يحسم حتى الآن، مشيرا إلى أن المسألة قد تكون مرتبطة بعملية إعداد الموازنة المقبلة. وكانت الحكومة العمالية قد رفعت أعداد التأشيرات الإنسانية خلال السنوات الماضية على خلفية عدد من النزاعات الدولية، إلا أنها أوضحت إن هذه الزيادة كانت مقررة لفترة تمتد لأربع سنوات فقط. ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة للإعلان عن مراجعة واسعة لسياسة الهجرة بعد تأجيل إعلان كان من المتوقع أن يقدمه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة الوطني في وقت سابق من الشهر الجاري. وألغي الخطاب بعدما أخفق بيرك في الحصول على موافقة مجلس الوزراء بشأن الصيغة النهائية للإصلاحات المقترحة. ومنذ ذلك الحين امتنع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفيا بالقول إن هناك سلسلة من الخطط قيد الإعداد وإن مزيدا من العمل لا يزال مطلوبا قبل الانتهاء منها، من دون تحديد موعد للإعلان عنها. وأصبحت مستويات الهجرة محورا للنقاش السياسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تبني حزب أمة واحدة مواقف متشددة تجاه الهجرة وارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي. وفي الوقت ذاته سعى الحزبان الرئيسيان إلى تجديد سياساتهما المتعلقة بالهجرة، مع نفي وجود ارتباط بين هذه التوجهات وتزايد شعبية الأحزاب الصغيرة. وبلغ صافي الهجرة الخارجية في أستراليا 306,000 شخص خلال عام 2024-2025، في حين تشير توقعات الحكومة إلى انخفاضه إلى 225,000 بحلول عام 2027-2028. بعد تراجعه من ذروة بلغت 568,000 عقب جائحة كورونا. من جهته أعلن حزب أمة واحدة إن هدفه المفضل لصافي الهجرة يبلغ 130,000 شخص فقط سنويا، رغم حدوث تباين علني مؤخرا حول الأرقام المستهدفة داخل الحزب. ومن المتوقع أن يكشف وزير الشؤون الداخلية عن هذه التغييرات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يبدأ تطبيق بعض الإجراءات اعتبارا من أيلول سبتمبر القادم، وتشمل التعديلات المقترحة على تأشيرات الطلاب منع بعض الطلاب الدوليين من تغيير برامجهم الدراسية بهدف تمديد إقامتهم، ورفض بعض طلبات التأشيرات المقدمة من داخل أستراليا، والحد من عدد أفراد الأسرة المسموح بإدراجهم ضمن التأشيرة، ووقف انتقال بعض الطلاب من برامج التعليم العالي إلى برامج التدريب والتعليم المهني، كما يتوقع تقليص مدة بعض التأشيرات السياحية من 12 شهرا إلى 6 أشهر. وتأتي هذه الخطوات بعد سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة بالفعل لتقليل الهجرة، وجرى خفض برنامج الهجرة الدائمة من 195,000 إلى 185,000 بعد أن كان قد ارتفع عقب الجائحة. كامبرا. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ بعد فيضانات مفاجئة اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبول والصين، وأسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا وفقدان نحو 500 آخرين، بينهم سياح وأجانب من جنسيات مختلفة. وقال المتحدث باسم هيئة السياحة النيبالية سونيل شارما إن 403 أشخاص أبلغ عن فقدانهم منذ وقوع الكارثة، من بينهم 341 أجنبيا. وبحسب قائمة قدمها شارما، يعتقد أن 34 أستراليا هم من بين المفقودين، إلا أن السلطات الأسترالية لم تؤكد رسميا هذا العدد حتى الآن.
وتشمل قائمة المفقودين أيضا 133 هنديا كانوا في رحلة حج.

إلى موقع هندوسي مقدس إلى جانب 47 أمريكيا و33 بريطانيا و24 كنديا. كما لا يزال 8 مواطنين من كوريا الجنوبية كانوا يعملون في مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في المنطقة في عداد المفقودين. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية عن أعمق تعازيها للمتضررين من الفيضانات، مؤكدة أن مسؤولين أستراليين يعملون بصورة عاجلة للتحقق من سلامة عدد من المواطنين الموجودين في المنطقة. وقالت الوزارة في بيان لها: إننا نعلم بوجود عدد من الأستراليين في المنطقة، ويعمل المسؤولون الأستراليون بصورة عاجلة للتأكد من سلامتهم. وأضافت إنها تتواصل مع السلطات المحلية ومنظمي الرحلات السياحية، وإنها مستعدة لتقديم المساعدة القنصلية عند الحاجة. ودعت الوزارة الأستراليين الموجودين في المناطق المتضررة إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأظهرت صور من منطقة واكوت، وهي من أكثر المناطق تضررا، الطوابق الثانية لبعض المباني وقد غطتها طبقات كثيفة من الطين والحطام بعد اندفاع المياه عبر المناطق السكنية والأسواق. مثل 3 طلاب مراهقين من مدرسة خاصة مرموقة أمام المحكمة لأول مرة بتهمة اغتصاب مراهقة جماعيا. وبقي الطلاب 3، 2 يبلغان من العمر 14 عاما، والثالث 13 عاما، من كلية سكوتس في سيدني خارج قاعة المحكمة أثناء نظر قضاياهم في محكمة ساري هيلز للأحداث يوم الثلاثاء الماضي. ويتهم طلاب ذكور بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، والتحرش بها في زقاق بضواحي سيدني الشرقية مساء يوم 22 يوليو تموز الماضي. وتزعم وثائق المحكمة إن الحادثة وقعت خلال 55 دقيقة من مساء الأربعاء، ولا يطلب من المتهمين الإدلاء بأي إقرارات في هذه المرحلة المبكرة، ولا يمكن الكشف عن هوية المتهمين أو الضحية المزعومة لأسباب قانونية. لكن المحكمة أبلغت بأن بعض أسمائهم قد كشف عنها في قسم التعليقات على الإنترنت. وحذرت القاضية سو دينكوم الإعلاميين الحاضرين في المحكمة من ضرورة حماية هويات المراهقين المتورطين المزعومين. وقالت القاضية دينكوب: من الواضح أن هذه القضية قد حظيت باهتمام إعلامي واسع حتى الآن، وقد ترتبت بالفعل بعض التداعيات على بعض الشباب من جراء الكشف عن هوياتهم. وطلب أحد محامي الصبيان من وسائل الإعلام الألكترونية إغلاق قسم التعليقات على مقالتهم، إذ نشر اسم موكله لفترة طويلة قبل حذفه. ويشترط حجب هوية جميع الأطفال المتورطين في إجراءات جنائية، ولا يطلب من أي من الصبيان المتهمين الإدلاء بأي إفادة في هذه المرحلة. وأعلنت كلية سكوتس إنها تتعاون مع الشرطة فيما يتعلق بحادثة الاغتصاب المزعومة. وقالت المدرسة في بيان لها بتاريخ 13 أغسطس إن كلية سكوتس على علم بأن 3 طلاب يخضعون للتحقيق من قبل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز فيما يتعلق بحادث مزعوم وقع خارج ساعات الدوام المدرسي. وبعد تنفيذ سلسلة من أوامر التفتيش، صرحت الشرطة بأنها ضبطت أجهزة ألكترونية بالإضافة إلى أسلحة نارية مقلدة ومسدس خرز من طراز جلوك و3 مؤشرات ليزر ولوحة ترخيص سيارة يزعم أنها مسروقة. ووجهت تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين لأحد المراهقين البالغين من العمر 14 عاما، والمراهق الآخر الذي يبلغ من العمر 13 عاما، بالإضافة إلى تهمتين بالتحرش الجنسي المشدد. ووجهت إلى الفتى الآخر البالغ من العمر 14 عاما تهمة الاعتداء الجنسي المشدد بحضور آخرين، وتهمة واحدة بالتحرش الجنسي المشدد. وسيظل المتهمون 3 رهن الإفراج بكفالة حتى موعد الجلسة القادمة في 20 أكتوبر تشرين الأول.
من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ وهل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج ومنهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ ما أحمد ياسين طلع، رانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى،
5: لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
5: كم من أعذار نسقها؟ أين الأعذار لأبو ذر؟ أين الأعذار لأبو خيثمة؟ أين الأعذار لغيرهم؟ نسيبة بنت كعب المازنية تقاتل وتزود عن رسول الله في أحد، قتل الزوج أمام نظريها، قطعت يد الابن أمام نظريها، جرحت أمام نظريها، وكل دي ما كانتش أعذار يوم ما اختير حبيب ابن زيد ابنها. آخر العنقود، البني آدم اللي بيبقى له معزة في أغلب الأحيان عند قلوب الآباء والأمهات، عندما اختاره أبو بكر الصديق حبيب ابن زيد، عندما اختير ليكون رسولا لخليفة رسول الله عند مسيلمة الكذاب، وهم يعلمون من هو مسيلمة الكذاب، لن يترك حبيب ابن زيد، وشافه عنده 16 سنة جاء ليستأذنها أني مرسل من قبل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له خذ بالحزم والعزم اتوكل على الله، وانطلق حبيب ابن زيد وانطلق، فأمسك به مسيلمة الكذاب وقال له محمد الرسول؟ قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسيلمة رسول؟ قال لا مسيلمة الكذاب. قال لا أقطعن جسدك؟ قال اصنع فيما شئت. ثم يصلب الرجل امام الناس. طبيعي ان الانسان عندما يطعن طعنة فيستشهد، ولكن ان تقطع اوصاله وان تقطع الارجل والايدي وان تؤخذ قطعة قطعة ويسأل نفس السؤال وهو ثابت منفق باذل في سبيل كلمة حق عند سلطان جائر، حبيب بن زيد حتى مات في النهاية ولم ينطق بكلمة تؤذي الله ورسوله. مش بس كده، ده نسيبة بنت كعب خرجت في الجيش الذي اعده ابو بكر الصديق لقتال مسيلمة الكذاب. اي امرأة تلك؟ اي عطاء؟ على فكرة العطاء ده مش في عهد الصحابة بس، عندما تنظر الى المرأة الفلسطينية كيف كانت تقدم ولدها الى الشهادة وتعده لان يكون شهيدا بدلا من ان يقتل او يموت موتة طبيعية ككثير من الناس على اسرتهم، كان الافضل عندها ان تقدمه غاليا سلعة لله تبارك وتعالى تنال به الجنة يوم القيامة، فكانت تقدمه شاب فارس طفل عنده 11 سنة يقف امام الدبابة يضربها بحجر ينطلق وراءها يعييهم حتى سووا الأرض بجسده، عندما أعياهم أنه لن يصمت ولن يكل ولن يمل. 11 سنة شاب عنده 11 سنة، رجل عنده 11 سنة، فرد عنده عقيدة 11 سنة، أقصى ما كان يستطيع أن يصنع حجر في يده ويلقيه، واستمر في ذلك حتى نال الشهادة في هذا السن. عطاء بذل. أين القضية الشخصية في الأمر؟ هي قضية شخصية في المقام الأول، لأن العائد عليك نفسك، ده دخول إلى الجنان، دخول إلى الفردوس الأعلى، مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مرتبة عندما مروا على رجل من الجرحى في القادسية وجدوه قد قطعت يداه وقطعت رجلاه، الرجلين مقطوعين والإيدين مقطوعين ومجندل على الأرض، ولكنه لم يفتر أن يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم او مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيها ايه؟ فيها ايه؟ شوية تعب ونصب في الدنيا في سبيل ان انا اوصل ان انا اكون في مرتبة النبي ومرتبة الشهيد ومرتبة الصالح وغيرها من المراتب. اعلوا بامالكم بطموحاتكم، ابذلوا. نسيبة بنت كعب ظلت تطلب الشهادة، ما نالتها يوم احد، وما نالتها يوم الاحزاب، وما نالتها في خيبر، وما نالتها يوم حنين، ولا حتى عندما صارت في فتح مكة، وما نالتها بعد ذلك في اي موقعة، وظلت تطلب الشهادة باذلة حياتها وروحها وجهدها واولادها وكل شيء في سبيل قضية اساسية عايشين عشانها، دينا يبقى في النور واضح له كيان. وما نالت الشهادة الا بعد مقتل مسيلمة الكذاب، وبعد ان طعنت طعانا كثيرة فاستشهدت يوم اليمام. حياة شريفة، حياة لها قيمة، حياة لها امان. لم تعد الحياة ان احصل على اموال فاتزوج فاربي اولاد ثم ادخلهم بعد ذلك، لم تعد الحياة فقط هذا. لابد ان تضع امال كبرى في تربيتك لاولادك، في جوازك، في علاقتك، في حياتك، في اسلوبك، في طريقتك، كما صنع عمر المختار ذلك المجاهد المسلم الذي كان في وقت من 73 سنة خد منه الاحتلال اكتر من 40 سنة، ولكن ظل ثابت يجاهد ويقاتل حتى كانت اخر المحاكمة قالها بصريح العبارة: سأظل اقاتلكم حتى وان انكسر ذلك السيف من يدي، فان كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي ابدا. حظل على كده حتى نال الشهادة بعدها، كما صنع احمد ياسين، شخصية ذات بذل ذات عطاء. وظل احمد ياسين في ظل كل وقت كان يمكن ان يقول لنفسي: مريض، تعبان، مشلول، لا انظر، لا ارى، لا اتكلم، ضعيف، اترك ذلك للاصحاء. لم يقلها، وانما كان روح البذل عنده عالية، عشان كده ربنا بذل الشهادة واعطاه واعطاها له وهي تسعى اليه سعيا، وسيظل ذلك هو الطريق. السالكين الى الجنة، الراغبين الى الجنة، هذا هو الطريق. لن يصلح ايمان ابدا الا بعمل حقيقي يصدق ذلك الايمان. لن تجد آية في القرآن ابدا تتحدث عن ايمان بلا عمل، ستتحدث عن سجود بغير ان تقوم خارج المسجد بما تسجد به. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، والعصر ان الانسان لفي خسر، الذين امنوا وعملوا الصالحات، واعلى ذلك الصالح ان تبذل لله تبارك وتعالى. جاءوا يوما الى رجل يريد ان يخرج للجهاد، خارج للجهاد، فبدأوا يصبطوه: وليه انت بالذات تخرج؟ غيرك يقدر يخرج وانت عندك اولاد وعندك زوجة واولادك صغيرين، مين هينفق؟ مين؟ فقال: علينا ان نطيعه كما امرنا، وعليه ان يرزقنا كما وعدنا. ثم انطلقوا الى المرأة، طرقوا عليها الباب، فقالوا له: يا امرأة، تتركين الزوج يذهب؟ لن يرجع، وان رجع رجع مسخنا بالجراح. عنده جراح كتير. من يطرق عليك بابك بعدها؟ من يربي هؤلاء الاولاد؟ من يؤنس الوحشة؟ فقالت: زوجي عرفته اكاله، يأكل الطعام، ولم اعرفه رزاقا، فان ذهب الاكال فالرزاق حي لا يموت. حنا اختمها ختاما اخيرا بعطاء معاذ بن جبل، ببذل معاذ بن جبل، بتضحية معاذ بن جبل في اغلى ما يملك، ابنه البكري عبد الرحمن، في معركة اليرموك كانت اولى معارك يخوضها عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل. في بداية المعارك دايما بيبقى فيه تحمية للصفوف، بيخرج ابرز فارس من الفريق ويخرج فارسا اخر من الفريق المقابل فيقتتلان تحمية. فخرج رجلا من الروم معروفا بقوته وفروسيته، وطلب خالد بن الوليد احدا ليخرج اليه، فكان معاذ بن جبل حامل الراية يومها، فقال: انا لها. فانطلق، فقال له خالد بن الوليد: ان قتلت فت ذلك في عضد القوم وقوى اعداءنا علينا، اجعل غيرك يخرج بدلا منك. فقال معاذ بن جبل بصوت عال: اخوتي، من يخرج لذلك العلج، الرجل الفارس، له فرسي ورمحي وسيفي ودرعي، وما هي الا لحظات يجد امامه عبد الرحمن ابنه. ابتي، اني خارج لقتاله، سيدنا معاذ بن جبل اهتز، ليس هذا موضعك، إنما هو موضع الرجال المتمرسين في القتال. يا بني دعها لغيرك، سبها لغيرك، سبها لفارس أقوى منك. الابن ببساطة اللي كان بيربيه والده للتضحية والبذل، اللي كان معلمه ان العطاء افضل من المنع. يا ابتي اني ذاهب لأقابل رسول الله الساعة، فهل لك رسالة ابلغها عنا؟ يعني قول لنا بس في رسالة ولا حاجة، انا رايح عشان اقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق، الطريق ان اجلس بجوار الرسول، ان يحبني الرسول، ان اقرب منه، ان اراه في كل حين، ان اكون قريبا منه يوم القيامة. دي السكة، يبقى لازم اعملها، ده مربيني على كده ومكبرني على كده. فما كانت الا ضربة او ضربتين اسخنت الجراح في عبد الرحمن، فرجع الى المسلمين. راجع بقى بعد ما خلاص ضربة في مقتل ينزف دما، فقال له معاذ بن جبل: لا يراك الله متأخرا مدبرا، ربنا ما يبصلكش في اللحظة دي وانت بتنزف شهيدا وانت بتتقهقر، قم يا بني فالحق بالرجل حتى تقابل رسول الله، فأعلمه بأنه ندعو له بأن يجزيه الله خير ما جاز نبيا عن أمته، وأوصله السلام مني. فقل له معاذ بن جبل: يسلم عليك يا رسول الله. فما كانت إلا لحظات، فسقط أمام الأب أغلى ما يملك، أغلى ما كان يملك ساعتها، ابن رباه سنية طويلة أمام ناظريه، كل ده في سبيل إيه؟ في سبيل الدين، في سبيل العقيدة، في سبيل الإيمان. معنى كده مطلوب مني إيه؟ مطلوب منك كلمتك، فكرتك، جهدك، وقتك، جزء من ده كله، عملك جزء منه يخصص مساعدة، مساعدة للأمة، مساعدة للوضع اللي موجود. شوف الأمة محتاجة إيه وحاول تساعد، شوف الإسلام، شوف أصحابك، شوف اللي حواليك، شوف الناس اللي حواليك، وحاول ادي قدر من العمل في سبيل الإسلام، وفكر في حاجة تفيد الإسلام. أروح دار أيتام، أروح دار مسنين، أدعو أخواني اللي حواليا من أصحابي، أنفق لفلسطين، أجمع تبرعات، أعمل إعلان على النت وانشره، أكتب قصة فلسطين والعراق وابعتها على النت لآلاف مؤلفة، وبدل ما أقضي ساعات طويلة في شاتنج ملوش معنى، أخش في الشاتنج في المناطق اللي فيها أجانب وغيرها وأغير وجهة نظرهم، حاول استفيد من قدراتي ومن طاقاتي حاول. اكتر حاجة تصبطك عن البذل المعاصي، اكتر حاجة تصبطك على انك تقدم المعاصي، اكتر حاجة بل وجت على اليهود وقصمت ظهورهم معاصي. تانية، الافعام بالدنيا. طبيعي انك تسعى انك تكون الاول، ده اساس، بس الاول في ايه؟ بس في الدنيا؟ طب ايه رأيك اول في دنيا واول في اخر؟ ما ينفعش. ينفع، ينفع اكون الاول في الدنيا وبرضو الاول في الاخرة، حاصل على الجنة وانا عايش منعم زي بقية الناس، ولا هي الموازنة ما تنفعش، لا اما دنيا لا اما اخرة؟ لا ينفع. الصحب الكرام استطاعوا ان يعيشوا في الدنيا ولكنهم منعمون في الاخرة، استطعنا ان احنا نحصل سادة للعالم مئات السنين، وفي نفس الوقت من حصلوا على ذلك نالوا الجنة بفضل من الله وعدل. نسعى، حب الدنيا بلاش، المشاكل الجانبية الصغيرة في اللي أكبر، في مشكلة أكبر، في البيت المقدس، في المسجد الأقصى، في إخواننا محاصرين، في نساء بتنتهك حرمتهم، في أطفال ممكن يقتلوا، في أراضي قد تستباح، في أمة محتاجة نهضة شبابها. دي قضايا أهم، ده قضايا أهم ألف به، فمحتاجة مني ده. تلاتة، ياريت ما تأثرش فيك اللي بيحصل ده تأثير سلبي، اوعى يأثر فيك المنظر اللي موجود قدام التلفزيون وممكن دموعك تنزل وتحس بهزلان وضعف وخلاص مش هنقوم. لا، دي يدفعني ان انا اتحرك، انا محتاجين جهد، نتحرك مش ننام في بيوتنا، مش نيأس، لا نتحرك ونعمل حاجة، ولازم نعمل حاجة. وما زال الناس ما عملوش رد لحد دلوقتي لما حدث في فلسطين، ولكن ظل الشاب الصغير يضرب بحجره وسيظل يضرب بحجره حتى وان استضعف البعض ذلك.
4: الصحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا؟ التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه؟
5: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه الواحد؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
4: منهج، ومنهج واضح.
6: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
5: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زي
4: عايزين أمة في المستقبل أقوى. لو عايزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية.
5: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
6: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي The Voice of Islam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، عدت إلى سلسلة أخرى من سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من أن أولادنا بالتعبير الحديث هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، وإن أولادنا هم المستقبل. فإن أردنا مستقبلا يتميز عن حاضرنا فلنعتني بأولادنا. من محبة النبي للصغار أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى أن الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. يعني أنت كبير قد تصبر عن الفاكهة أسبوع، أما الطفل متعلق بالفاكهة، فأنت حينما تأتي له بفاكهة ويأكل، أنت كأب رحيم كأنك أنت الذي أكلت، وأنت كأم كأنك أنت التي أكلت. فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من توجيهه، يعطي الفاكهة لأصغر طفل في المجلس ولا يأكلها. وروى مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ. الإسلام فيه نظام. فقال للغلام: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك؟ قال: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا جالس إلى يمينك، من حقي أن أشرب بعدك قبل الأشياء. أرأيت إلى هذا النظام؟ النظام رائع. بالدخول بالتيمم، دخل المسجد، دخل برجله اليمنى، أثناء توزيع الضيافة بدءا من اليمين، هذا النظام مريح. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. من هذه الخصال حب نبيكم وحب آل بيته، هذا توجيه نبوي. هلأ أطفالنا أو أطفال المسلمين، من هم قدوتهم؟ لاعبو الكرة، الفنانون قدوتهم، قدوتهم ميكي ماوس، قدوتهم هذه التماثيل الصغيرة التي تأتينا صورها من اليابان أو من أمريكا. لكن ألا يليق بالمسلمين أن يكون هؤلاء الصحابة الشباب قدوة لأولادنا؟ طيب من يعلمهم ذلك؟ كم أب من بين مئة أب يجلس مع أولاده ليعلمهم سير أصحاب رسول الله، أو ليقرأ معهم قصة صحابي جليل؟ كم أب؟ الطفل في سن مبكرة يتعلق بمثل، شئت أم أبيت يتعلق بمثل. فالمفروض أن تعلم أنت ابنك حب رسول الله. لقد يفهم الحديث فهم مضحك: يا ابني حب رسول الله. لا، مو هذا الموضوع. أن تذكر له شمائله، أخلاقه، محبته لأمته، نظافته، صدقه، أمانته، عفافه. ينبغي أن تذكر له شمائل النبي حتى يحب النبي، وينبغي أن تذكر له قصص أصحابه الكرام. أنا درست كتاب أعتقد عدة مرات صور من حياة الصحابة، يعني المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب وهو في أعلى مستوى، حتى أنه كتاب مقرر في عدد من البلاد الإسلامية للتعليم الإعدادي والثانوي. فإذا كان بيت فيه صور من حياة الصحابة وكل يوم قرأ قصة صحابي وسبع أجزاء، أنت بهذا تكون قد نفذت وصية رسول الله: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، من هذه الخصال حب نبيكم وحب آل بيته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. مرة ذكرت بخطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام عائد من غزوة ذات الرقاع، من شدة المشقة التي ألمت بالمسلمين، ومن شدة الآلام والدماء التي سالت منهم، لفوا أرجلهم بالرقاع فسميت غزوة ذات الرقاع. في طريق العودة كان النبي في مؤخرة الركب ليطمئن على جيشه، التقى بشاب فقير جدا اسمه سيدنا جابر، شاب

توفي أبوه في معركة أحد وترك له أخوات عدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جمله ضعيفا، لذلك كان في مؤخرة الركب، فسأله عن جمله، قال هو ضعيف يا رسول الله، فقال انزل عنه، أناخه ثم وخزه النبي بقضيب كان معه، فعاد جملا نشيطا لعله من أنشط الجمال. في أثناء السير سيدنا رسول الله سأل سيدنا جابر، قال له يا جابر، قال له أتبيعني هذا الجمل؟ قال له بل أهبه لك يا رسول الله. قال له لا، بعني إياه. قال له أبيعك إياه. قال له كم تريد به؟ قال له كم تدفع به؟ قال له أدفع درهما. قال له إذا يغبنني رسول الله، مو معقول درهم. قال له درهمان، وما زال يرفع السعر حتى اشتراه منه بأوقية ذهب. وتم البيع، واشترط سيدنا جابر أن ينتفع بالجمل إلى المدينة. شوف قواعد البيع، صار في مجلس بيع وانتهى بسعر معين، واشترط أن يكون القبض في المدينة، قبض المبلغ وتسليم الجمل. قال له يا جابر أأنت متزوج؟ قال له نعم. قال له بكرا تزوجت أم سيبا؟ قال له بل سيب. قال له هل تزوجت بكرا؟ قال له توفي والدي وترك لي أخوات سبعة، أردت أن أتزوج امرأة تجمعهم، يعني امرأة ناضجة، يعني همها إدارة منزلها ورعاية أبناء زوجها. قال له نعم ما فعلت. حديث طويل لطيف، سيد الخلق وحبيب الحق يحاور شاب فقير. قال له الآن حينما نعود إلى المدينة تكون زوجتك قد نفضت نمارقها ودهنت أطفالها. قال له يا رسول ليس عندي نمارق. قال له سيكون لك إن شاء الله نمارق. وكان من عادة النبي إذا كان في غزوة أن يقيم يوما قبل الدخول إلى المدينة لتستعد كل امرأة كي تستقبل زوجها. أيها الإخوة الكرام، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت سيرة النبي وحدها بما يشبه الكتاب والسنة، لأنها منهج. طبعا أي أمة تعتني بسير عظمائها، لكن عظيمنا هو رسول الله، سيد الخلق وحبيب الحق، وهو القدوة والمثل. فلذلك حينما نقرأ سيرة النبي نتعلم منه الشيء الكثير. يعني مثلا من منا يعمل في منصب قيادي، مدير مؤسسة، مدير مدرسة، مدير مستشفى، وعنده موظفون، لو أن واحدا منهم أساء ماذا يفعل؟ النبي ماذا فعل حينما أساء بعض المصلين؟ دخل إلى المسجد وأحدث جلبة وضجيجا، فلما انتهى النبي الكريم من صلاته قال له زادك الله حرصا ولا تعود. كيف وجهه؟ ذكر بعض إيجابياته ثم ذكر خطأه. هذا منهج. حينما تريد أن تعالج إنسان يعمل معك وقد ارتكب خطأ، ينبغي أن تذكر ميزاته حتى يطمئن إلى عدلك. يعني هذا الموظف أمين لكنه يتأخر، إن أردت أن تعالج تأخره ينبغي أن تذكر له أنه أمين وأنا معجب بأمانتك. لكن التأخر مشكلة، لما سمع أنك معجب بأمانته اطمئن وشعر أنك منصف، لذلك يمكن أن يستجيب لتوجيهك. أما إذا أنكرت كل ميزاته، أبناء كثيرون يشتكون إلي أنه له مليون ميزة، الأب لا يتكلم إلا عن سيئاته ويتعامى عن كل ميزاته. هذا أكبر خطأ بتربية الأولاد. ابنك عفيف، حصل علامات عالية، صادق، ارتكب خطأ وهو صادق، ذكره أنه صادق، ذكره أنه متفوق، ذكره أنه يحب إخوته. فكل ميزة من ميزات ابنك يجب أن تذكرها له مسبقاً، فإذا جاء التوجيه السلبي قبل منك هذا.
التوجيه. الحقيقة أخواننا الكرام سهل جدا تتطرف، يعني أن تكون قاسيا جدا سهل جدا، أو أن تكون لينا جدا أيضا قضية سهلة. المواقف المتطرفة سهلة، لا تحتاج إلى تفكير. أغضبت ضربته ضربا مبرحا، هؤلاء الجهلة هكذا. أرضيت أرخيت له الحبل، هي أسوأ تربية. أما حينما تضبط أعصابك فإذا أخطأ تعرض عنه، ينبغي أن يكون إعراضك عنه أكبر عقاب له. لذلك قالوا من أطاع عصاك فقد عصاك، الذي يخاف أن تضربه هو لا يحبك. ينبغي أن يخاف أن تعرض عنه، يعني مقياس مكانتك عند ابنك ليس أن يخاف أن تضربه، يجب أن يخاف أن تعرض عنه. وكلما المودة والمحبة والمكانة والهيبة كانت عند الأب موجودة، يكفي أن يعرض عن ابنه حتى يحترق وحتى يبكي بكاء شديدا. فلذلك لا تعود أولادك أن تضربهم، عود أولادك أن أشد عقاب تعاقبهم به هو إعراضك عنهم. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أكبر عقاب هو الحجاب. أحياناً المؤمن الله كيف بيعاقبه؟ بيبقى بمكانته الاجتماعية، بصحته، وأولاده بالبيت ما في عنده مشكلة، بس الله عم يعاقبه، عم بيعاقبه بأنه حجبه عنه. المؤمن الصادق أكبر عقاب له أن يحجب عن الله عز وجل. تروي بعض الكتب أنه شاب له شيخ أنبأه أنه يا بني لكل سيئة عقاب، يبدو أنه ارتكب خطأ وغلبته نفسه مرة فارتكب معصية، فبحسب كلام شيخه إذا لا بد من عقاب أليم. هو ينتظر العقاب الأليم. مضى يومان وثلاثة وأربعة ما في شيء، ففي صلاته ناجى ربه، قال يا رب لقد عصيتك ولم تعاقبني. فقال بعض علماء القلوب هكذا يرون، وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ إذا عندك حساسية ولك عند الله مكانة، يمكن أكبر عقاب تعاقب به أن يحجبك عنه. وأكبر عقاب يعاقب الأب ابنه المقصر أن يعرض عنه فقط، فقط أكبر عقاب. أكبر عقاب نزل بصحابي القطيعة، الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فأنت لما بتربي ابنك تربية عالية بصير أكبر عقاب تعرض عنه. أما إذا كان على طول تضرب قتلة، هذا الضرب كسر بالتعبير العامي، ما عاد لك هيبة. ألف الضرب، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لي جرح بميت إيلام. يعني في أباء بيقولك والله بحياتي ما ضربت ابن ولا بنت، بحياتي عنده حكمة وله هيبته وله مركزه في البيت ومحسن ومنصف ويربي أولاده، لا يحتاج إلى ضربهم إطلاقاً. أخواننا الكرام، يعني أنا لا أنكر أن المجتمع فاسد والطفل يتعلم في المدرسة أشياء سيئة جداً أحياناً، وفي الطريق يستمع إلى كلمات بذيئة جداً، وأينما التفت هناك معصية. والآن الجهد ينبغي أن يكون كبيراً جداً في تربية الأولاد، لكن حينما يرى الطفل بيته جنة، في ود، في محبة، في عطف، في طعام يؤكل، في أم تعتني بأولادها، الأم التي تعتني بأولادها هي قريبة من الله عز وجل، لأنها تعبد الله فيما أقامها. في بيوت في إهمال شديد، فالطفل يلتصق بصديق غني، ما في

القدوة، تعطي محاضرات لا قيمة لها، تقول له أنا أمك أو أنا أبوك. يا أنت أبوه فعلا حسب النفوس، فلان ابن فلان، أما حينما يرى عطف الأب ورحمة الأب وحلم الأب وعطاء الأب وكذلك الأم، يلتصق هذا الابن بأمه وأبيه. سبحان الله، الجنة أبوابها من البيت تبدأ. ممكن أن تستسلك طريق الجنة وأنت في البيت. كل واحد له بيت، له زوجة وأولاد، فإذا في هيك شيء مركز بذهنه أن يأخذ بيد أولاده إلى الله، أن يكون قدوة لهم، أن يصلي معهم فرضاً، أن يعني يشعر أنه هذا البيت بيت مسلم، الطفل يحب هذا. أنت لاحظ الأطفال الصغار قبل الوعي يقلدون آباءهم وأمهاتهم في الصلاة، يقلدون آباءهم وأمهاتهم في الحجاب. الأيام يكون خاطب جديد دخل وجلس مع أخته، الطفل لا يحتمل ذلك بحسب البرمجة، أنه هذا ما كيف نظر إلى أخته. فالطفل حينما ينشأ في بيت في عفة، في صلاة، في ذكر، في قرآن، في صدق، في عطف، يكون وضعه آخر. أخواننا الكرام، تتميماً لموضوع القدوة، هناك عدة أشخاص ينبغي أن يكونوا قدوة في حياة الطفل. المعلم، الحديث عن الأب والأم الآن، أما المعلم له دور خطير، فإذا كان المعلم يرتكب أخطاء كثيرة أو يعلو صوته أو يسب الطلاب أو يدخن أو يمزح مع أصدقائه مزاحاً رخيصاً على مسمع من الطلاب، هنا مشكلة كبيرة جداً. إذاً كما أن الأب ينبغي أن يكون قدوة، المعلم ينبغي أن يكون قدوة. ومن أروع ما ذكر في هذا المقام أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة، لأن العقاب مضاعف. ماذا نستنبط من هذه القصة؟ يعني أهم ولد عندك الكبير، الكبير حينما يستقيم يستقيم إخوته الصغار، أما الكبير إذا انحرف والأب أهمل الكبير، يتعلم الصغار من الكبير كل شيء سيء. لذلك ضربة المعلم أن تحسن تربية الكبير، لأنه قدوة للصغار. فالمعلم قدوة، ينبغي أن تختار المدرسة الأصلح التي فيها معلم أجود وأكمل. فالمعلم حينما لا يكون قدوة يسيء للطلاب إساءة كبيرة جدا، والأخ الأكبر حينما لا يكون قدوة، والأخت الكبرى حينما تكون متفلتة، لا تستطيع الأم أن تربي بناتها الصغار على الآداب الإسلامية. إذن الآن مهمة الأب الأولى أن يعتني بتربية الكبير وتربية الكبيرة، وأن يختار لابنه المعلم الجيد. والشيء الذي يؤلم أشد الألم ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، الأقتاب الأمعاء، فيدورها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول:

0: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال وإني سمعته يقول النبي عليه الصلاة والسلام مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقضية قضية صدق مع الذات، أنت أب قدوة، أنت ممكن في هذه الأسرة، فينبغي أن تكون في موضع كامل من الصدق والأمانة والعفاف. أما إذا كان في إطلاق بصر، تعليقات غير معقولة، تهجم، مزاح سيء فرضاً، كلام في كذب أمام الصغار، أعود وأقول الذي بدأته في هذا الدرس: لا تطمح أن يكون ابنك صالحاً إن لم تكن صالحاً، لا تطمح أن يكون ابنك عفيفاً إن لم تكن عفيفاً، لا تطمح أن يكون ابنك أميناً إن لم تكن أميناً. هذه الحقيقة الأساسية، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس إلى سلوك، وكل واحد منا إما أخ أكبر لإخوته الصغار، وإما أب، وإما سيغدو أباً إن شاء الله، فلا بد من أن تكون في أعلى مستوى من القدوة الحسنة حتى تكون تربيتك لأولادك تربية فعالة ناجحة. أنت لاحظ أكثر الناس إن تحدثوا عن آبائهم، والله أحياناً أنا أترنم، يقول لك والدي رحمه الله كان يصلي الفجر، والدي ما كان يكذب أبداً، كان يعطف علينا، كان يوفق بين المتشاكسين. فتجد الابن لخمسين عام بعد وفاة أبيه يتحدث عن أبيه. أنا التقيت بماليزيا عريف المؤتمر يتكلم اللغة الفصحى بشكل رائع وهو ماليزي، فالتقيت به بعد أستاذ الجامعة، هو قال لي كان طموح والدي أن أتقن لغة القرآن، طموح والده الأول أن يتقن لغة القرآن، والحقيقة كأنه مولود في بلاد عربية، يعني كان عريف مؤتمر بأعلى درجة من الفصاحة والذكاء والبديهة. قال لي رحمه الله كان يطمح أن أتقن لغة القرآن. فالابن حينما يرى من أبيه الكمال تجد أنه طوال حياته يحدث عن أبيه، والعياذ بالله في أطفال أو في شباب يتحدثون عن آبائهم أسوأ حديث. الأب ليس صالحاً، يعني من يومين أهمل زوجته وبناته وأولاده وبحث عن وحدة في عمر بناته، لكن بشكل سيء جداً، غير منضبطة وثيابة فاضحة. هذا سقط أمام أولاده وبناته وزوجته ومن حوله. البطولة أنه أن تكون أنت قدوة لأبيك. نحن في طريق مجموعة وسائل فعالة في تربية الأولاد، لكن لا أكتمكم أن أكبر وسيلة فعالة في هذه السلسلة هي أن تكون قدوة لأولادك، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: انظري إليهم يا أخت نظرة اعتزاز بإيمانك، ستجدينهم صغارا ضعافا أقزاما هلكا. وامضي وامضي نحو غايتك واثقة الخطى مرفوعة الهامة عزيزة الجانب.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 715 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 46 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. والنهاردة الحلقة قصيرة نسبيا، يعني هتبقى آية واحدة بس، لأن عندي عملية سريعة كده أعملها بس محتاجة بنج كلي، فأنا مش ضامن أني لو ربنا كتب لي عمر أني ألحق أفوق وأعمل الحلقة النهاردة، فقلت أسجلها قبل ما أروح المستشفى وأرفعها، بحيث إن شاء الله يعني نبقى ما فوتناش ولا يوم بفضل الله. يعني الحمد لله بقالنا 715 يوم منتظمين، لم ما فوتناش ولا يوم بفضل الله، ربنا كرمنا وقدرنا نختم لحد دلوقتي 22 جزء، فضل لنا 8 أجزاء بإذن الله ونختم، ومش عايزين نفوت ولا يوم. احنا تدبرنا كده 3/4 القرآن تقريبا، فهانت إن شاء الله. سورة البقرة زي ما احنا عارفين هي أول ما نزل في المدينة، لكن الآية اللي بين إيدينا النهاردة الآية 158 نزلت في آخر الفترة المدنية، يعني يمكن في آخر سنتين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد سورة البقرة ثمان سنوات تقريبا. ثم ربنا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يضعها في البقرة في هذا الموضع خاصة. ليه هذا الموضع خاصة؟ اقرأ معايا الآية 158. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هي علاقة الآية دي بالآيات اللي قبلها؟ الآيات السابقة بتتكلم عن تحويل القبلة إلى البيت الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم تكلمت عن الاستعانة بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم تكلمت عن الشهداء اللي هيقتلوا في الغزوات في سبيل الله، ثم الابتلاءات والمصائب اللي كان الإنسان بيواجهها ولازم يواجهها بصبر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. علاقة السياق ده بإن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إيه علاقة الدهات ده؟ ليه توضع هنا الآية؟ وأنا سعيد الحقيقة أن النهاردة الأخ شعبان بعدتي نفس السؤال، جاله السؤال برضو بيرا، إيه علاقة الآية دي بالآيات دي؟ يمكن كانش يعرف أن الآية دي نزلت كمان بعدها بثمان سنوات ووضعت هنا عمدا. طيب، جبل الصفا جبل قريب من الكعبة، وكان عليه صنم لرجل اسمه إساف، وعلى المروة صنم لامرأة تدعى نائلة. قيل أنهما زنيا في الكعبة والعياذ بالله، فمسخهما الله حجرين. ده كلام قيل من في أيام الجاهلية كان يقال يعني. وتحطوا الحجرين دول على الصفا والمروة عشان يبقوا عبرة، ولما طالت المدة عبدا من دون الله، بقوا من الأصنام اللي بتعبد من دون الله. فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا على الوثنين، كانوا يطوفوا ويمسحوا عليهم زي ما احنا ايه مثلا بنستلم الحجر الأسود كده، هم كانوا يمسحوا على الأوثان اللي حوالين الكعبة. كان الكعبة فيها 365 وثن، وكان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة. فلما جه الإسلام وكسرت الأصنام، فبقوا الصنمين دول مكسورين على الجبل نفسه. المسلمين كرهوا ان هم يطوفوا بين الصفا والمروة بسبب الصنمين دول، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني الطواف بين الصفا والمروة، ويسمى أيضا السعي، احنا بنسميه السعي. احنا عادة اصطلح ان احنا نقول، لما نقول طواف يبقى طواف بالكعبة، نقول سعي يبقى سعي بين الصفا والمروة، لكن أيضا يسمى طواف بين الصفا والمروة. وهو من شعائر الحج من أيام سيدنا إبراهيم. فالآية بتقول للمسلمين: لا يوجد مبرر للحرج من السعي بين الصفا والمروة سواء في العمرة أو في الحج، لأن ده من شعائر سيدنا إبراهيم أصلا، يعني من الحج أيام سيدنا إبراهيم. طيب، عشان عارفين الطواف اللي هو بيبقى الطواف بالكعبة ده عبادة قائمة بذاتها كالصلاة. الإنسان بيتوضأ للطواف ويطوف بملابسه العادية، ويشترط فيها نفس شروط الصلاة تكون الطهارة وتغطية العورة وكلام. وإذا أراد إن الإنسان يعمل عمرة بيطوف ويزود على الطواف سعي بين الصفا والمروة. في الحج بيزود على أعمال العمرة اللي هم الطواف والسعي، بيزود عليها الوقوف بعرفة في يوم عرفة، والإقامة بمنى، والرجم في أيام التشريق اللي هم 3 أيام اللي بعد وقفة عرفة. نرجع بقى لسؤالنا: ليه وضعت هذه الآية هنا؟ فكر معي، هو مين اللي سعى بين الصفا والمروة ليبحث عن الماء لابن الرضيع؟ مش السيدة هاجر أم إسماعيل؟ زوجها سيدنا إبراهيم تركها هي وابنها في الصحراء في واد غير ذي زرع طبقا للوحي: إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طبعا دي كانت أوامر ربنا له، وقالت له:

0: الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، ومشي. وقعدت هي وابنها الرضيع وبدأوا يعطشوا، فتركت رضيعها إسماعيل وطلعت فوق جبل الصفا تنظر من كل النواحي، يمكن تشوف ماء، بئر، واحة، يعني لو شافت نخلة كده هتروح تقعد عندها، يمكن هناك في مية، لو شافت شوية طيور في حتة يبقى هناك في مية، بس ما شافتش حاجة خالص. فنزلت ومشيت للجبل التاني اللي اسمه المروة، وطلعت فوق الجبل ونظرت برضو من جميع النواحي، لم تجد شيء. هل تتوقف؟ لا. عملت ايه؟ استعانت بالصبر. شفت بقى، ابدأ اربط بقى بالآيات اللي قبل كده، واستعينوا بالصبر. وقلنا من معاني الصبر الإصرار، فراحت وجات 7 مرات بمنتهى الصبر بين الجبلين علشان ابنها، وأخذت تدعو الله، والدعاء يسمى صلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ده اللي عملته هاجر وهي بتسعى بين الصفا والمروة، استعانت على هذا البلاء بالصبر وبالصلاة. هل في بلاء أكتر من كده؟ أم وابنها الرضيع في صحراء معرضين للموت، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. خدت بالك مما قلنا إن من معاني إنا لله إن مفيش حد بيخرب ملكه، فالإنسان يحط ثقته في الله، أنا ملك ربنا، إذا كان بيفعل بي هذا هو لا يضيعني، هو يرفع درجاتي، هو في حكمة فيما يحدث لي أنا لا أراه. إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وأولئك هم المهتدون. الشاهد الذي يشهد على هذا الجهاد بتاع هاجر هو الصفا والمروة اللي كانت بتمشي بينهم، وعند نقطة معينة ما كانتش بتبقى شايفة ابنها فكانت بتطلع تجري. لذلك في السعي بين الصفا والمروة هناك سنة الجري بين الميلين الأخضرين، اللي هي المنطقة اللي السيدة هاجر ما كانتش بتبقى قادرة تشوف سيدنا إسماعيل فيها، كانت تطلع تجري لغاية ما يبان تاني قدامها، فكانت تمشي على مهلها بعد كده. الآية أيضا فيها كلام مهم جدا عن التطوع. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح عليه يعني ما حدش يقدر يلومه على كده، ما فيش عيب في كده، ما فيش حرام في كده، ما فيش وزر في كده، فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع هو القيام بما هو ليس بواجب، يعني أمر مفيد ليك أو لغيرك لكنه لا يعود عليك بأجر في الدنيا، ليس واجبا عليك، لا يستطيع أحد أن يلومك أو يعاقبك إذا لم تفعله. لذلك المتطوع غالبا ما يكون عنده إخلاص، التطوع غالبا يرتبط بالإخلاص، غالبا مش دايما. لذلك لما حد يحب يشوه صورة شخص بيعمل عمل جيد أو عمل بطولي فيحاول يظهر إنه مش متطوع، إنه واخد أجر لكن في السر على هذا العمل. مثلا المتظاهرين ضد ترامب اتقال عليهم ان مليونيرات الحزب الديمقراطي ادوا لكل متظاهر $200 عشان ينزلوا ضد ترامب. ترامب طلع الكلام ده على المتظاهرين نزلوا ضده، وكذلك المتظاهرين اللي مؤيدين لترامب لما اقتحموا مبنى الكابيتول هيل ادارة بايدن قالت عليهم ان ترامب دفع لهم فلوس علشان ينزلوا، وفي كل بلد اتقال كده، دول بيتوزع عليهم وجبات كنتاكي، دول بياخدوا فلوس، دول بيتوزع عليهم $50 كل واحد في الشارع. ليه؟ لما تركز على محاولات التشويه دي مقصود بيها نزع صفة التطوع، لأن التطوع فضيلة بلا شك. القرآن حث على التطوع، ربنا ذكر التطوع في القرآن الكريم مرتين، في البقرة الاثنين، في سورة البقرة الآية 184 فمن تطوع خيرا فهو خير له، وردت في سياق آيات الصيام، وأنجلها إن شاء الله خلال أسبوع كده ولا حاجة، تولينا عمره. والآية بتاعتنا النهاردة في سياق الحج والعمرة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أنا أقول لكم على حاجة، تجربتي الشخصية مع المتطوعين في الشغل في مؤسسة الجسور هو إن قليل جدا منهم اللي بيلتزم بالشغل وبالمواعيد بتاعة تسليم الشغل، وده معناه إن المعظم بيبقى مش فاهم حقيقة التطوع. التطوع البحت هو إنك تعمل العمل بدون مقابل نهائيا، وفي الإسلام ده مش موجود. في الإسلام التطوع بينقل أجرك من الدنيا للآخرة، لكنك بتاخد أجر في الآخرة من الله. رحت وزعت طعام على الفقراء، رحت ساعدت في بناء أسقف للبيوت بتاعة الفقراء اللي ملهاش سقف، لا سقف يمنع الشمس ولا يمنع المطر ولا يمنع البرد. فأنت في الحقيقة صحيح لم تتقاضى أجر على هذا العمل الصالح في الدنيا، لكن انتقل أجرك إلى الآخرة بل تضاعف، وأجرك من الله على قدر عدم حصولك على أي أجر في الدنيا. فالكافر بالنسبة له مجرد أنه يعمل هذا العمل مجانا ده تطوع، لكن المسلم لا، لازم يفهم المسلم أنه لما يحصل من الناس ثناء عليه والناس تبدأ تشكر فيه ويبدأ يشتهر بأنه متطوع وبيعمل أعمال خير بلا مقابل كتير، ده في حد ذاته أجر. السمعة أجر، اكتساب هذه السمعة قد ينقص من أجرك عند الله يوم القيامة، قد ينقص من أجرك. طب تعمل إيه؟ تعمل عملك التطوعي قدر الإمكان في السر بينك وبين الله. لما مات سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعني يبقى ابن سيدنا علي بن أبي طالب ابن الحسين، اسمه علي زين العابدين، كان يسمى بعلي السجاد، علي السجاد من كثرة سجوده. لما مات علم فقراء المدينة من الذي كان يحضر الطعام كل ليلة ويضعه أمام أبواب بيوتهم. أنت متخيل يعني أسرة عايشة على طعام، كل يوم الصبح يلاقوا الأكل قدام الباب وعايشين كده، ولا يعلموا من الذي يحضر هذا الطعام إلا لما يموت، لأنه لما مات الطعام توقف. فقراء المدينة ما كانوش يعرفوا مين اللي بيجيب الأكل كل يوم لغاية بيتهم. أتذكر أني أول ما بدأت طريق الدعوة إلى الله قلقت من مسألة الرياء، يعني حب سماع الثناء من الناس والمدح وكده، فروحت لواحد من أعلام الدعوة وكان مشهور جدا بالتواضع الشديد، ناس عارفة أنه يعني أكتر واحد متواضع نعرفه. فسألته إزاي الإنسان يكون مخلص، قال لي ولا حاجة، اعمل عملك التطوعي في السر. قلت له المصيبة ان عملي التطوعي ما ينفعش يتعمل في السر، انا بتكلم مع الناس بدعوهم في اماكن عامة، كانش سبق فيها لا يوتيوب ولا بتاع، دلوقتي الوضع اصعب. فقلت له اكيد انا مش هخبي وشي ولا هبقى ملثم وانا بتكلم يعني. قال لي يبقى عملك التطوعي مش ممكن تخفيه. قلت له بالضبط كده. قال لي خلاص سهلة جدا. قلت له اعمل ايه؟ اللي اعمل اعمال تانية تطوعية بينك وبين الله، وخليها اكتر من عملك التطوعي الذي يعلم عنه الناس، ويا ريتني اسمع كلامه. إذن المهم مش العمل نفسه، المهم أن يكون في مساحة من العلاقة السرية بينك وبين الله. كل ما العلاقة السرية دي كبرت، كل ما باطنك أصبح أفضل من ظاهرك، كل ما اللي الناس عارفينه عنك كان أكتر من اللي أنت بتعمله في السر، كل ما كان ظاهرك من الخارج أفضل وأحسن من باطنك. وهو المنافق إيه غير كده؟ المنافق بيظهر بمظهر المسلم التقي النقي الورع، وهو في داخله يا إما كافر يا إما فاسد يا إما فاجر، لأن من بره أفضل من جوه. في المثل عندنا يقولك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، وفي أمثلة تانية مش عايز أقولها. فكل ما خليت اللي جوه اللي هو ما يعرفش عنه حد إلا الله، كل ما خليت اللي جواك أفضل من اللي براك من مظهرك الخارجي، كل ما كان إخلاصك أكبر. عاوز بقى تتدرب على هذا الكلام، تطوع بالصيام مثلا، بكرة صوم بدون ما تخبر أي إنسان، هتلاقي الشيطان هيتجنن لأنه عاوز ياخد منك الإخلاص. الشيطان مش عاوز يفسد صيامك، بالعكس الشيطان يتمنى إنك تصوم وإنك تصلي، بس ترائي بالصوم وترائي بالصلاة. طول ما أنت مش معلش يا جماعة أنا صايم، على فكرة يا جماعة النهاردة الاثنين افتكرتوا الصوم ولا لأ؟ ها بفكركم بكرة الاثنين لازم نصوم. الحركات دي الشيطان عايز كده، لكن هو هيزق عليك ناس عشان ياخد منك الإخلاص. هتلاقي ناس بتعزم عليك بشوكولاتة، قول لهم لا شكرا، انت نويت ان محدش يعرف خالص انك صايم. هيقولك ليه؟ هقول مش قادر. ما انت فعلا مش قادر، ما انت عشان صايم مش قادر، لكن مش لازم تقوله مش قادر عشان صايم. هتلاقي هاجس جالك في دماغك بيقولك قول له يا اخي انك صايم عشان يصوم هو كمان. انت ما تعرفش ان انت الناس ممكن تقتدي بيك. ريح نفسك من الموضوع ده، ريح نفسك من الموضوع ده، وحط في دماغك ان انت لست قدوة لأحد ابدا. 99% من الناس اللي الشيطان بيقولك عليهم انت قدوة ليهم، انت ما انتش قدوة ليهم خلاص. الناس عندهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو ده القدوة، ياخدوك انت قدوة ليه؟ شيل من دماغك الكلام ده، ابوس ايدك، عشان ده الشيطان بيحطه في دماغك عشان تبوح للناس بأعمالك ويبقاش عندك عمل بينك وبين الله. كان الصحابي يخادع زوجته، يعني يستنى لما تنام تماما ويخرج على أطراف أصابعه. ليه؟ عشان يتفرج على فيلم؟ لا، عشان يصلي قيام الليل دون أن يعلم أحد. ده أنت لما بتصلي ركعتين في بيتكم بتسيب السجادة مخصوص عشان تاني يوم الصبح البيت كله يعرف أن أنت كنت بتقوم الليل. نضحك على بعض؟ كل واحد يراقب نفسه، يراقب درجة الإخلاص عنده قد إيه، وفي تدريبات بنعملها علشان ننمي الإخلاص جوانا، وهي النوافل سرا سرا. انوي إنك تصوم بكرة وشوف هتقدر تكتم ولا مش تقدر تكتم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، شاكر يشكر لمن تطوع بالعمل لوجهه ولإرضائه، شاكر عليم، عليم يعلم كل من تطوع وكل ما تطوع به. يعني ما تخافش، ربنا لن ينسى أعمالك الصالحة، أعمالك الصالحة كلها مدونة. انت بتنسى اعمالك الصالحه ودي نعمه من الله. انت متخيل لو انت تذكرت كل عمل صالح عملته في حياتك؟ انت ممكن تتوقف عن عمل اي عمل صالح خلاص، لانك هتستكثر ولا تمنن تستكثر. فربنا بينعم عليك بانك تنسى اعمالك الصالحه وتبقى دايما عندك شعورك محتاج تعمل اعمال صالحه اخرى، لكن ربنا لا ينسى اي عمل انت عملته، وكل أعمالك مدونة عنده. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسأل
1: نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يصطفي من خلقه أئمة وأعلاما، والصلاة والسلام على خير البشر خلقا وعلما وإيمانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين كانوا صفوة الناس خلقا وعلما وإيمانا. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، ونتابع الحديث عن الإمام الغزالي. لقد عرفنا شيئا عنه، فهو الإمام الفذ، وقد قال فيه الإمام الذهبي: الشيخ الإمام البحر، حجة الإسلام وعجوبة الزمان، زين الدين أبو حامد، صاحب التصانيف والذكاء المفرط. من هذا نقول: ما مقام الإمام الغزالي عند أهل العلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإنسان حينما يعيش في رحاب العظماء ينفح بنفحات من السعادة، وخصوصا مع الإمام الغزالي، لأن روحانيته الدفاقة التي ملأت سطور الكتب والتي ما زالت تفيض على المجتمع يوما بعد يوم، وما أظن أن أحدا أمسك بيده يوما من الأيام كتابا أو مجلدا من كتاب الإمام الغزالي الإحياء إلا وفاضت عينه وشعر أن القلب يمتلئ بالعاطفة ويمتلئ بالحنين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإمام العظيم المتميز، الإنسان يشعر أنه حينما يتحدث عنه إنما يعطي قلبه وعقله وروحه علما وفيضا روحيا كبيرا. هذا الإمام الغزالي الذي نحن نتحدث عنه في هذه الأيام، ونحن من نحن حتى نتحدث عن عظيم بهذا المقام؟ لو رأينا إلى عظماء الأمة يتحدثون عن هذا الإمام العظيم الذي يكون عظيما في أعين العظماء، ماذا يكون في أعيننا نحن؟ إذا كان الإمام الحافظ الذهبي وهو مؤرخ الإسلام والذي قالوا في الإمام الذهبي لكثرة معرفته بالرجال وخبرته بالأشخاص، قالوا لو جمع له الناس من آدم إلى اليوم لعرفهم بآبائهم وأجدادهم وأنسابهم،
1: كان نسابا
0: لكثرة ما عنده في معرفة علم الرجال. ولا شك أن الموسوعة الهائلة التي كتبها سير أعلام النبلاء تدهش الآن المجامع العلمية. هذا الإمام يقول عنه
1: الإمام البحر،
0: نعم يسميه الإمام البحر ويسميه حجة الإسلام وأعجوبة الزمان. إذا كان بهذه الأوصاف يصفه شمس الدين الذهبي الإمام الحافظ الكبير، ويقول عنه كما ذكرنا سابقا الإمام العظيم الهائل، سواء في علم العقيدة أو في علم الأصول أو في الفقه الشافعي، وهو إمام الحرمين الجويني الغزالي، بحر مغدق إذا كان هذا من كلام العظماء. ويقول عنه معاصره، ونحن نعلم أن المعاصرة هي من أكبر الدواعي للنفرة وللانتقاص، ولذلك العلماء الجرح والتعديل يقولون أنه لا يقبل قول المتعاصرين. الذين يتعاصرون في زمان واحد هؤلاء ربما تكون المعاصرة سبب للنفرة أو للحط من الأقدار. مع ذلك يقول معاصره الإمام الحافظ عبد الغافر الفارسي، يقول عنه حجة الإسلام والمسلمين، إمام أئمة الدين، لم ترى العيون مثله. وفي مكان آخر يقولون عنه ولم يرى هو مثل نفسه. يعني الإمام الغزالي، يعني هم يقولون هذا الكلام وهم أئمة يعني وجدوا في عصره، فهذا إقرار منهم بتفوق الإمام الغزالي، وبل مباركة منهم مع سماحة نفس وطيب خاطر وإقرار بالواقع. وابن النجار حافظ كبير يقول عنه إمام الفقهاء على الإطلاق، ورباني الأمة بالاتفاق، مجتهد زمانه، قام بنصر السنة وإظهار الدين. وهنا هذا ما يعني يعطينا نافذة مهمة على شخصية الإمام الغزالي المتميزة والمتألقة والموسوعية والنادرة يعني في هذا الباب، وهي أنه إمام الفقهاء على الإطلاق ورباني الأمة بالاتفاق، يعني جمع العلم مع الروحانية الهائلة التي يعني تميز بها الإمام.
1: يعني طبعا من أراد أن يربي ويتربى لابد أن يعود للإمام الغزالي.
0: لا شك أن الإمام الغزالي يعني حتى العلماء اعتبروا الأحياء علوم الدين هو أحد أعظم الفتوح في الفقه الإسلامي، لأنه غمس الفقه بروحانية هائلة. فالإنسان يقرأ عن أحكام الدين وآداب الدين والحلال والحرام والبيع والشراء، ولكن في مظلة روحية يعبد الله بالبيع والشراء، يعبد الله وهو يعقد العقد وهو يفسخ العقد، يشعر بروحانية ويشعر أنه في محراب الله وهو في البيع وفي الشراء. وهذه ميزة تميز بها الإمام الغزالي. كنا نجد كتب الفقه تبنى على القياس وتبنى على التعليل وتبنى على القيل والقال، فإن قالوا قلنا وما شبه ذلك.
1: يعني كأننا نقرأ كتاب الرياضيات مثلا.
0: نعم، وفيه حجج، وكما قال الإمام السمرقندي يوما وهو ينبه، وهو أحد الذين اشتغلوا كذلك بالتربية، كأنه ينبه أهل العلم الذين دخلوا في هذه الأبواب من العلم، وهي علم الفقه وعلم الكلام وما شابه، أن هذه العلوم إذا لم يصاحبها علم الآخرة تقسي القلوب، لأن فيها مسألة الأخذ والرد والنقاش وإفحام الخصم، وهذا ما يجعل الإنسان لا يشعر وهو يقسو على خصمه، وربما يلتمس له يكبر الصغير من أجل أن يظهر الغلبة،
1: يعني حظ النفس في ذلك كثير
0: يظهر ويقوى، وتصبح هناك نفرة أكيدة، وربما الإنسان لا يتبين بعد ذلك أهو ينتصر لنفسه أم ينتصر للحق فعلا، وهذه مسألة خطيرة. لذلك يقول الإمام السمرقندي في هذا الباب، يقول بعد أن يتحدث عن العلوم: وليس في العلم كالفقه، ثم يقول: فمن درس الفقه فعليه أن يطالع سير الصالحين وأن ينظر في علوم الآخرة، لأن علم الفقه يعني من حيث أنه علم فيه جدل وما شابه ذلك يقسي القلب، والقلب القاسي بعيد من الله. فهذا ما أدركه الإمام الغزالي، وهذا كما قلنا من الانقلاب الذي حدث في حياة الإمام الغزالي، و كان من ثمرته إحياء علوم الدين.
1: وهذا ما قاله عنه معاصره كما ذكرتم عبد الغافر، الذي قال: وسلك طريق الزهد والتأله، وطرح ما نال من الدرجة للاشتغال بأسباب التقوى وزاد الآخرة، فخرج عما كان فيه وأخذ في مجاهدة النفس وتغيير الأخلاق وتحسين الشمائل، فانقلب شيطان الرعونة وطلب الرياسة والجاه والتخلق بالأخلاق الذميمة إلى سكون النفس وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوم والترتيبات، وتزيى بزي الصالحين وقصر الأمل والاستعداد للرحيل إلى الدار الباقية.
0: لا شك أن هؤلاء الذين رأوا الإمام الغزالي ويصفون الرجل عن قرب وعن معرفة، وهم أحرى بالتمييز بين الرجال. الإمام الغزالي كما قلنا يصفه الإمام الحافظ ابن كثير، وهو الإمام المفسر والمؤرخ والفقيه، يصفه أنه برع في علوم كثيرة. وكما قلت أنا سابقا، أي علم من العلوم لو ذكرنا قائمة في مصنفات هذا العلم أو في أئمة هذا العلم لوجدنا الإمام الغزالي في قلب القائمة، سواء في علم أصول الفقه أو سواء في علم الفقه أو سواء في علم السلوك أو سواء حتى في علم الفلسفة أو حتى أي علم آخر من هذه العلوم، نجد أن الإمام الغزالي ليس فقط مؤلفا عاديا
1: يتصدر القائمة،
0: لا يستطيع الإنسان أن يكون باحثا حقيقيا ويكتب في علم دون أن يرجع إلى الإمام الغزالي في كتبه، لأنه متميز حتى في كل علم من هذه العلوم التي كتب فيها الإمام الغزالي رضي الله عنه. وهذا مما ربما سنأتي عليه، أنه مما ميز الإمام الغزالي فوصف بالتجديد. فيقول أنه برع في كثير من العلوم، وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة، وكان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه. طبعا هذه شهادة عالية وشهادة كبيرة جدا من إمام جليل كالإمام ابن كثير، وكذلك الإمام ابن عماد الحنبلي صاحب شزرات الذهب، حينما يقول وبالجملة، يعني يريد أن يختصر، لأن الكلام في الإمام الغزالي كما قلنا
1: صعب الاختصار،
0: صعب الإنسان أن ينال. وأنا أريد أن أتكلم هنا بكلمة، هذه الكلمة لفيلسوف الإسلام المعاصر وشاعر الإسلام محمد إقبال، حينما قرأ عن شخصية عن معاصر له، ويعني هو الإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله الذي يسمى بإمام العصر، حينما قرأ له رسالة في حدوث العالم وما شابه ذلك، تسمى مرقاة الطارم في حدوث العالم. هذه الرسالة حينما قرأها محمد إقبال ورأى عمق فكر هذا الإمام الحافظ ومحافظ ومحدث وفقيه، والإمام هو يقول عن نفسه الكشميري: ما من علم إلا ولي فيه رأي، إلا علم الفقه فإن فيه مقلد. وهذا أقول أنا من تواضعي.

0: كما قلنا حيرت الجميع. هذه الموسوعية حينما شغفت بالإسلام وحينما اصطبغت بالإسلام إلى حد أنها تلاشت في معاني هذا الإسلام وتألقت بتألق هذا الإسلام. الله. هذه الشخصية فعلا تدل على أن الإنسان، يعني أنا الآن كما أذكر كلمة للشيخ رشيد رضا،
1: نعم،
0: محمد رشيد رضا حينما قرأ الإحياء يقول في بداية عمره وفي بداية انطلاقته، بعد ذلك أخذ بقراءة الإحياء، يقول: وكنت أجلس على سدة المسجد أو في نافذة المسجد أو ما شابه، فأشعر وأنا أقرأ في الأحياء أنني أستطيع الآن أن أحلق وأن أطير.
1: سبحان الله.
0: يعني يشعر بحالة من النشوة الروحية الهائلة. أنا أقول أنه اللي حتى يشعر الإنسان بهذه الحالة الروحية يكفي فقط أن يقرأ عن الإمام الغزالي، فكيف لو قرأ ما كتب الغزالي عن الإسلام الذي ليس هناك غذاء للروح ممكن أن ينصف الروح غذاء وتألق مثل الإسلام.
1: نعم.
0: هذا الإمام الغزالي الذي تميز بكل شيء، لذلك الإمام السبكي العظيم تاج الدين السبكي كذلك وصفه معمن وصفه بأنه حجة الإسلام، ولكن قال: ومحجة الدين التي يتوصل بها إلى دار السلام.
1: الله.
0: يعني معنى ذلك وكأنه يريد أن يقول أن الإمام الغزالي إمام جامع، كل ما تحتاجه دار السلام من علم وفقه وروحانية وما شابه ستجد ذلك متألقا في الإمام الغزالي، وسيشبع الروح والعقل والفؤاد.
1: دليل مرشد يعني.
0: لا شك.
1: هو دليل مرشد.
0: لا شك هذا
1: نعم.
0: الأمر.
1: من هنا أود أن أسأل: ما تأثير الإمام الغزالي في الفكر الإسلامي والمفكرين الإسلاميين؟
0: نعم، الشيء العجيب بداية أنه لا شك أنه كان عندنا في أيام الإمام الغزالي أو في تلك الأيام كانت هناك حضارة إسلامية متميزة. هذه الحضارة كما قلنا هيئت لأولاد المسلمين ولأطفال المسلمين أن يتبوأوا بعقولهم وبذكائهم شوامخ القمم. ومن هؤلاء الإمام الغزالي، يعني الذي يقرأ فقر الإمام الغزالي وحاجة الإمام الغزالي لأن يدخل مدرسة تهتم بالفقراء لتطعمهم
1: وتؤويهم وتعلمهم.
0: من كان يظن أن هذا الإمام الغزالي الصبي الفقير المحتاج في هذه الحالة أنه سيصبح يوما من الأيام حجة الإسلام؟ من كان يظن أن هذا الإمام، أن هذا الصبي الفقير في هذه الحالة سيصبح عالم الأعلام وأن الشرق والغرب سينتفعان به وسيخلدان أثر هذا الإمام الجليل؟ الإمام الغزالي في الحقيقة أثر في الفكر الإسلامي تأثيرا منقطع النظير، يعني لا يمكن أن تجد شخصية أثرت في الفقهاء وفي الربانيين وفي المتكلمين وفي الفلاسفة وأحدثت ضجيجا في كل موقع من مواقع العلم مثل الإمام الغزالي. وتأثير الإمام الغزالي ليس على الساحة الإسلامية فحسب أو على امتداد الفكر الإسلامي فحسب، إنما تجاوز ذلك إلى الفكر الإنساني عامة.
1: كيف؟
0: بحيث لو وجدنا الآن دراسات حول الإمام الغزالي عند المستشرقين وعند المفكرين الغربيين، حتى أن هناك مثلا نظرية الشك التي تنسب إلى بعض المستشرقين، في الحقيقة هناك دراسة في مقدمة في الطبعة الثانية طبعا الآن الجديدة غير طبعة شيخ شيوخنا الشيخ عبد الحليم محمود للمنقذ من الضلال، طبعا للأستاذ محمود بيجول كتب عن مسألة الإمام الغزالي، وأن نظرية الشك، هذه نظرية كيف ينتقل الإنسان من الشك إلى اليقين، وأنها هي أساس في العلم، هذه النظرية نسبت إلى فلان وفلان. الحقيقة أن هذه النظرية هذا المستشرق حصل على نسخة مخطوطة من كتاب الإمام الغزالي الموجز من الضلال،
1: يعني تبناها
0: ولذلك
1: ونسبها لنفسه،
0: ولذلك هو أشر على ذلك، لكن للأسف هم بعد ذلك لم يردوا الأمر إلى نصابه، ونحن للأسف

0: عندنا الهزيمة النفسية ما زلنا نجد أن كل يعني أجنبي أو كل غريب هو شيء هائل ولا نبحث عن جذور هذا العلم. مع أن هناك من مثلا غوستاف لوبون أو أمثالهم من الذين قالوا لو لم يظهر العرب على ساحة الوجود لتأخرت نهضة أوروبا مئات السنين. فهم يعترفون أن هذه المعرفة التي عندهم إنما بنيت على معرفة إسلامية، وكم وكم جاءت الرسائل من ملوك أوروبا إلى ملوك المسلمين فيها الرجاء ليتعلم أولادهم في مساجد قرطبة وغيرها. الإمام الغزالي في الحقيقة تأثير الإمام الغزالي في الحياة الإسلامية وفي الحياة الفكرية من خلال عطاءاته ومن خلال روحانيته ومن خلال قصة كفاحه للإمام الغزالي في هذا في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإلى اليقين والسعادة الروحية التي هي عنده غاية الغايات. هذه المسألة شغلت الناس وأحدثت ضجيجا في هذه الدنيا. لذلك الإمام الغزالي الذي يكتب عنه عند الآخرين ربما أكثر بكثير
1: مما
0: كتب عندنا ومما يكتب عندنا. وهذا الأمر فعلا يحتاج منا، يعني لو شئنا أن نقول حتى بعض المفكرين من المسلمين ومن غير المسلمين اعتبروا الإمام الغزالي هو أول من وضع علم النفس الإسلامي. ونحن كنا نقرأ هذه مسألة علم النفس وقرر علينا كتاب. فعلا أنا كنت أشعر أن هذا الكتاب إنما سلخ من الأحياء، كنت أشعر أنه إنما هذا الكتاب أخذ بفقراته واختصر اختصارا من أحياء علوم الدين. وفعلا الذي يقرأ الأحياء يشعر أن الإمام الغزالي يعني يسلك في أغوار النفس الإنسانية إلى عمقها الحقيقي، ويبحث عن أمور قد لا يفطن الإنسان أنها موجودة في نفسه إلا عن طريق الإمام الغزالي. فالحقيقة الإمام الغزالي إمام موسوعي متميز متألق بصفات كثيرة منحه الله تعالى إياها، وهذه الصفات التي امتلكها الإمام الغزالي جعلت له هذا الامتداد وهذا الأثر على مر القرون. يعني الغزالي طبعا تميز بمسائل هي التي جعلته سابقا وجعلته متميزا، وأهم هذه الأمور هي مسألة الدأب والجلد، بحيث أن الإمام الغزالي لا يجد الإنسان الذي يقرأ حياة الإمام الغزالي مجالا للفراغ وللضياع في حياة الإمام الغزالي، إما مجاهدة للنفس وإما كتابة وإما علم وإما حلقات. الإمام الغزالي ملأ حياته بهذا الدأب وبهذا الجلد وبهذا الصبر، فتألق الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
1: وكم نحن بحاجة إلى إدخال حياة هذا الإمام في مناهج التعليم في الابتدائي أو في الثانوي أو في المتوسط، حتى يعود شبابنا إلى هذا الجيل الذي ربى وعلم وبرع عندما أخلص نيته لله سبحانه وتعالى وزاهد وعاد إلى حيث يجب أن يعود، إلى الأصالة في الإسلام، إلى روحانية الإسلام.
0: يجب أن نعلم أن قيمة هذا الإنسان المؤمن ليست في أن يعرف الفلسفة فقط أو يعرف مثلا المنطق أو ما شابه ذلك. الحقيقة التي اكتشفها الإمام الغزالي أن قيمة الإنسان، أو التي إذا إنسان تملك من ناصية هذا الأمر فعلا أشبع كل رغبة فيه، حينما يصل إلى أن ينخرط هذا الإنسان في رحاب القرآن والسنة التي منحت الإنسان كل جوانب التألق. ولذلك من هنا يعني لما نتعرف على شخصية الإمام الغزالي ندرك في الحقيقة قيمة إسلامنا الذي ننتمي إليه.
1: في الغد نتابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وبينا لماذا كرر الله أمر الطاعة فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولماذا قال واحذروا، ولماذا قال فإن توليتم، أي عن الإيمان بما جاء به الرسول الذي بلغ عنا. فالرسول قد أخذ حظه، لأن مطلوبا المطلوب منه أن يبلغ، وقد بلغ، وبلاغه مبين واضح بين محيط مستوعب لكل أقضية الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما يطلب أول الأمر العقيدة، يطلب منا أن نؤمن بإله واحد قادر حكيم له كل صفات الكمال، ذلك هو الأمر الأول في العقيدة. وأن ننفي ما كان عليه العرب من الأنصاب ومن الأوثان والأصنام، كل ده يطلب منا إيمانا وعملا. إلا أن العمل قسمين، العمل في عمل إيجابي وفي عمل سلبي. عمل إيجابي يقول لك افعل كذا، إذا لم تكن تفعله، ويقول لك لا تفعل كذا إذا كنت تفعله. فأول مطلوب الإيمان في الإله الواحد طلب منا أن نكف عن عبادة الأوثان والأصنام. صحيح أنه طلب كف، مش طلب فعل، طلب فعل، إنما طلب ولا لا؟ هو طلب. لأن ما هو الطلب؟ الطلب أن تنشئ كلاما يطلب من مخاطبك أن يفعل شيئا لم يكن مفعولا وقت طلبه. فإذا قلت له ما تعبدش الأوثان، يبقى أنت برضو طلب ولا لا؟ بس طلب إيه؟ فعل ولا طلب كف؟ طلب كف، طلب كف. وبعد ذلك يقول لك مثلا صلي يزكي، يبقى ده طلب إيه؟ طلب فعل، طلب، إنما طلب ولا لا؟ فطلب الفعل يقال له أمر، وطلب الكف عن فعل يقال له نهي. أنت إذا نظرت إلى كل التكليفات تجد التكليفات لم تأتي في الإسلام مرة واحدة، وإنما جاءت على مدار 23 سنة. والإسلام أول ما جاء آمن به أناس، فإذا الذي آمن أولا لم يكن عنده من الأحكام إلا أحكام إيه؟ يسيرة. فكم بيأديه الإسلام عنده؟ هو هذا الإسلام عنده، هو هذا، أن يؤمن بالإله الواحد الأحد وما بلغه من إيه؟ من حكم. فإذا امتدت حياة واحد أطول، يبقى إسلام أنه يعمل إيه؟ يزود الأحكام اللي جت جديدة. إنما الأولان اللي ما كانتش الأحكام دي في أيامه، الإسلام بتاعه كامل وتام ولا لا؟ إذا فالتمام في الإسلام تمام إضافي، تمام في الإسلام إن اللي أدركه هو ده. إن شاء الله لم يدرك حكم واحد. إحنا قلنا مخيريق اليهودي، يقول عنه رسول الله مخيريق نعم يهود، مع أن مخيريق آمن وتنه طالع على المعركة وقتل، ما عمل أي حاجة، يبقى واخدها ولا مش واخدها؟ واخدها خلاص. هو جاء والإسلام له أحكام، إنما ليست عنده الفرصة التي يؤدي بها الأحكام إلا الجهاد. وعمل ولا ما عملوش؟ انتهت المسألة. ولذلك قلنا زمان حينما يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إيه؟ من شاء. هي دي إيه؟ دي أركان الإسلام. شوف أركان الإيه، إنما المسلم بالنسبة له إضافي لأنه يمكن ما عندوش مال، يبقى الركن ده سكت عنه إنما مش سكت من الإسلام. ما يقدرش يحج يبقى الركن ده سكت عنه كمسلم إنما مش سكت من الإسلام. فأركان الإسلام غير إيه أركان المسلم. يبقى المسلم هياخد من الأركان اللي إيه، يبقى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، دي ما فيش فيها كلام خلاص. إنما مثلا أداء الزكاة ما فقير مش مستطيع يحج، يبقى الركن ده من عنده إيه ساقط. الله، إذن فالإسلام قد يكون بالنسبة لأناس أدركوا الإسلام كله في 23 سنة واللي جم بعدهم يبقى واخد الإسلام بكل إيه بكل أحكام. اللي عاش في الإسلام فترة بياخد من قضايا الإسلام ما عاصر عمره، ويبقى ده الإسلام ولا لا؟ يدلك على أن المسلم لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن المسلمين حينما نزلت مسألة الخمر افتكروا ناس من إخوانهم كانوا مسلمين وكانوا بيشربوا الإيه؟ الخمر. الله، وبيلعبوا الميسر. الله، وبعدين الحكم جه بعد ما انتقلوا فشغلوا، طب يا ترى دول حكمهم ايه؟ فشغلوا بهذه الايه، فسالوا رسول الله، مما يدلك على ان المسلمين ايه، طب دوك من ماتوا انتهوا، بدهم يسالهم ويطمئنوا على اخوانهم اللي سبقوا الحكم، كان موتهم قبل ما ينزل الايه الحكم. فانزل الله قوله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. يعني ان كانوا شربوا خمر قبل كده قبل ما ينزل التحريم لا جناح عليهم. ليه؟ لان الاسلام بتاعهم كان مقصور على الاحكام اللي نزلت في عمرهم، وما يقالش من التاني هيزيد عنهم، لان هو ده الاسلام بالنسبة لمين؟ بالنسبة لهم. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طيب طعم دي بنسمعها انها الطعام، قال لك لا، والكلام في الخمر شرب، والكلام في الخمر ايه شرب. ام قال لك لا، ده القرآن جاب ان الشرب برضو يسمى طعام، ان الله مبتليكم بايه، فمن شرب منه ومن لم يطعمه. يبقى برضو يقال في الماء في ايه، لان معنى طعام يعني ايه، طعم في بقك خلاص انتهت المساله. يبقى ليس على الذين امنوا، اول ما جه الاسلام هم امنوا ولا لا، وعملوا الصالحات، الافعال اللي فيها كف انتهوا عنها ما بيروحوش للاصنام، يبقى عملوا طلبات كف ولا لا؟ يمكن صحيح ما كانوش الصلاه جت مثلا ما فيش لسه. طيب على الاول الزكاه ما جاتش احكامها، جات الصيام احكامه ما جاتش، ما عملوش، يبقى عملوا صالحات اللي هي ايه اللي كانت موجوده ولو كانت طلبه كفه. خلاص، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح اسم فيما طعموا. يعني ان كانوا شربوا الخمر بقى ومش عارف ايه في الاول قبل التحريم يبقى ايه، ما فيش حاجه خلاص على الاول. امتي؟ إذا ما اتقوا وآمنوا على الأول. طب اللي ماتوا دولي ما نقولش إذا ما اتقوا وآمنوا، ده خلاص انتهوا كده ولا لا؟ نقول إذا ما اتقوا الله في التكاليف التي أنزلت حياتهم، في التكاليف اللي إيه أنزلت حياتهم، إذا ما اتقوا وآمنوا. طب ده التقوى ما بتجيش إلا بعد الإيمان، التقوى ما بتجيش، لان معنى التقوى امتثال الاوامر واجتناب الايه. طب دي ما يمكنش، ما دام امر وناهي مكلف ومكلف يبقى في ايمان باله يكلف، يبقى التقوى وامنوا. قال لك الايمان له قمه، القمه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبعد ذلك اذا جاء حكم من الاحكام تؤمن به ايمانا خاصا، تؤمن به ايمانا ايه، فكأن الذين اختلفوا أيزيد الإيمان وينقص أم لا يزيد ولا ينقص، عملوا الخلاف بينهم وبين بعض ولا تنبهوش إلى حاجة، إلى أن جهة الخلاف منفكة. أي إيمان تقول هو يزيد وينقص، الإيمان بالله لا يزيد ولا ينقص، إنما الإيمان بالأحكام التي ينزلها الله. كل ما تيجي آية نزداد إيمان، كل ما تيجي آية نزداد إيمان، إيمان به. وبعدين إن كنا في متعلقات التكليف نعملها، مش في متعلق نزلت الزكاة فآمنا بها خلاص. وبعدين كوني أأديها أو ما عنديش ما يأدي، ده موضوع آخر. فيه فرق بين أن تؤمن بها وأن تباشر عملها. وأن تباشر إيه؟ يبقى الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما نظروا إلى الإيمان بالقمة وهو إيماننا بالله خلاص. اللي قالوا لا يزيد وينقص خدوا من آية إيه بقى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يبقى كل ما تنزل آية بتزود إيمانهم بالله ولا بما أنزل الله؟ يبقى إذن الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما نظروا إلى الإيمان القمة اللي هو الإيمان بالله. لكن الإيمان بالآيات اللي تنزل نقول له أنا أؤمن بالزكاة وأؤمن بالصيام وأؤمن بالحج كل حاجة، إنما أعمله أو ما أعملوش، إن كنت مستطيع أعمله مش مستطيع ما أعملوش. مفهوم الكلام ده؟ إذا ما دام تنزل سورة بيقولوا أيكم زادتهم هذه إيمان، يقول الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون كل ما تنزل آية، مع أن كل ما نزلت آية تزيد التكليف، يزيد إيه؟ ومع ذلك يستبشرون. مش بيزعلوا لما تنزل آية ولا بتاع، لا، إيمان ويستبشرون. يبقى إذن يصح لنا لما نيجي ناخد والعلماء يختلفوا على حاجة، ما يؤخذ يقول لك العلماء مش متفقين على حاجة، العلماء تملي مختلفين على كل حاجة، مش هيقولوا كذا يقولوا كذا، نقول له يا سيدي الجهة منفكة. الإيمان لا يزيد ولا ينقص بالله خلاص، آمنا بالله انتهينا، قضية ثابتة ما تطفوش لتناقش من جديد. إنما اللي بينزل ينزلوا لنا نؤمن بما أنزل ونفعله أو ما نفعلوش، ده حسب استطاعتنا بقى. أولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا إيه؟ إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. إذن في ثلاث مراحل، واحد أدرك حكم فاتقى الله وآمن وعمل صالحا وبعد ذلك انتقل، ما يبقاش فيه إيه؟ جناح. فإذا ما نزل حكم آخر برضو يعمل به إيه؟ برضو يآمن ويعمل، مش كده ولا لا؟ إذا نزل حكم ثالث يآمن ويعمل. إذن المسألة مسيرة لإيه؟ كلما نزل حكم يبقى يحصل في إيه؟ إيمان به وعمل صالح. جاء في الأخرى اللي هي آخر حاجة، قال إيه؟ بل الألف الأولى آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثلاث إيه؟ ثلاث حاجات. ثم اتقوا وآمنوا أي فيما يجد وينزل من جديد خلاص، ثم اتقوا وأحسنوا أي فيما يجد أيضا من جديد. كل فترة يأمنوا بها ما عليهمش جناح في اللي قبله. إذا ما تأخر حكم عن واحد ومات قبله مش مسؤول عنه. إمتى؟ إذا ما آمن واتقى وعمل صالحا في دائرة الأحكام التي نزلت عنده. يلاحظ هنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى قال في الأولاني إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا أي بما إيه يجد، ثم اتقوا وأحسنوا. اتقوا وأحسنوا معناه دي القفلة الجميلة. لأن ما هو الإحسان؟ الإحسان له معنيين، أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى بقى لما يخلص التكليف يبقى ليس لنا من زائد إلا أن نحسن في أداء التكاليف كأننا نرى الله. أن تعبد الله كأنك إيه؟ فإن لم تكن تراه. يبقى إذن المسألة نحن أعمار المسلمين في انتظار التكاليف، فكل عمر يناسب التكليف الذي نزل معاصرا له. فإذا ما آمن واتقى وعمل صالحا يبقى ما فيش عليه جناح. وبعدين جه حكم إيه؟ تاني. يبقى ينشئ إيمانا جديدا بالإيه؟ بالحكم. وبعد ذلك يعمل به مضموما إلى العمل بمين؟ الى العمل بما كان به بما كان موجودا اولا، وبعدين لما ينزل احكام تانية برضو يعمل بها. فاذا لم تنزل احكام يبقى اذا استوى الحكم كله واستوعب كل اقضية الحياة، يبقى الباقي اننا نعمل ايه بقى؟ نحسن. نحسن يعني نعمل ايه؟ نعبد ربنا كأننا ايه نراه، فان لم نكن نراه فانه يرى، او نزيد من جنس ما فرض فوق ما فرض. نزيد من جنس ما فرض فوق اللي هي الايه النوافل. مش بس ما صدقني ان باب الاحكام النازلة نقول خلاص هي انتهت لحد كده، نقول له لا، انت بقى تقدر في ايه تجود وتعمل اعمال من جنس ما فرض بس زيادة شوية من جنس ما. ولذلك قلنا هناك هنا في قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الزاريات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم. شوف التعليل، انهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قبل ذلك ايه؟ ايه وجه احسانهم؟ ايه يعني محسنين؟ المؤمن يقف عند ما كلفه الله به، والمحسن يزيد على ما كلفه الله من جنس ما كلفه الله، ما يجيبش حاجة من عنده. ربنا فرض صلاة 5 نخليها 10، نخليها ايه 20، صوم شهر نخليه اكتر، زكي مثلا 2.5% او بالعشرة او بربع العشرة، يبقى ايه زود، حج كم مثلا. الله، يبقى اذا المحسن هو الذي ايه يزيد عما فرض الله عليه من جنس ما فرضه الله، اللي احنا بنقول بيتنفل بايه. طب ليه بيبقى محسن ليه؟ ام قال لك لانه بالتكاليف مش عملها وهو بده يؤدي بس، كأنه عشق التكليف من الله وعرف منزلة ربه بالقرب منه، فوجد في ذاته أن الله كلفنا دون ما يستحق منا، فهو عمل ايه؟ زود القرب بتاعه. يبقى محسن ولا مش محسن؟ محسن. انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. ليه بقى؟ هات العلة بقى التعليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله بالفرض ان لا نهجع الا قليلا من الليل؟ لا، يبقى صلي العشاء ونام وبعدين بس يبقى صلي الصبح حاضر، نام شكر على كيف، ده اللي فرض. انما بقى كون حل لك الجلوة مع الله، الخلوة مع الله، ده موضوع. كانوا قليلا من الليل ما ايه، وبالاسحار هم يستغفرون. برضو ما كلفنيش ربنا بالفرض انني اجي في السحر واستغفر، اللي حل له هذه المسألة يبقى يعملها، مش كده ولا لا؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، ما قالش معلوم، لان حق معلوم دي تبقى ايه الزكاة. يبقى محسن ولا مش محسن؟ ثلاث اشياء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ودي ليست في التكليف الفردي، وبالاسحار هم، وفي اموالهم حق للسائل والحق، عملها ايه حق للسائل والايه، ده حق، ده ليلزم نفسه بادائه، ليلزم نفسه بايه بادائه. ولو قال معلوم كانت تبقى الايه ده في صورة سأل سائل، هناك حق ايه معلوم تبقى للزكاة، انما هنا بيتكلم في مقام مين؟ في مقام الاحسان. ولذلك نجد في اخر مرحله هنا، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا ايه الصالحات، ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا. يبقى المرحله الاخيره بقى تحسن، بقى تزود من جنس ايه. فاذا يعني اذا كان التكليف لا يزال في دور الاستكمال، فكل حكم ياتي تستقبله بايمان وعمل. وإذا انتهى التكاليف، ده اللي أدركوا بقى 23 سنة واستوت المسائل إيه عندهم، نقول لهم يبقى أنتوا إيه هيبقى عندكم زيادة بس من نوع تاني. إيه الزيادة اللي من نوع التاني؟ أن تكون من الإيه، أن تكون من الإيه، من المحسنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ده انتقال لحكم جديد خالص. ليه؟ لأنه لما تكلم فيما أحله لنا أحلت لكم بهيمة الأنعام وفيما حرم علينا من الميتة وكذا وبعدين حرم لنا علينا القمر وحرم المسجد وتكلم في المحرمات ابتدى يدينا محرمات من نوع خاص. إيه المحرمات اللي من نوع خاص؟ قال لك فيه شيء يحرم في كل زمان وفي كل مكان. احنا عندنا الفعل اي فعل من الافعال لازم له من زمن ولازم له من ايه؟ من مكان. فيه فعل مش في مكان، فيه فعل مش في زمان، يبقى لازم كل فعل ايه؟ ففيه تحريم في كل زمان وفي كل مكان. اشرب الخمر في ممنوعة في اي زمان وفي اي ميسر، في اي زمان وفي اي ازلام، في اي زمان وفي اي انصاب، في اي زمان وفي اي مكان على الأرض. لكن في اشياء تحرم في أزمنة خاصة او في أمكنة خاصة. مثلا الفعل وعدم الفعل، يعني الفعل اللي مأمور به والفعل اللي بينهى عنه. احنا مثلا مأمورين بالصلاة نصلي، اللي بيتحكم في الصلاة الزمان ام المكان؟ الزمان. تصلي في زمانها في اي مكان. طب والصوم يتحكم فيه الزمان في اي مكان؟ على الاول. طب الحج يتحكم فيه زمانه ومكانه. طب العمرة يتحكم فيها ايه؟ المكان بس، انما الزمن في اي وقت. الله. اذا ففيه مرة يتحكم عنصر الزمان، وفيه مرة يتحكم عنصر المكان، وفيه مرة يتحكم عنصر الزمان والمكان. هنا حيتكلم عن نهي، بس نهي في ايه؟ في مكان خاص وفي زمان خاص. ازاي بقى؟ الصيد ده نروح نصطاد، احنا حرين نصطاد ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ قال لك بس الصيد هحرمه عليكم في حل ما تكونوا حرما، يبقى محرم عليكم. طب حرم يعني ايه؟ حرم جمع حرام. الحرام ده اما ان تكون في المكان، يعني هذا المكان حرام، او انت اللي حرام في المكان. ايه يعني؟ قال لك انت لما تيجي تحج بيقول لك احرم من مكان كذا، من رابغ. معنى احرم من مكان رابغ انك صرت في اعمال الحج من هذا الايه؟ المكان. في اي زمان ولا لا؟ ولا ان كان بالليل ولا بالنهار له دك؟ في اي زمان. لكن ساعة ما تحرم ان كنت بتصطاد برا ما عندش تقدر تصطاد هنا، يبقى الصيد حرم برا. انما هنا لا. ده اذا كنت انت اللي محرم، اذا كان الاحرام عندك وصف ليك. طب وان كان الحرم وصف للمكان؟ ام قال لك يبقى في الحرم وان لم تكن حاجة. عايزين بقى نفسر الحكاية دي. احنا عندنا الكعبة كويس، وبعدين حواليها المطاف، متخيلين ايه؟ الكعبة وحواليها ايه؟ المطاف. مش عايزين نمثل، دي الكعبة ودي المطاف حواليها اهو. وبعدين المسجد، المسجد اللي هو المكان اللي مبني وله جدران محيطة بالايه؟ بالمكان. احنا كنا قلنا زمان ان امة محمد عليه الصلاة والسلام تميزت بان كل الارض لها مسجد. تدركك الصلاة في اي حتة تقول الله اكبر وتصلي. كان زمان لازم يصلي في البيع او في البتاع بتاعتهم، انما امة محمد جعلت لها الارض ايه؟ مسجدا وطهورا كمان. طيب فاذا فيه البيت الكعبة وفي حواليه الايه؟ المطاف، وبعدين في حوالين الجدران اللي محددة مين؟ المسجد. الله. ما دام الارض كلها مسجد، شو معنى بتقول لي ده مسجد؟ ام قال لك لا، فيه مسجد اي تصح الصلاة فيه، انما مش مخصص للصلاة. وتقرا فيه علم وتعمل فيه مصنع وتزرع وتعمل كل حاجه. الله، اذا ففيه فرق بين مسجد تصح الصلاه فيه ويصح مزاوله الاعمال فيه. تبقى ببيتك وبعد ذلك ما مش قادر تروح تصلي في الجامع، تصلي في البيت ولا لا؟ يبقى المكان ده مسجد ولا لا؟ تصلي في الشارع مسجد ولا لا؟ مسجد يعني مكان للسجود. انما فيه مسجد الصلاحي وهو ما يحكر على انه ده بس مسجد، يبقى ده مسجد بالمكان، بقى مسجد بالايه؟ بالمكان. مكان ده مسجد، اهو الكعبة وحواليها المطاف وحواليها المسجد الايه؟ الحرام. بعد كده في دايرة تانية اسمها دايرة ايه؟ الحرم. يعني تروح مثلا للتنعيم، تروح مثلا للجعرانة، تروح مثلا عند حدة، تروح لعرفة، تلاقي دي اسمها حدود مين؟ الحرم. وبعدين فيه دايرة اوسع كده المواقيت بتاعت الحج، اللي هي من عند رابغ بالنسبة لي. يبقى كم دايرة دلوقتي؟ امسكها من الضيق الاول، الكعبة وحواليها المطاف، وبعدين المسجد، وبعدين حدود الحرم الثابتة، وبعدين المواقيت. المواقيت دي يبقى اللي بيحرم بالحج لما يجي عند المواقيت يبقى ما يصطادش، انما ما كانش محرم بالحج يصطاد ولا ما يصطادش؟ يصطاد. طب فاذا ذهب الى اماكن الحرم، حدود الحرم، يقول لك ولو لم تكن حجا لا تصيد فيه. اذا عدم الصيد مطلوب منك في حدود الحرم وان لم تكن حاجا، خلاص. لكن التانية اللي هي بتاع المواقيت، الدايرة الواسعة، ان كنت حاجة يبقى ما تصطادش، ان كنت حاج يبقى ايه؟ ما تصطادش. احنا كنا زمان قلنا ان الحج دي رحلة وحيدة في الحياة الايمانية، يعني يكفي مرة ايه؟ مرة واحدة. طيب لما بيجي حج هو في كل مكان مع نعمة المنعم، بعد ذلك يخرج في هذه الرحلة وقصد بيت ربنا، يبقى بيتحلل من كل النعمة دي اللي عامله له تميز عشان يبقوا سواء كلهم. السمة المشخصة للأشخاص، أول سمة هي ملابسهم، ده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس كذا وده لابس مش عارف الخياط الفلاني، دي السمة المميزة. يوم يخليهم بلباس واحد يكونون فيه متسائيه، يبقى خلينا هم هذه. يبقى انت تركت النعمة كلها لانك ذاهب الى المنعم. بعد ذلك يريد الله ان يؤدبنا تأديبا ايمانيا مع الوجود كله. احنا قلنا زمان الوجود فيه ايه؟ اللي بيخدمنا جماد ونبات وحيوان، مش كده؟ واحنا انسان اهو، يبقى الانسان سيد ايه؟ سيد. فالانسان السيد ده نصفي المساله بالنسبه له ونخليهم سواء، كلهم يبقوا في ملابس تكاد تكون واحده، وكلهم شعص وكلهم غبر وكلهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك. اوه ادي صفينا المساله دي، التفاوت اللي في الانسان، خلاص. وبعدين نظرا لان الجنس اللي تحتنا ده اللي هو الحيوان، نقول انا عايز اعلمك الادب ويا الجنس اللي في خدمتك ده، اوعى تقرب له ولا تصطاده. وبعدين اعلمك الادب مع الزرع اللي تحت منه، ما احنا بنقول انسان وايه وحيوان ونبات، اوعى تقطع شجرة او تعمل اي حاجة. كن ايدي عمين، اولا كن جهنا عن نفسنا بانه سوى بيننا، اتصفت المسألة دي وبقت عبودية مستطرقة، كلنا عبيد. وبعدين تشوف بقى الجهات المختلفة والمقادير المتباينة للناس والالقاب والمش عارف، بمجرد ما يطلعوا الحج يبقوا زي ايه؟ كلهم زي بعض. الله. وبعدين لما يروحوا بقى يقفوا بالكعبة، يقوم اللي يعني الغفير يشوف الوزير عمال يعيط، يقوم يقفش وهو بيعيط، يعرف انه بيجي هنا يصغر وهو يكبر، لان كلنا ايه؟ كلنا سواء. الله يجي مع الحيوان يقول له ما تصيدش هنا ما تصيدش، لانني عامل حته اسمها حرم امن دي دائما، ولو كنت غير حاج ما تقدرش تقرب على صيد فيه ولا تقدر تقرب على شجره. الله، لان اذا كان بيقول الانسان من دخله كان امنا، والله لازم امن فيه الحيوان وامن فيه النبات كمان ولا حد يقرب له. لكن الحته الثانيه بتاع المواقيت اللي جاي حج بقى، اللي خارج من النعمه وجاي للمنعم، نقول له بقى لحد هنا، بنعوده علشان يدخل فين، يدخل في الحرم بقى عشان يشوف الغزو، فنقول له اوعى تصطاد واوعى تقطع شجره واوعى تعمل مش عارف ايه واوعى تعمل ايه واعمل تعمل ايه ده. وبعدين يدخل في الدايره الثانيه يلاقي مش هو بس ده اللي ما بيحجش كمان، وفي الحته الثانيه برضه موقفه كده، وبعدين يدخل المسجد، وبعدين يروح يطوف حوالين الايه. الا دلوقتي خلينا الانسان السيد ده وقف من هذا الوجود كله ذلك الموقف، الحيوان اللي بيخدمه والنبات اللي مش عارف ايه عمل ايه، كان من ناحيته خلاص، يبقى الحيوان خد له كرامته والنبات خد ايه، بقي ايه؟ بقي الجمال. نقوم نقول له تعالى بقى في حته الحجر ده انا عاملها لك كده وهي اللي تتحكم في خطاك وتلف حواليها كده سبعه شواط، شوف عمال بينفض طغيان الانسان، نفض طغيانه امام نفسه فتساوى مع الناس، ونفض طغيانه امام الجنس الاخر اللي هو الحيوان فقال له اوعى تقرب له، ونفض طغيانه مع النبات اوعى تقطعه، وبعدين بقي ان ينفض كبرياءه امام مين؟ والجماد ده نظرا لانه النبات له سياده عليه لانه بيغذيه، والحيوان له سياده عليه لانه بيغذيه، خد احظ حاجه. ليه؟ ام قال لك ده لازم تسلم عليه كده تروح لحد الحجر كده وتبوسه او تسلم عليه، وما قدرتش والزحمه ضغطتك على الاقل اعمل له كده. قال لا للحجر علشان يعمل عليك استختراق عبوديه بحيث انك انت خلاص ما عادش، واللي ما يروح يستلم الحجر ولا يبوسه يخيل انه حقه ما نفعش ويقعد يكافح علشان قال يروح يبوس الحجر. الله، يبوس الحجر ايه ده، ربنا نهانا عن، قال لك الحجريه ما لهاش قيمه، انما الرب الحجر هو اللي قال لي، بدليل انه قال لي سلم على دي وارجم دي، يبقى الحجر له قيمه. ولذلك اللي بيقولك ده وثنيه يقول له تنيل على عينك وثنيه ايه، شوف الحكايه، ده انتقل من مراد نفسه الى مراد ربه، والحاله واحده، حجر واحد كان لما يجي ناحيته ويعظمه نقول له ابعد ده انت كافر، والحجر ده لما نعظمه انت مؤمن بالغ الايمان. ليه؟ لان لك مراد نفسك، ده بنعظمه بمراد الله، بنعظمه بمراد مين؟ بمراد الله. فيجي يقول بقى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايدي ورماحكم. ايه الفرق بين تناله الايد وتناله الرماح؟ اللي تناله الايد ده يبقى عمليه ايه؟ سهله، وده زي صغار الوحوش والحاجات البسيطه والفراخ اللي لسه طالعه من البيضه والبيض، حاجه باذن. والرماح يبقى باقل مجهود نعمل الرمح كده، يبقى طب ليبلونكم ليه؟ قال لك فيه فرق بين ان يلح الانسان على المعصيه فيفعلها، وبين ان يصل الى منزله لا يلح فيها على المعصيه، يعني ما يكتلش نفسه عشان يعمل معصيه، انما قد تقع عليه المعصيه. ففيه واحد وان وقعت عليه المعصيه ميسره برضه ما يعملهاش، يوم ربنا لما يحب ربنا ايمانيا يقول انتوا بقيتوا كويسين لا تلحون على المعصيه، فانا هبتليكم كده اشوف لما المعصيه تيجي لكم كده لحدكم برضه تعملوها ولا ما تعملوهاش، فان كان ايمانكم قوي برضه ما تعملوهاش، فانا هبتليكم بشيء من الصيد الذي حرمته عليكم، هبتليكم بيه بان اجعله في متناول ايه، يترمي عليكم كده. في الحديبيه بقى يتعجبوا الصيد والبتاع، يجوا عليهم كده يرموا مع انهم بيفروا، اللي بينصاد ده بيفر ولا ما يفرش، يوم هم يجي يترموا عليهم كده. الله، قال انا ببتليكم بقى اشوفكم انتوا صحيح ما انتوش بتلحقوا على المعصيه، لكن اذا وقعت عليكم المعصيه عايز اديكم مناعه في ان المعصيه وان وقعت عليكم برضو تبقوا ايه، ما تقولوش ده ميسرة وسهلة ومش عارف ايه تبقى ما. لا بنونكم اي لا يختبرنكم. واحنا قولنا الابتلاء مش مذموم في ذاته، انما المذموم في الغاية من الابتلاء، لان الابتلاء اختبار. طب افرض ان واحد نجح يبقى الابتلاء وحش؟ انما وحش على مين؟ على اللي يسقط. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد. قال انا مش هبتليكم يعني بحاجة كبيرة قوي كده، يعني ده بشيء بسيط من الايه، من الصيد، عشان اعودكم ان انتم كما انكم لا تحاولون ان تتهافتوا على المعصية، اقول لكم وان تهافتت المعصية عليكم يكون عندكم مناعة وتردوها. هعمل لكم ابتليكم بشيء من الصيد تناله ايه، يعني سهل المأخذ ورماحكم ليعلم الله. يا سلام، سبحان الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله، ليعلم بقى ربنا ابتلى بشيء من الصيد تناله ايديهم ورماحهم علشان يعلم من يخافه. طب ما هو ربنا عالم، ربنا عالم من يخاف قبل ان يحدث. ام قال لك لا، فرق بين علم وعلم. فيه علم يكون حجة على الناس، وعلم صحيح ما يتخلفش وحيحصل، انما مش حجة على الناس. علم الله مش حجة على الناس يا سيدي. يمكن لما يقول لا ده انت لو ابتلتنا كنا ننجح، نقول لهم هنبتلكوا بالفعل عشان لما يحصل منكم كذا وكذا يبقى ايه، يبقى شهادة منكم انتم، يبقى العلم علم شهادة منكم انتم. تيجي مثلا زي ما قلنا سابقا ان يجي واحد مثلا يقول ايه، والله الولد الفلاني ده هي ايه، هيسقط السنة دي لانه بيلعب طول السنة ولا بيلتفتش ومش عارف ايه وبتاعه ومش عارف ايه، ولذلك ابوه يقول الاحسن ما ندخلوش ايه الامتحان، لان انا عارف انه بس هيدخل وايه، بلاش رسوم الامتحان وبلاش الدوشة ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات زي دي. وبعدين ما يدخلش الولد الامتحان، يجي الولد بيبجح تقول له لا انا لو دخلت الامتحان كنت انجح، يقوم يقول له طيب يا اخويا ادخل الامتحان. فلما يدخل الامتحان ويسقط يبقى الحكايه من جهته ولا لا، يقدر يردها. ففيه علم من الحق، انما ما يلزمش الحجه لنا. العلم اللي واقعي هو اللي يلزم الايه، هو اللي يلزم الحجه. يبقى يعلم علم الزام ايه، الزام. هو الا فهو عالم ان احنا هننجح او ما ننجحش، هو عالم من اول الامر. يبقى التجربة مش عايزة عشان يعلم، لا تجربة من عايزة عشان ايه، يبقى العلم من جهتنا حج علينا. ما يقولوش والله انت لو اختبرتنا كنا ننجح، نقول له لا يا سيدي نختبرك، وبعد ذلك لما ما ينجحش يقول له ايه بقى رأيك بقى، بعلمي ولا بعملك؟ يبقى بعملك. ليعلم الله من يخافه بالايه، بالغيب. ودي ابتلاءات حصلت في النبوات كتير. ما احنا مش قلنا زمان ان الله ابتلى اليهود بيوم السبت، هو حرم عليهم الايه الصيد في يوم ايه السبت، وبعدين حب بقى يشوف التحريم ده يعني كده، فجعل الحيتان تلح عليهم. شوف بقى، شوف النحرة بقى متحرم عليهم الصيد يوم السبت، وبعدين يبصوا للبحر يلاقوا ضفاف الحيتان واسربها جاية شراعا على الماء، قال شراعا يعني شكب على الماء. شوف بقى تطلق اللسان بقى، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. شوف الابتلاء بقى، يبقى ما بيجيش الا يوم ايه، يوم السبت. فقال لهم ما نشوف بقى مين اللي هيستمع الكلام رغم ان الحيتان ايه، يقوم هم يعملوا ايه احتيال، يعملوا ايه في الاحتيال، يعملوا حتت كده هو، يخلي الحيتان لما تدخل في المية، وبعدين عمل لها سدة من بره كده بحيث لما تدخل ما تخرجش، وبعدين يجوا بقى في غير ايام السبت يروحوا ياخدينها وايه وصيدنا. قال له طب ما هو انتم بعملكم الاول السطور، هو انتم بعملكم الاول ايه، يعني برضو حيلة اغبية، حيلة ايه. فربنا قال ايه، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم بسهولة يعني ورمحكم بمجهود ايه، بمجهود ايه يا سيدي، ليه؟ ليعلم الله علم ظهور وعلم حجة عليكم من يخافه بالايه، بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. احنا عرفنا اعتدى، قلنا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، نقول له هي المسائل مأمورات ولا نواهي؟ إن كانت مأمورات مأمور بها نقول حدودها يعني ما تتعدهاش، كيف عندها، إنما إن كانت نواهي نقول له إيه بقى ما تقربهاش. ليه؟ لأن من حام حول الحمى يوشك إن إيه أن يواقع. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، برضو أنتم حرم يعني محرمين بالحج، يبقى من أول إيه الميقات، مش محرمين بالحج يبقى من أول منطقة حدود الإيه الحرم، يبقى منطقة حدود الحرم دي إيه كلام إيه نهائي. وإحنا قلنا بقى إن ساعة يجعل الله حرما في الزمان وحرما في المكان، قلنا دي عامل في يفيء إليه الناس من غرور عزة قوم على زلة آخرين. يعني إيه؟ يعني هم كانوا بيحاربهم والحروب دايما بينهم وبين بعض، فالحق سبحانه وتعالى يأتي احنا قلنا كل حدث له زمان وله إيه وله مكان، يوم يأتي الحق في الزمان ويقول أنا عملت 4 أشهر حرم، حرم يعني ما تقتلوش فيه، عاملها ليه دي في الزمان؟ علشان اللي متعبين من الحرب ويخافوا على عزتهم انها تنكسر في انهم يمتنعوا عن الحرب، يقوم يعمل لهم الشهور المحرم فيها القتال عشان يجدوا حاجة يدروا فيه، يقولوا يا سلام لو ما كانش الشهر الحرام جه كنا قطعناه. اذا الشهر الحرام جه عشان يعمل ايه؟ دروة. ولما يذوقوا لذة السلام ولذة الأمن يمكن بنفسهم يستمروا في العملية. كذلك في المكان، كذلك في المكان، جه في مكان وقال برضه ما فيش فيه ايه من دخله وكان عمله ولا حد يتعرض لحد، الواحد يقابل قاتل ابوه ولا يتعرض برضه، عشان ايه؟ برضه عمل في عنصر الزمان عمل حرم وفي عنصر المكان عمل ايه؟ علشان ايه؟ علشان يحمي عزة الناس أن تنكسر أمام أي أمام غيرها، ويبقى كل واحد محمي في مين؟ يقول لك مثلا 2 زعلانين ويا بعض وبعد ذلك عايزين يصطلحوا. اوعى تتصور إن فيه واحد يغضب.

0: الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
3: سبحان الأبد الأمد، سبحان

0: وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا.
0: ربنا

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر.

فاصبر إن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق.

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة

قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم

وما أنتم بمعجزين في الأرض وما

لله ملك السماوات

أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن

كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو

أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.

والله يعلم إسرارهم فكيف

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلائق.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة، عدت إلى سلسلة أخرى من سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، نظرا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من أن أولادنا بالتعبير الحديث هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، وإن أولادنا هم المستقبل. فإن أردنا مستقبلا يتميز عن حاضرنا فلنعتني بأولادنا. من محبة النبي للصغار أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى أن الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. يعني أنت ككبير قد تصبر عن الفاكهة أسبوع، أما الطفل متعلق بالفاكهة، فأنت حينما تأتي له بفاكهة ويأكل، أنت كأب رحيم كأنك أنت الذي أكلت، وأنت كأم كأنك أنت التي أكلت. فكان عليه الصلاة والسلام، وهذا من توجيهه، يعطي الفاكهة لأصغر طفل في المجلس ولا يأكله. وروى مسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ. الإسلام فيه نظام. فقال للغلام: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي هؤلاء قبلك؟ قال: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أنا جالس إلى يمينك، من حقي أن أشرب بعدك قبل الأشياخ. أرأيت إلى هذا النظام؟ النظام رائع. بالدخول بالتيمم، دخل المسجد، دخل برجله اليمنى، أثناء توزيع الضيافة بدأ من اليمين. هذا النظام مريح. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال. من هذه الخصال حب نبيكم وحب آل بيته. هذا توجيه نبوي. هلأ أطفالنا أو أطفال المسلمين، من هم قدوتهم؟ لاعبو الكرة، الفنانون قدوتهم، قدوتهم ميكي ماوس، قدوتهم هذه التماثيل الصغيرة التي تأتينا صورها من اليابان أو من أمريكا، لكن ألا يليق بالمسلمين أن يكون هؤلاء الصحابة

شباب قدوة لأولادنا؟ طيب من يعلمهم ذلك؟ كم أب من بين 100 أب يجلس مع أولاده ليعلمهم سير أصحاب رسول الله، أو ليقرأ معهم قصة صحابي جليل؟ كم أب؟ الطفل في سن مبكرة يتعلق بمثل، شئت أم أبيت يتعلق بمثل. فالمفروض أن تعلم أنت ابنك حب رسول الله. قد يفهم الحديث فهم مضحك، يا ابني حب رسول الله، لا، مو هذا الموضوع. أن تذكر له شمائله، أخلاقه، محبته لأمته، نظافته، صدقه، أمانته، عفافه. ينبغي أن تذكر له شمائل النبي حتى يحب النبي، وينبغي أن تذكر له قصص أصحابه الكرام. أنا درست كتاب أعتقد عدة مرات صور من حياة الصحابة، يعني المؤلف رحمه الله ألف هذا الكتاب وهو في أعلى مستوى، حتى أنه كتاب مقرر في عدد من البلاد الإسلامية للتعليم الإعدادي والثانوي. فإذا كان بيت فيه صور من حياة الصحابة وكل يوم قرأ قصة صحابي وسبع أجزاء، أنت بهذا تكون قد نفذت وصية رسول الله: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، من هذه الخصال حب نبيكم وحب آل بيته. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. مرة ذكرت بخطبة أن النبي عليه الصلاة والسلام عائد من غزوة ذات الرقاع، من شدة المشقة التي ألمت بالمسلمين، ومن شدة الآلام والدماء التي سالت منهم، لفوا أرجلهم بالرقاع، فسميت غزوة ذات الرقاع. في طريق العودة كان النبي في مؤخرة الركب ليطمئن على جيشه، التقى بشاب فقير جدا اسمه سيدنا جابر، شاب توفي أبوه في معركة أحد وترك له أخوات عدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى جمله ضعيفا، لذلك كان في مؤخرة الركب، فسأله عن جمله، قال: هو ضعيف يا رسول الله. فقال: انزل عنه. أناخه ثم وخزه النبي بقضيب كان معه، فعاد جملا نشيطا لعله من أنشط الجمال. في أثناء السير سيدنا رسول الله سأل سيدنا جابر، قال له: يا جابر، قال له: أتبيعني هذا الجمل؟ قال له: بل أهبه لك يا رسول الله. قال له: لا، بعني إياه. قال له: أبيعك إياه. قال له: كم تريد به؟ قال له: كم تدفع به؟ قال له: أدفع درهما. قال له: إذا يغبنني رسول الله؟ مو معقول درهم. قال له: درهمان، وما زال يرفع السعر حتى اشتراه منه بأوقية ذهب. وتم البيع، واشترط سيدنا جابر أن ينتفع بالجمل إلى المدينة. شوف قواعد البيع، صار في مجلس بيع وانتهى بسعر معين، واشترط أن يكون القبض في المدينة، قبض المبلغ وتسليم الجمل. قال له: يا جابر، أأنت متزوج؟ قال له: نعم. قال له: بكرا تزوجت أم سيبا؟ قال له: بل سيب. قال له: هل تزوجت بكرا؟ قال له: توفي والدي وترك لي أخوات سبعة، أردت أن أتزوج امرأة تجمعهم، يعني امرأة ناضجة، يعني همها إدارة منزلها ورعاية أبناء زوجها. قال له: نعم ما فعلت. حديث طويل لطيف، سيد الخلق وحبيب الحق يحاور شاب فقير. قال له: الآن حينما نعود إلى المدينة تكون زوجتك قد نفضت نمارقها ودهنت أطفالها. قال له: يا رسول، ليس عندي نمارق. قال له: سيكون لك إن شاء الله نمارق. وكان من عادة النبي إذا كان في غزوة أن يقيم يوماً قبل الدخول إلى المدينة لتستعد كل امرأة كي تستقبل زوجها.

0: أيها الإخوة الكرام، لو لم يكن هناك كتاب ولا سنة لكانت سيرة النبي وحدها بما يشبه الكتاب والسنة، لأنها منهج. طبعاً أي أمة تعتني بسير عظمائها، لكن عظيمنا هو رسول الله، سيد الخلق وحبيب الحق، وهو القدوة والمثل. فلذلك حينما نقرأ سيرة النبي نتعلم منه الشيء الكثير. يعني مثلاً من منا يعمل في منصب قيادي، مدير مؤسسة، مدير مدرسة، مدير مستشفى، وعنده موظفون، لو أن واحداً منهم أساء ماذا يفعل؟ النبي ماذا فعل حينما أساء بعض المصلين؟ دخل إلى المسجد وأحدث جلبة وضجيجا، فلما انتهى النبي الكريم من صلاته قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. كيف وجهه؟ ذكر بعض إيجابياته ثم ذكر خطأه. هذا منهج. حينما تريد أن تعالج إنسان يعمل معك وقد ارتكب خطأ، ينبغي أن تذكر ميزاته حتى يطمئن إلى عدلك. يعني هذا الموظف أمين لكنه يتأخر، إن أردت أن تعالج تأخره ينبغي أن تذكر له أنه أمين وأنا معجب بأمانتك. لكن التأخر مشكلة، لما سمع أنك معجب بأمانته اطمئن وشعر أنك منصف. لذلك يمكن أن يستجيب لتوجيهك، أما إذا أنكرت كل ميزاته. أبناء كثيرون يشتكون إلي أنه له مليون ميزة، الأب لا يتكلم إلا عن سيئاته ويتعامى عن كل ميزاته. هذا أكبر خطأ بتربية الأولاد. ابنك عفيف، حصل علامات عالية، صادق، ارتكب خطأ وهو صادق، ذكره أنه صادق، ذكره أنه متفوق، ذكره أنه يحب إخوته. فكل ميزة من ميزات ابنك يجب أن تذكرها له مسبقاً، فإذا جاء التوجيه السلبي قبل منك هذا التوجيه. الحقيقة أخواننا الكرام، سهل جداً تتطرف، يعني أن تكون قاسياً جداً سهل جداً، أو أن تكون ليناً جداً أيضاً قضية سهلة. المواقف المتطرفة سهلة، لا تحتاج إلى تفكير. أغضبت ضربته ضرباً مبرحاً، هؤلاء الجهلة هكذا. أرضيت أرخيت له الحبل، هي أسوأ تربية. أما حينما تضبط أعصابك فإذا أخطأ تعرض عنه، ينبغي أن يكون إعراضك عنه أكبر عقاب له. لذلك قالوا: من أطاع عصاك فقد عصاك، الذي يخاف أن تضربه هو لا يحبك. ينبغي أن يخاف أن تعرض عنه. يعني مقياس مكانتك عند ابنك ليس أن يخاف أن تضربه، يجب أن يخاف أن تعرض عنه. وكلما المودة والمحبة والمكانة والهيبة كانت عند الأب موجودة، يكفي أن يعرض عن ابنه حتى يحترق وحتى يبكي بكاء شديدا. فلذلك لا تعود أولادك أن تضربهم، عود أولادك أن أشد عقاب تعاقبهم به هو إعراضك عنهم. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني أكبر عقاب هو الحجاب. أحياناً المؤمن الله كيف يعاقبه؟ بيبقى بمكانته الاجتماعية، بصحته، وأولاده بالبيت ما في عنده مشكلة، بس الله عم يعاقبه، عم يعاقبه بأنه حجبه عنه. المؤمن الصادق أكبر عقاب له أن يحجب عن الله عز وجل. تروي بعض الكتب أنه شاب له شيخ أنبأه أنه: يا بني لكل سيئة عقاب. يبدو أنه ارتكب خطأ وغلبته نفسه مرة فارتكب معصية، فبحسب كلام شيخه إذن لابد من عقاب الأليم، هو ينتظر العقاب الأليم. مضى يومان وثلاثة وأربعة ما في شيء، ففي صلاته ناجى ربه، قال يا رب لقد عصيتك ولم تعاقبني. فقال بعض علماء القلوب هكذا يرون، وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ إذا عندك حساسية ولك عند الله مكانة، يمكن أكبر عقاب تعاقب به أن يحجبك عنه، وأكبر عقاب يعاقب الأب ابنه المقصر أن يعرض عنه فقط، فقط أكبر عقاب. أكبر عقاب نزل بصحابي القطيعة، الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فأنت لما بتربي ابنك تربية عالية بصير أكبر عقاب تعرض عنه، أما إذا كان على طول تضربه قتله، هذا الضرب كسر بالتعبير العامي، ما عاد لك هيبة. ألف الضرب، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. يعني في آباء يقول لك والله بحياتي ما ضربت ابن ولا بنت، بحياتي عنده حكمة وله هيبته وله مركزه في البيت ومحسن ومنصف ويربي أولاده، لا يحتاج إلى ضربهم إطلاقاً. أخواننا الكرام، يعني أنا لا أنكر أن المجتمع فاسد والطفل يتعلم في المدرسة أشياء سيئة جداً أحياناً، وفي الطريق يستمع إلى كلمات بذيئة جداً، وأينما التفت هناك معصية. والآن الجهد ينبغي أن يكون كبيراً جداً في تربية الأولاد، لكن حينما يرى الطفل بيته جنة، في ود، في محبة، في عطف، في طعام يؤكل، في أم تعتني بأولادها، الأم التي تعتني بأولادها هي قريبة من الله عز وجل، لأنها تعبد الله فيما أقامها. في بيوت في إهمال شديد، فالطفل يلتصق بصديق غني، ما في طعام جاهز، ما في طعام صباحاً جاهز، الأم نائمة، يعني لا ترغب أن تستيقظ لتعتني بأولادها. فالبيت المقفر أحياناً بأيام الشتاء الباردة ما في مدفأة شاعلة، البيت بارد جداً، بده يتوضأ ويصلي ويأكل ويلبس وأمه نائمة. أما إذا في بيت في أم تعتني بأولادها، مدفأة قد اشتعلت والبيت دافئ والطعام جاهز والثياب جيدة منظفة مكوية، هذا الابن يلتصق بأمه وأبيه. أنا أقول لكم القدوة، تعطي محاضرات لا قيمة لها، تقول له أنا أمك أو أنا أبوك، يا أنت أبوه فعلاً حسب النفوس فلان ابن فلان، أما حينما يرى عطف الأب ورحمة الأب وحلم الأب وعطاء الأب وكذلك الأم، يلتصق هذا الابن بأمه وأبيه. سبحان الله، الجنة أبوابها من البيت تبدأ، ممكن أن تستسلك طريق الجنة وأنت في البيت. كل واحد له بيت، له زوجة وأولاد، فإذا في هيك شيء مركز بذهنه أن يأخذ بيد أولاده إلى الله، أن يكون قدوة لهم، أن يصلي معهم فرضاً، أن يعني يشعر أنه هذا البيت بيت مسلم، الطفل يحب هذا. أنت لاحظ الأطفال الصغار قبل الوعي يقلدون آباءهم وأمهاتهم في الصلاة، يقلدون آباءهم وأمهاتهم في الحجاب. الأيام يكون خاطب جديد دخل وجلس مع أخته، الطفل لا يحتمل ذلك بحسب البرمجة، إنه هذا ما كيف نظر إلى أخته. فالطفل حينما ينشأ في بيت في عفة، في صلاة، في ذكر، في قرآن، في صدق، في عطف، يكون وضعه آخر. أخواننا الكرام، تتميماً لموضوع القدوة، هناك عدة أشخاص ينبغي أن يكونوا قدوة في حياة الطفل: المعلم، الحديث عن الأب والأم الآن، أما المعلم له دور خطير، فإذا كان المعلم يرتكب أخطاء كثيرة أو يعلو صوته أو يسب الطلاب أو يدخن أو يمزح مع أصدقائه مزاحا رخيصا على مسمع من الطلاب، هنا مشكلة كبيرة جدا. إذن كما أن الأب ينبغي أن يكون قدوة، المعلم ينبغي أن يكون قدوة. ومن أروع ما ذكر في هذا المقام أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته. سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا وناهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فصارت القرابة من عمر مصيبة لأن العقاب مضاعف. ماذا نستنبط من هذه القصة؟ يعني أهم ولد عندك الكبير، الكبير حينما يستقيم يستقيم إخوته الصغار، أما الكبير إذا انحرف والأب أهمل الكبير يتعلم الصغار من الكبير كل شيء سيء. لذلك ضربة المعلم أن تحسن تربية الكبير لأنه قدوة للصغار، فالمعلم قدوة. ينبغي أن تختار المدرسة الأصلح التي فيها معلم أجود وأكمل، فالمعلم حينما لا يكون قدوة يسيء للطلاب إساءة كبيرة جدا، والأخ الأكبر حينما لا يكون قدوة، والأخت الكبرى حينما تكون متفلتة لا تستطيع الأم أن تربي بناتها الصغار على الآداب الإسلامية. إذن الآن مهمة الأب الأولى أن يعتني بتربية الكبير وتربية الكبيرة، وأن يختار لابنه المعلم الجيد. والشيء الذي يؤلم أشد الألم ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، الأقتاب الأمعاء، فيدورها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال: وإني سمعته يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقضية قضية صدق مع الذات. أنت أب قدوة، أنت ممكن في هذه الأسرة، فينبغي أن تكون في موضع كامل من الصدق والأمانة والعفاف. أما إذا كان في إطلاق بصر، تعليقات غير معقولة، تهجم، مزاح سيء فرضا، كلام في كذب أمام الصغار، أعود وأقول الذي بدأته في هذا الدرس: لا تطمح أن يكون ابنك صالحا إن لم تكن صالحا، لا تطمح أن يكون ابنك عفيفا إن لم تكن عفيفا، لا تطمح أن يكون ابنك أمينا إن لم تكن أمينا. هذه الحقيقة الأساسية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا الدرس إلى سلوك، وكل واحد منا إما أخ أكبر لإخوته الصغار، وإما أب، وإما سيغدو أباً إن شاء الله، فلا بد من أن تكون في أعلى مستوى من القدوة الحسنة. حتى تكون تربيتك لأولادك تربية فعالة ناجحة. أنت لاحظ أكثر الناس إن تحدثوا عن آبائهم، والله أحياناً أنا أترنم، يقول لك والدي رحمه الله كان يصلي الفجر، والدي ما كان يكذب أبداً، كان يعطف علينا، كان يوفق بين المتشاكسين. فتجد الابن لخمسين عام بعد وفاة أبيه يتحدث عن أبيه. أنا التقيت بماليزيا عريف المؤتمر يتكلم اللغة الفصحى بشكل رائع وهو ماليزي، فالتقيت به بعد أستاذ الجامعة، هو قال لي كان طموح والدي أن أتقن لغة القرآن، طموح والده الأول أن يتقن لغة القرآن، والحقيقة كأنه مولود في بلاد عربية، يعني كان عريف مؤتمر بأعلى درجة من الفصاحة والذكاء والبديهة. قال لي رحمه الله كان يطمح أن أتقن لغة القرآن. فالابن حينما يرى من أبيه الكمال تجد أنه طوال حياته يحدث عن أبيه، والعياذ بالله في أطفال أو في شباب يتحدثون عن آبائهم أسوأ حديث. الأب ليس صالحاً، يعني من يومين أهمل زوجته وبناته وأولاده وبحث عن وحدة في عمر بناته، لكن بشكل سيء جداً، غير منضبطة وثيابة فاضحة، هذا سقط أمام أولاده وبناته وزوجته ومن حوله. البطولة إنه أن تكون أنت قدوة لأبيك. نحن في طريق مجموعة وسائل فعالة في تربية الأولاد، لكن لا أكتمكم أن أكبر وسيلة فعالة في هذه السلسلة هي أن تكون قدوة لأولادك، والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
1: ألف لام ميم.
2: ألف لام ميم.
1: غلبت الروم.
2: The Byzantines have been defeated.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: القول المأثور في محمد الرسول. أنصف كثير من علماء الغرب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسات موضوعية مستفيضة لحياة رسول الله وسيرته، فاكتملت فيها عناصر المنهج العلمي الحديث، فخرجت نتائجهم إيجابية، وأصبحت شهاداتهم حجة عليهم وعلى كل من يبحث عن الحقيقة في عالم الشرق والغرب.
2: النجاشي ملك الحبشة أخضر بكاه لحيته عندما سمع بعض الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: إن هذا الكلام والذي جاء به عيسى ليخرجان من مشكاة واحدة. النجاشي ملك الحبشة الصالح.
3: وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ملك صالح، وأنه ملك لا يظلم عنده أحد، ويقال عنه إنه كان عبدا صالحا، لبيبا زكيا، عادلا عالما. اسمه أصحمة ويعني عطية، ويقال إن كلمة النجاشي هي لفظ من الحبشة يطلق على الحاكم أو الملك. اشتهر النجاشي بعدله في الحكم، وتجاوزت سيرته الطيبة الحبشة، وانتشرت في العديد من البلدان.
4: للنجاشي العديد من المواقف التي ساعد بها المسلمين، نذكر منها استقباله للمسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة هروبا من اضطهاد قريش، وذلك عندما نصحهم الرسول صلى الله عليه وسلم بترك مكة والهجرة إلى الحبشة، لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، هو عادل في حكمه، كريم في خلقه.

0: هجرة المسلمين للحبشة كان عمرو بن العاص على الجاهلية عندما وفد على النجاشي جماعة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة، وأراد عمرو أن يسلمه النجاشي هؤلاء المسلمين، فذهب إليه مع أعوانه محملا بالهدايا الثمينة طالبا منه أن يسلمه المسلمين، فرفض النجاشي أن يسلمهم له من دون أن يستمع لهم، فدعاهم النجاشي، ولما حضروا صاح جعفر بن أبي طالب بالباب يستأذن الدخول.
1: قال النجاشي: فليدخلوا بإذن الله وزمته، فدخلوا ولم يسجدوا له. ثم قال: ما منعكم أن تسجدوا لي؟
0: قالوا: إنما نسجد لله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت تلك التحية لنا ونحن نعبد الأوثان، فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمرنا بالتحية التي رضيها الله، وهي السلام، تحية أهل الجنة.
1: فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل، ثم قال: أيكم الهاتف يستأذن؟
0: قال جعفر بن أبي طالب: أنا.
1: فقال له النجاشي: تكلم.
0: قال جعفر: إنك ملك لا يصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم، وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي، فأمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما فتسمع محاورتنا.
1: فقال عمرو لجعفر: تكلم.
0: فقال جعفر للنجاشي: سله، أعبيد نحن أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم.
1: فقال عمرو: بل أحرار كرام.
0: فقال جعفر بن أبي طالب: هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟
1: قال عمرو: ولا قطرة.
0: فقال جعفر: هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟
1: فقال عمرو: ولا قيراط. فقال النجاشي: فما تطلبون منه؟ قال عمرو: كنا نحن وهم على أمر واحد، على دين آبائنا، فتركوا ذلك واتبعوا غيره. فقال النجاشي: ما هذا الذي كنتم عليه؟ وما الذي اتبعتموه؟ قل وأصدقني.
0: فقال جعفر: أما الذي كنا عليه فتركناه، وهو دين الشيطان، كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة، وأما الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام، جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافقا له.
1: فقال النجاشي: تكلمت بأمر عظيم، فعلى رسلك. ثم أمر بضرب الناقوس، فاجتمع إليه كل قصيص وراهب، فقال لهم: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا؟
0: فقال القصيصون والرهبان: اللهم نعم، قد بشرنا به عيسى، وقال: من آمن به فقد آمن بي، ومن كفر به فقد كفر بي.
1: فقال النجاشي لجعفر رضي الله عنه: ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟
0: فقال جعفر: يقرأ علينا كتاب الله، ويأمرنا بالمعروف، وينهانا عن المنكر، ويأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له.
1: فقال النجاشي: اقرأ مما يقرأ عليكم. فقرأ سورتي العنكبوت والروم، ففاضت عينا النجاشي من الدمع، وقال: زدنا من هذا الحديث الطيب. فقرأ عليهم سورة الكهف.
0: فأراد عمرو أن يغضب النجاشي، فقال: إنهم يشتمون عيسى وأمه. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأ عليهم سورة مريم. فلما أتى على ذكر عيسى وأمه، رفع النجاشي بقشة من سواكه قدر ما يقضي العين، فقال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون نقيرا.
1: ورفض النجاشي أن يسلم المسلمين لعمر بن العاص بعد أن سمع منهم وأمنهم في بلده. وعاد المسلمون من الحبشة مرة أخرى عقب فتح خيبر، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا، حتى إنه قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحة، أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟
2: وإلى لقاء آخر مع ما قاله كبار العلماء والمفكرين في أعظم الخلق فضلا وقدرا ومهابة. القول المأثور في محمد الرسول. إعداد وتقديم محمد قاسم. شارك في التقديم إيمان سوبرا. تنفيذ محمد قاسم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.
2: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا، لا يبقي الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا وتحية لكم أينما كنتم. ندعوكم دائما للمتابعة والإنصات وللانضمام إلى برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة. مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة بإذن الله نترافق وإياكم. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعين ومنصتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. مع الله في جارية. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

مختاراتنا. مما قرأت وأعجبني، نتشارك هذه القراءات لكي نستفيد منها وتكون عظة وتذكرة لنا ولكم بإذن الله. إذا كنت تشكو ضعف العبارة أو فقر المفردات أو تعثر القلم، فلا تهجر القرآن، بل اجعل لك منه وردا لا يتقطع، فإن الألسنة تستمد نورها من كلام الله، وما ارتوى قلب من القرآن إلا أثمر لسانا عذبا وبيانا مبينا.

وكتب الدكتور مصطفى محمود رحمه الله على خط النار: آفات هذا الزمان هي غياب الأخلاق وغياب الدين وتراجع الدور الرقابي للأسرة وعدم وجود القدوة في البيت وفي المدرسة وفي الجامعة، وطغيان المادة وغلبة الطمع والجشع، وأخلاق الخطف وعبادة الأغنى والأقوى والأكثر نفوذا ولو كان لصا معدوم الضمير، وعبادة المظاهر ونفاق السلطة والمشي في مواكب الحكام وعولمة الهلس والتفاهة وإثارة الشهوات في كل وسائل الإعلام. كل هذه البدايات هي التي قادت إلى الفساد الذي نشكو منه. يا الله، هذه الكلمات كتبها وقالها الدكتور مصطفى محمود رحمه الله يعني قبل تقريبا قد تكون 40 أو 45 عاما، يتحدث فيها عن آفات هذا الزمان والتي تنطبق علينا اليوم بكل هذه المعاني وهذه الحقائق التي ذكرها. وإذا استرجعنا من قبل 45 عاما إلى حاضرنا نقول إلى أين وصلنا؟ وللأسف

0: يقول الله سبحانه وتعالى: والصبح إذا تنفس. شبه الله سبحانه ولوج الفجر بالتنفس، كأن الصبح كائن حي يأخذ أول نفس بعد اختناق الليل. وهذه الاستعارة تكشف عن رؤية قرآنية للكون، أن الكون مخلوق حي يسبح ويخضع ويتنفس، ومن عاش بهذا الوعي أحس بأنس عجيب مع الكون حوله، لأنه يعلم أن كل شيء حوله من صبح وليل ونجوم مسبح لله جل جلاله مثله، وأن الإنسان جزء من هذه المنظومة الحية.
1: إن عيني تشتهي ذاك الجمال.
0: ويا ليتنا عندما نذهب في أي نزهة، وحتى لو لم نذهب في نزهة، عندما ننظر من الشرفة من النافذة ونشاهد هذه الأشجار التي حولنا وهذه الورود وأيضا النباتات، وخاصة إذا ذهبنا إلى مكان جميل ومناظر خلابة، نتذكر ونستذكر ونحضر هذه الآيات ونتدبرها. والصبح إذا تنفس، نعلم بأن كل شيء حولنا من هذه المخلوقات فهو يتنفس ويذكر الله سبحانه وتعالى، ونشارك هذه المنظومة الحية بهذا التسبيح وهذا الذكر لله سبحانه وتعالى، ونستشعر بأننا نحن وهم وكل من حولنا يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى.

ومع أسماء الله الحسنى. من عرف اسم الله المقيت تبدد قلقه على حصته من الرزق والمشاعر، ودخل في حالة سكون تام متيقنا أن قوت روحه من الطمأنينة مكفول بدقة تفوق استيعابه. ومن عرف اسم الله الشكور تحرر من لهاثه الموجع خلف تقدير البشر، وعاش حالة غنى داخلي يعلم فيها أن أصغر مساعيه وخطواته المتعثرة في الظلام لا تضيع عند ربه أبدا. ومن عرف اسم الله العفو توقف عن محاكمة نفسه بجلد مستمر، وانتقل إلى حالة خفة تامة موقنا أن محو ربه للذنب يزيله من الصحائف والقلب وكأنه لم يخلق قط.

يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ختمت الآية باسم الله جل جلاله الكريم، وليس بالجبار أو المنتقم. وفي هذا إشارة بالغة الدقة أن ما يغري الإنسان بالمعصية هو كرم الله جل جلاله وحلمه وستره وإمهاله، فالإنسان يرى أنه يعصي ولا يعاقب فورا، فيظن أن الله جل جلاله راض عنه أو غافل سبحانه عما يصفون. وهذا أخطر أنواع الغرور، أن تحول كرم الله جل جلاله إلى ذريعة للتمادي، بينما هذا الكرم يستوجب الحياء والشكر لا الجرأة والجحود.

0: ومن جميل ما قرأت ما كتبته الأستاذة لولو الكواري.
1: رضا وتقبلني ربي في من قبلت.
0: قصة حقيقية مؤلمة لا تعقدوا أبناءكم بالدين. كلمة دمرت بيوت.

لا تعقدوا أبناءكم بالدين كلمة دمرت بيوتا، جملة تختصر خطا تربويا يتكرر في كثير من البيوت. رأت أم رؤيا لابنتها وهي صغيرة، فقيل لها إن شاء الله ستكون من أهل الهداية وتنشأ في عبادة الله وطاعته، لكن الأم أجابت مباشرة: لا، لا أريدها متدينة من صغرها، لا أريدها أن تتعقد، أريدها أن تعيش طفولتها وتستمتع بشبابها، وإذا كبرت التزمت. كانت تظن أن التربية على الدين تحرم الطفل من طفولتها، وأن الالتزام المبكر نوع من التشدد، ولم تشعر أن هذا من أخطر مداخل الشيطان على الآباء والأمهات، أن يصور لهم أن الدين يعقد أبنائهم، وأن تأخير التربية الإيمانية أكثر رحمة بهم. فتركت غرس الإيمان وأخرت التربية وفتحت الأبواب لكل ما عداها. كبرت الفتاة بعيدة عن القرآن، وبعيدة عن مجالس الخير، وبعيدة عن مراقبة الله. وفي المقابل ربيت على الانبهار بزخارف الدنيا وعلى تقليد غير المسلمين في أنماط حياتهم وقدواتهم ومظاهرهم، حتى أصبحت تستمد معاييرها من ثقافتهم أكثر مما تستمدها من الوحي، وأصبحت مرجعيتها في التفكير والسلوك بعيدة عن حقيقة الإسلام وقيمه وهدايته. وغاب عن الأم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالطفل يولد على الفطرة، ثم تأتي التربية لتصوغ شخصيته وتحدد مرجعيته وتغرس في قلبه ما يبقى معه طوال حياته. ومرت السنوات، فإذا بالفتاة تكبر على غير ما كانت أمها تتمنى. ساءت أخلاقها وأتعبت والديها وأرهقتهما بعقوقها وتمردها، وأصبحت الأم تتحسر على حال ابنتها بعدما كانت تظن أنها تحميها. لقد خافت عليها من الدين، وما علمت أن الدين هو الذي كان سيحفظها. خافت أن يعقدها الالتزام، وما علمت أن الإسلام لم يأتي ليعقد النفوس، وإنما جاء ليزكيها ويهذب أخلاقها ويغرس فيها الحياء والعفة ومراقبة الله وبر الوالدين. إن الطفل لا يبقى بلا تربية، فإن لم يربه والداه على الوحي ربته الشاشات، وإن لم تغرس في قلبه محبة الله غرست فيه الدنيا محبتها، غرست فيه الدنيا محبتها. وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوته، بحث عن قدوة في المشاهير والمؤثرين. ولهذا لم يأمرنا الإسلام أن نؤخر التربية حتى يكبر الأبناء، بل بدأ معهم منذ نعومة أظفارهم، لأن القلوب تغرس فيها المبادئ قبل أن تشتد، وما يغرس في الصغر يرسخ في الكبر. إن أخطر ما ينجح فيه الشيطان اليوم ليس أن يمنع الآباء من حب الدين، وإنما أن يقنعهم بتأجيله، فيقول لهم: دعوهم يعيشون طفولتهم، وإذا كبروا التزموا. حتى إذا كبر الأبناء كانت القلوب قد امتلأت بغير الله، وتشكلت العقول على غير هدي الإسلام، وصار تغييرها أشق وأصعب. فيا أيها الآباء والأمهات، لا تخافوا على أبنائكم من الدين، بل خافوا عليهم من الحياة إذا عاشوها بلا دين، فإن الدين لم يكن يوما سببا في فساد الأخلاق، وإنما هو أعظم ما يحفظها ويهذبها ويقيمها. وما أحوج أبناءنا اليوم إلى طفولة يملأها الإيمان، وشباب يهذبه القرآن، وقلب يمتلئ بالوحي وتعظيم حدود الله قبل أن يمتلئ بغيره.
وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمسؤولية ليست أن نوفر لأبنائنا حياة مريحة فحسب، بل أن نقودهم إلى الله ونحفظ فطرهم وننشئهم على دينه قبل أن تتولى الدنيا تربيتهم بدلا منا.

وهذه نصيحة في الحياة، نصيحة بألف. لا تطلع أحدا على نقاط ضعفك، ولا على كل ما يؤلمك أو يحزنك، ولا على الظروف التي تمر بها وتؤثر في حياتك مهما بلغت بينكما المودة. فالنفوس تتغير والعلاقات قد تتبدل، وليس كل من أحسنت الظن به يبقى على حاله. وعندما تنقلب المودة إلى خلاف، قد يستحضر البعض بعض الناس ما عرفوه عنك من مواطن ضعف ويتحدثون بها، وربما يعايرونك بها أو يستخدمونها للإساءة إليك. لذلك اجعل أسرارك في أضيق الحدود، ولا تكشف من حياتك إلا ما تدعو إليه الحاجة.

0: يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أخي المستمع، درب قلبك على استشعار النعم لا على عد النواقص، فإنك لا تمشي في طريق إلا وأنت تتقلب في فيض من عطائه، وتتنفس من رحمته، وتقتات من إحسانه، غير أن الألفة تسقط هيبة النعمة من العين، والغفلة تلبسها ثوب العادة، حتى يصبح أعظم الإحسان أمرا مألوفا لا يثير في القلب حمدا.
1: يا رحمن يا رب يا رحمن يا رحمن.
0: أخي المستمع، إذا رأيت الناس يشكون ما فاتهم فاذكر ما أعطيت، وإذا ضاقت بك الدنيا فافتح دفاتر النعم قبل أن تفتح دفاتر الهموم، واعلم أن القلب إذا اعتاد تأمل النعم امتلأ محبة لله وحياء منه وثقة به، ولسانه لا يفتر عن قوله الحمد لله، فما فتحت أبواب المزيد بمفتاح أعظم من الحمد، ولا دامت النعم بشيء مثل دوام الشكر.

يقول الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه لا إله إلا الله أدلة وجود الله وأول المخلوقات، يقول: الله عظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده، لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته الظنون، فالعقول تحار في عظمته وإن كانت تستطيع بما منحت من الطوق والقدرة أن تدرك جانبا من هذه العظمة يمنحها محبة الله والخوف منه والرجاء فيه والتعبد له بكل ما تستطيع.

0: وهذه تذكرة.
1: وطرت في الأجواء أبغي ذرى السماء.
0: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال.

من كان مع القرآن. كان القرآن له صاحبا في الغربة، وثباتا عند الفتنة، وسلوة عند الشدة، وشفاء من العلة، ودليلا إلى الجنة، ومؤنسا في الوحشة.

0: ومن جميل ما قرأت في هذا الصباح.
1: نور خير يسقي بني الإنسان.
0: إن النعمة لا تفقد عظمتها لأننا ألفناها. الماء الذي نشربه، والهواء الذي يدخل صدورنا، والنوم الذي يرمم أجسادنا، والقدرة على الحركة، والستر والأمان، كلها معجزات يومية أطفأت كثرة التكرار وهجها في الوعي. وحين يغيب بعضها يدرك الإنسان أنه كان يعيش محاطا بكرم لا يحصيه. والله هذا الكلام كلام عظيم وفيه حكمة بليغة. فعلا نحن نشرب المياه يوميا وهي صافية عذبة، ليست بحاجة إلى يعني تكرير، وحتى لونها، ونستخدمها في الاستحمام، في حاجاتنا اليومية، في الطبخ، في كل الأمور. لكن هناك أناس يحتاجون إلى قطرة ماء، قطرة تكون نظيفة تستطيع أن يعني تشفيهم وأن تطفئ عطشهم. كذلك الهواء وغيره من الأمور، حقيقة لا نستطيع أن ندرك هذه النعم التي نعيشها إلا عندما نفقدها. فلنحافظ على الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى في كل يوم وفي كل صباح.

أعطانا إياه وغيرنا يفتقد إليه، وهذه نعمة من الله بأننا لازلنا لدينا من النعم وندركها ونستشعرها ونحمد الله عليها، بينما آخرون قد تكون لديهم هذه النعم بأكثر منا بكثير، لكن للأسف لا يستشعرون نعمة الحمد، وآخرون يطلبونها وليس باستطاعتهم أن يحصلون عليها. حمدا وشكرا لك يا الله على كل ما أنعمت علينا به.

من جميل ما قرأت. بالمال تستطيع شراء المنزل وليس الأسرة، الساعة وليس الوقت، السرير وليس النوم، الطعام وليس الشهية، الدواء وليس الصحة، التأمين وليس السلامة، الكتاب وليس العلم، القلم وليس الفكر، المتابعين وليس التأثير، الجوال وليس العلاقات، الملابس وليس الأناقة، تلك أشياء لا تشترى.

كيف تدوم النعم؟ قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد.

كتب الدكتور علي العمري: ما أوصى الصالحون بأجمل من هذا، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك.

كم من ذنب استحيينا أن يرانا الناس عليه ولم نستحي أن يرانا الله عليه، وكم من عمل زيناه لأعين الخلق وغفلنا عن نظر الخالق. ولو استقر في القلب أن الله مطلع علينا في كل لحظة لاستحيينا منه حق الحياء، ولما هان علينا أن نعصيه في خلواتنا.

يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: القرآن رئتك الثالثة، حين تختنق من دخان الحياة فهو ينفع يشفع ويرفع، لا تهجروه.

وقرأت في هذا الصباح هذا الدعاء الذي كتبه الدكتور جمال عبد الستار. يقول: نفدت الكلمات وضاقت العبارات وجفت الأقلام، وما زال أهل الأرض في أرض الرباط يبذلون دماءهم وأموالهم وأهليهم، ثابتين على العهد، صابرين على البلاء، محتسبين عند الله. فاللهم أسبغ عليهم سحائب إنعامك وأمددهم بلطائف تأييدك، وأنزل عليهم عظيم نصرك، واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، واجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل كرب مخرجا، وأتمم لهم وعدك، إنك نعم المولى ونعم النصير.

كلما باغتتك هواجس النفس، ماذا لو حدث الأسوأ؟ أجبها بيقين، وماذا لو أرسل الله لطفه قبل أن يحدث؟ ماذا لو صرفه عني؟ ماذا لو جعل بعده خيرا لم أتوقعه؟ لا تسلم مستقبلك لاحتمالات القلق، وأنت تؤمن برب يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا. حسن الظن بالله ليس تجاهلا للواقع، بل ثقة بمن يملك الواقع كله. يومكم وصباحكم يقين لا يتزعزع، أن فرج الله آت، وأن ما عند الله خير وأبقى.

0: فاصل إعلاني، نتابع من بعده برنامج متفرقات في الدين والحياة. بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة 30 دولار من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
5: بيضبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيضبطولك راسي.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشفو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 97598.